0: أمريكا والمملكة الإسرائيلية، ولكن سيأتي اليوم بإذن الله التي نرفع فيها شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ونتبرأ في موسم الحج من أمريكا وإسرائيل استجابة لله سبحانه وتعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله. فآل سعود بدلا من أن يجعلوا هذا الموسم وهذا المناسبة الدينية المهمة جدا مناسبة للبراءة من المشركين، جعلوها موسم لحوار الأديان، ويحاولوا يرسخوا قضية ضرورة الحوار والتعايش والوسطية والاعتدال، ونقبل باليهودي والنصراني على ما هو عليه والمشركين على ما هم عليه. وإحنا قد بنشاهد إيش بيفعلوا بنا اليهود والنصارى في فلسطين في غزة. الغرب بأكمله مع إسرائيل وتكالبوا على غزة وفعلوا الأفاعيل، يعني جرائم تبكي لها حتى الصخور الصماء، جرائم تؤكد ما يقولها الله لنا باستمرار في القرآن أنهم أعداء لنا، والله أعلم بأعدائكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الله بيقول لنا أنهم أعداء، أنهم مجرمين، يسارعون في الإفساد، يعضون عليكم الأنامل من الغيظ، حقدهم شديد علينا. وهذا يجي يفعل لك مؤتمر حوار الأديان، يشتي نسينا كل الجرائم الذي بيفعلوها، يشتي نسينا أنهم أعداء أعداء أعداء، يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الله يشتي من موسم الحج ومناسبة الحج الديني وهذه الشعائر والمناسك المهمة مناسبة مهمة جدا للبراءة منهم والاتخاذ مواقف منهم، وهذا ولا يجي يفعل لك مؤتمر حوار الأديان وضرورة التقارب والتعايش ونتعايش معهم على ما هم عليه يعني، ونبتعد عن العداء والسلام والمحبة. هاي حبك اليهودي مع يهودي نصح مسلم، ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنوا بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. إذا مشكلة أن تصل المسألة إلى هذا الحالة مما يعمل آل سعود. والمشكلة أن آل سعود في نفس الوقت، في الوقت الذي بيحاولوا يجملوا اليهودي والنصراني ويجملوا أمريكا وإسرائيل في نفوس شعوب الأمة الإسلامية، هم في نفس الوقت بيحاولوا يصنعوا صورة قبيحة وبشعة عن إيران وعن اليمن وعن لبنان حزب الله وعن حماس والجهاد الإسلامي وعن الحشد الشعبي وعن كل القوى التي تناهض الهيمنة لليهود والنصارى وتناهض هيمنة أمريكا وإسرائيل. هم في نفس الوقت بيصنعوا حالة من العقد والعداء تجاه شريحة واسعة من أبناء الأمة الإسلامية الذي هم الشيعة يعني. عرفتوا كيف؟ طيب ليش أنت تشتي تآخي بيني أنا واليهودي والنصراني وتعادي بيني أنا وأخي المسلم؟ يعني الأولى أنه نتعايش فيما بيننا سنة وشيعة، ونتآخى فيما بيننا ونتوحد لمواجهة اليهود والنصراني، جيت تفعل لي مع اليهودي والنصراني؟ إذن يا أخوي يجب أن نكون واعيين وفاهمين ونستوعب أهمية وعينا حتى لتشريعات الدين ومناسك الحج، ولا نجعل السعودي واليهودي أن يحرفوا وعينا إلى اتجاه آخر غير الأهداف التي يريدها من الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: عظيم شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي.

كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

عنيد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك.

وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

والعزيمة على الرشد، والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني وتقديرك،

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعثر لأحد.

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غير

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، اليوم جاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فالتمور
0: شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أطول استوري
1: دور
0: على اليمين لليمين دور عيبان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول

0: صوت الرجل.
1: Yeah, good.

هذا فضوه واحد واحد. فوز الحزب، فوز التنظيم.

0: باستمرار
1: حتى العدو باستمرار.
0: محول دك كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا

0: بني
1: احسن قال مالمي مد الذراع امام احسن فت فت قال نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: شد
1: بادي مون
0: صن
1: بادي مون
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتدي كا المغتزي اللعنة عليها النصر
2: حيات
1: ابنة الله
2: حيات
1: ابنة الله
2: حيات
1: ابنة الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك، نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير رجال حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 775535553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 775535553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
2: سام اف ام من صنعاء، خطاب السيد القائد.
3: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. بداية أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة. لقد أثبتت كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله، وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. كما تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان: الأول ترسيخ الهوية

هذا ما يجب دائما أن يركز عليه كل أبناء شعبنا العزيز، لأن هويتهم الإيمانية الجامعة هي التي تصونهم وتصون وحدتهم، تجعل منهم شعبا موحدا في توجهاته، في مواقفه، في أهدافه، وبالتالي لا يتمكن أعداؤه من زرع بذور الفرقة بينه، لأن لديه هذا الأساس المهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو أن كل القوى في هذا البلد وكل المكونات اتجهت بمصداقية ووعي على ضوء هذه الآية المباركة التي كتبت آنذاك عنوان بارز يعبر عن هذه الوحدة، واتجه الجميع للاعتصام بحبل الله بما يعنيه ذلك من الاهتداء بالقرآن الكريم والتمسك بتعليمات الله سبحانه وتعالى، وانطلقوا من منطلق جامع نحو خدمة هذا الشعب بكله، والاتجاه الإيماني الذي يجعل الإنسان ينظر نظرة جامعة وليس من منطلقات شخصية وحزبية وفئوية ينتج عنها التنافس الذي يصل إلى حد التنازع، ثم يصل في نهاية المطاف إلى مشاكل كبيرة وأزمات رهيبة وانقسامات حادة وتباينات شاسعة مع الارتهان للخارج، فكان أن حدث ما حدث وإلى الآن. فالهوية الإيمانية الجامعة هي أساس رئيسي يحفظ الأخوة والوحدة والتعاون على البر والتقوى، ويصون الشعب من كل عوامل الفرقة الأخرى التي يعمل عليها الآخرون الخارج، القوى الخارجية التي لا تريد من هذا الشعب أن يكون شعبا موحدا حرا عزيزا قويا ينهض نهضة حقيقية، وتريده أن يبقى شعبا ضعيفا عاجزا مرتهنا لها، كما هو الحال بالنسبة للسعودي بكل وضوح والصراحة. توجهه الرئيسي أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه وبإشراف أمريكي، لأن السعودي يخضع أيضا للإشراف الأمريكي والبريطاني، والبريطاني معا. فالهوية الإيمانية التي تصون هذا الشعب من كل أسباب الفرقة والعناوين التي تعمل عليها القوى الخارجية وأذرعها في الداخل، والقوى التي ارتهنت لها في الداخل، والمكونات التي خضعت لها وارتبطت بها وفرطت في كل شيء، فرطت في حرية هذا الشعب، في كرامته، خانته بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحركون تحت العناوين، عناوين تثير النعرات الطائفية والمناطقية، ويعملون على كل أسباب الفرقة والخلاف والنزاع وإثارة العداوة والبغضاء والكراهية بين أبناء الشعب. أما العامل الثاني مما يصون الوحدة بين أبناء الشعب فهو النهج التحرري الذي يحافظ على استقلال هذا البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية لبلدنا وشعبنا. شعبنا العزيز بأحراره لن يقبل أبدا أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية تحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي، لأن هذا يشكل تهديدا كبيرا لهذا البلد في كل شيء، في حريته، في استقلاله، في حاضره، في مستقبله، فلا يمكن أن يخضع لذلك أبدا وأن يرهن مصيره على هذا الأساس. أولئك يعملون وفق حسابات هي حسابات عدوانية تدميرية تسيء إلى كرامة هذا الشعب، تحول هذا الشعب إلى شعب استعبد بكل ما تعنيه الكلمة لو قبل بذلك. لهذا فشعبنا العزيز
بهويته الإيمانية، متمسك بحريته، ثابت على نهجه التحرري. ومهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة الناتجة عن هذه الهجمة الخارجية الأمريكية الإسرائيلية بأدواتها الإقليمية وبالخونة من أبناء البلد الذين هم أجزام أجزام لا يستوعبون أبدا أن يكون شعبنا حرا، ولا يؤمنون بذلك إطلاقا، ولا يعرفون إلا الارتهان للخارج من أجل أن تتحقق مكاسبهم وأطماعهم التي هي تافهة، ليكونوا في إطار الخضوع المطلق للقوى الخارجية شيئا ما، يقدرون ذلك وهم مخطئون. مهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز، هو ثابت في التمسك بهويته الإيمانية ونهجه التحرري، فهي معاناة في سبيل الله تعالى، ثمرتها الحرية والاستقلال لهذا الشعب على هذا الأساس المتين العظيم. أما مساعي الأعداء التي يهدفون من خلالها إلى إخضاع هذا الشعب والسيطرة على هذا البلد، ويستخدمون من أجل تحقيقها كل عناوين التفريق من نعرات طائفية ودعشنة، دعشنة للناس، استهداف للناس، استهداف بالمسخ التكفيري لإثارة العداوة والبغضاء بين أبناء هذا البلد، وعناوين مناطقية وعناوين مختلفة، وتسعى لإثارة الضغائن والأحقاد. فهي وإن كان لها نتائج سلبية وتسببت في معاناة شعبنا في مراحل معينة، لكن مصيرها بإذن الله سبحانه وتعالى هو الفشل، وهي إلى زوال. وأما البقاء فهو للحقائق المتجذرة في هوية شعبنا، الهوية الإيمانية التي هي وسام شرف عظيم شهد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فيما يتعلق بمحاضرة اليوم، نستكمل ما كنا تحدثنا عنه على ضوء الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان من آخر ما تحدثنا عنه مما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه في دروسه القيمة من هذه القرآن عن هذه الآية في بعض النصوص المفيدة، قوله رضوان الله عليه: هذه الآية تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا. مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا. سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد، من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا النص مهم ومفيد جدا، وموضوع المقاطعة للبضائع مثلما نرى في هذه الآية المباركة مقاطعة لكلمة، لأن اليهود كانوا يستغلونها.
فما بالك بما يتحقق لهم من خلال بضائعهم. موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي في المنطقة العربية وغيرها، حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام، أو غير المواد الخام، البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة. وسنتحدث عن بعض من النقاط التفصيلية التي تبين حجم الخطورة على الناس في هذا التعاون. وإن كنا سنترك مسألة الأرقام والتفاصيل إلى الجهات الإعلامية التي لديها هذا التحرك الصحيح في إطار مسيرتنا القرآنية والنهج التحرري من هيمنة الأعداء والموقف من أمريكا وإسرائيل. ثم أيضا في الجانب الثاني التبيين للناس بالأثر المهم للمقاطعة في مستويات معينة، يعني في المراحل التي كان فيها نشاط للمقاطعة بفعل صحوة ويقظة للضمير في بعض البلدان العربية والإسلامية، وقد تكون في بعض الحالات في مراحل معينة، يعني تفاعلات وقتية مع ضعف الوعي في عالمنا الإسلامي. قد تتفاعل البعض من الشعوب، أو أحيانا أطياف من بعض الشعوب في العالم العربي العالم الإسلامي بشكل عام، لتقاطع شركة صهيونية معينة أو شركة داعمة للعدو الإسرائيلي في مرحلة معينة، ويكون لذلك نتائج مهمة تلحق بها خسائر كبيرة جدا، ويعلن عن ذلك أو يتضح ذلك ويكشف حتى إعلاميا. هذا مهم أيضا لإقناع الناس بتأثير المقاطعة، بالجدوى من المقاطعة ويلحق بالآخرين من خسائر، وحتى ما يعبرون عنه أحيانا من مخاوف تجاه ذلك، مع أنها مسألة واضحة جدا. حينما نتحدث عن أهمية المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، فأول ما نحسب حسابه كمسلمين بانتمائنا الإسلامي بإيماننا بالله واليوم الآخر بمبادئنا الإسلامية وقيمنا الإسلامية العظيمة، أن نحرص على النجاة من وزر التورط في دعم جرائم اليهود والصهاينة وأمريكا وإسرائيل، وفي دعم ما يقومون به من إفساد في الأرض ومن عدوان علينا كأمة مسلمة ومن نشر للضلال. أعداؤنا اليهود ومن معهم وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل يعتمدون بشكل أساسي على القوة المادية، على الإمكانات المادية، كل أمرهم مبني عليها. يعني القوة العسكرية عندهم تعتمد على التمويل المالي، البرامج والأنشطة العدوانية التي تحقق لهم نفوذا سياسيا وسيطرة واسعة، ومختلف أنشطتهم من أنشطة إعلامية من مختلف ما يقومون به
في كل المجالات يعتمد بشكل أساسي على الإمكانات المادية. الإمكانات المادية لها أهمية كبيرة في ذلك، وأعداؤنا هم يدركون هذه الحقيقة أكثر من شعوبنا للأسف الشديد مع نقص الوعي في العالم الإسلامي. كيف أهمية الإمكانات المادية حينما توظف وتفعل لخدمة الأهداف الكبرى؟ يعني عندما نتأمل في واقع أمتنا الإسلامية غاب عنها إلى حد كبير هذا الجانب، أن تسعى لاستثمار إمكاناتها ومواردها الاقتصادية في سبيل أن تحقق أهدافا عظيمة مقدسة لنفسها، في سبيل أن تكون أمة قوية عزيزة تتحرك برسالتها الإسلامية بقيمها بمبادئها. بينما اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي وذراعهم الإسرائيلي يتحركون بالإمكانات المادية الهائلة لتحقيق أهداف في سبيل أن يكونوا هم القوة التي تتمكن من السيطرة علينا نحن كأمة مسلمة، وعلى بلداننا وعلى شعوبنا وعلى أوطاننا على ثرواتنا، وفي سبيل أن يتحركوا بالضلال بالفساد بالمنكر بالإجرام في الأرض، يعني في سبيل تحقيق أهداف شيطانية وأهداف عدوانية وأهداف ظالمة وأهداف سيئة، فهم يسخرون إمكاناتهم لتحقيقها. بينما الأمة الإسلامية أصبحت الذهنية العامة لدى الشعوب كيف يأكلون ويشربون، وكيف حتى البلدان والشعوب التي تتوفر فيها الإمكانات كيف يستغلون ذلك لمجرد الرفاه الشخصي والاجتماعي. يعني الأمة هذه يسعى أعداؤها لأن تجرد من أن تكون رسالتها وعزتها وكرامتها هدفا لها، يحاولون أن تنحط هذه الأمة حتى في اهتماماتها في توجهاتها، فيكون الغالب في الذهنية العامة هو فقط الأكل والشرب والترفيه الشخصي والمكاسب الشخصية والحالة الشخصية والاجتماعية، أو توظف كثير أيضا من الإمكانات في بلدان أمتنا وثرواتها لنفس خدمة العدو اليهودي الصهيوني وأدرعه أمريكا وإسرائيل في سبيل تحقيق أهدافها ضد هذه الأمة، أهدافها كذلك في سبيل أن تكون هي التي تحل بهذه الأموال مشاكلها الاقتصادية وأزماتها وتزداد قوة. يعني مثلا نعرف حينما نتابع الأخبار في مراحل متعددة دخلت فيها أمريكا في أزمات كبرى، أزمات مالية واقتصادية، مثلا في العام 2008، يعني ما قبل ذلك وما بعد ذلك في مراحل تاريخية معروفة، يكون هناك مشاكل اقتصادية كبيرة في أمريكا، تضخم ومشاكل اقتصادية تؤدي حتى إلى الإغلاق الحكومي للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية لنقص التمويل، يغلقون المكاتب الحكومية. فماذا يكون الحل لمشاكلهم تلك؟ يكون الحل هو الحلب. يتجه الرئيس الأمريكي إلى البلدان العربية وفي المقدمة وبشكل حصري أو أساسي البلدان الخليجية، ثم يحصل من بعضها على تريليونات الدولارات ليتفاخر بعدها، يفتخر ويتباهى لأنه قد عاد بالأموال الكثيرة التي يحل بها تلك المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها أمريكا إلى حد الإغلاق للمكاتب الحكومية، للعجز في الميزانية التي يحتاجون إليها حتى في تمويل عمل المكاتب الحكومية وعمل مؤسسات حكومية في أمريكا. وهذا معروف وتكرر كثيرا، ثم يفتخر بأنه قد وجد حلا لمشكلة البطالة وأنه سيوظف عددا معينا، آلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الوظائف نتيجة لما أتى به من أين.
من وسط العالم الإسلامي، من وسط العالم العربي الذي ترزح معظم شعوبه تحت خط الفقر والبؤس والحرمان والمعاناة الشديدة جدا. تذهب أموال هائلة جدا إلى هناك، ومعظم الأموال العربية وفي العالم الإسلامي تذهب إلى أمريكا وتكدس في أمريكا، إلى درجة أن بعض التقديرات التي كشفت عنها بعض وسائل الإعلام أن حجم الاستثمار المالي العربي والإسلامي في أمريكا يصل إلى 14 تريليون دولار، وهذا شيء رهيب للغاية، شيء رهيب للغاية. بل الشيء العجيب جدا أننا اكتشفنا أن معظم أموال البنوك العربية والإسلامية ومعظم أرصدتها والكثير من الشركات هي هناك في أمريكا ومكدسة في أمريكا، ويستثمر بها هناك وتستغل هناك لمصلحة الأمريكيين قبل غيرهم. وهذه حالة رهيبة جدا، يعني حتى على مستوى مثلا أفغانستان، 10 مليار دولار للشعب الأفغاني، أين هي؟ حينما هربت أمريكا من أفغانستان اتضح أن لدى الشعب الأفغاني 10 مليار دولار، وهو في ظل الوضعية الصعبة جدا التي يعاني منها، لكن هذه المبالغ هناك في أمريكا، وأمريكا متحكمة بها ولم تقبل بأن تعيدها للشعب الأفغاني. البنك المركزي اليمني اتضح لنا أن أرصدته بالدولار ليست في صنعاء، وأن المبلغ ذلك الذي هو استحقاق للشعب اليمني، ملك للشعب اليمني، موجود هناك في أمريكا وبريطانيا، ويتحكم به الأمريكي والبريطاني. وهكذا نجد، وللأسف الشديد، أن كثيرا من الأموال، كثيرا من المصالح الاقتصادية في البلدان العربية مرتبطة بأمريكا، مرتبطة ببريطانيا، والآن هناك توجه إلى ربطها بالعدو الصهيوني. الربط الاقتصادي للمنطقة بكلها على مستوى تحويل عملية الاستيراد للبضائع والتصدير لها، والتصدير حتى للنفط من خلال فلسطين المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية، والمخطط معلن عنه، بل وحتى استبدال قناة سيناء، قناة السويس، بممر آخر، وقناة يسمونها من الآن قناة بن غوريون تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط وتكون مشروعا بديلا عن قناة السويس. والربط بالاتصالات والإنترنت والنشاط التجاري والنشاط الاقتصادي وغير ذلك بالعدو الصهيوني، والتطبيع هو المظلة التي يريدونها لربط مصالح وخيرات هذه الأمة بشكل كامل بالعدو الصهيوني. وهذه كارثة، لأن هذا وسيلة من وسائل الاستعباد للشعوب، أن تكون كل مصالحها الاقتصادية، أن تكون كل احتياجاتها الضرورية للحياة تحت السيطرة التامة للأعداء، وتحت التحكم الكامل من جهة الأعداء. وهذه كارثة رهيبة جدا، ومأساة كبيرة على شعوبنا وأمتنا. والتوجه الرسمي دائما ما يكون بالنسبة للحكومات العميلة وكذلك لغير الحكومات ممن قد ينتحلون الصفة الرسمية عن بلدانهم لخدمة أعداء هذه الأمة، دائما ما يوقعون وثائق معينة، اتفاقيات معينة في المجالات الاقتصادية والثروات الوطنية، تكون لخدمة أمريكا، لخدمة بريطانيا، لخدمة الغرب، وتبقى هذه الشعوب ترزح في حالة البؤس والحرمان والمعاناة الشديدة، والبؤس الشديد جدا، وهذا شيء مؤسف، والأزمات الاقتصادية المستمرة، هذا شيء مؤسف جدا. فنحن عندما ندرك مثلا حجم ما يستفيده الأعداء حتى
وإن تغاضت شعوبنا حتى وإن طابت نفسا عن كل ثرواتها عن كل خيراتها حتى وإن قبلت أن تكون مجرد حالة تمثل خدمة ومأكلة لأعدائها كما في الحديث النبوي الشريف يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. لو قبلت أمتنا وشعوبنا أن تكون مجرد قصعة ومأدبة ووجبة طعام وفريسة يستغلها أعداؤها يمصون دماءها وينهبون ثرواتها ويستغلون خيراتها وتبقى شعوبا كادحة لخدمة أعدائها، فلو قبلت بذلك وطابت نفسا بذلك فهذا لن يعفيها من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ستخسر مع الدنيا في الآخرة لأنها قدمت دعما هائلا لأعدائها ومكنت أعدائها من النعم التي كان الله قد أعطاها. وفعلا لاحظوا البؤس الذي تعاني منه كثير من الشعوب، بؤس كبير جدا، ليس لأن الله حرم هذه الشعوب من الخيرات بل لأنها تعاني من مشكلتين: مشكلة المعرفة بوجود هذه الثروات والخيرات والتوجه لاستثمارها والاستفادة منها والشكر لله عليها، ومشكلة أنها تترك كل ذلك لمصلحة تلك الدول والقوى المستعمرة الكافرة الظالمة الطامعة التي تستغل خيرات هذه البلدان، وهم أعداء هذه الشعوب. يعني مثلا عندما نأتي إلى حقائق مهمة جدا عما تنهبه أمريكا وتنهبه بريطانيا وتنهبه فرنسا، وعلى مدى قرون من الزمن وليس فقط عقود من الزمن، سواء في البلدان العربية أو البلدان الإفريقية، ونجد حالة البؤس في المقابل. مثلا من الحكايات ومن الحقائق الثابتة عن وضع دول إفريقية من أشد الشعوب بؤسا في العالم مثل سيراليون، وهي من أغنى الدول والبلدان في ثروة مهمة جدا هي الماس، وأكبر مستثمر لهذه الثروة ومستفيد منها هو العدو الصهيوني. مثلا فيما يتعلق بفرنسا ويتمتلك احتياطي هائل جدا من الذهب، وكذلك استغلت ثروات بلدان إفريقية في الحصول على كميات هائلة من اليورانيوم بأبخس الأثمان، ذهب من بلدان إفريقية هي تعاني من أشد البؤس والفقر والعناء، بينما فرنسا لديها احتياطي هائل وهي رقم عالمي في الذهب الذي حصلت عليه من بلدان إفريقية من أبأس الشعوب وأشدها فقرا. وهكذا في قصة اليورانيوم، وهكذا في قصة ثروات أخرى كثيرة جدا نهبت الشعوب الإفريقية. أو كذلك هناك مسار آخر، مثلا هناك ثروات ضخمة موجودة في كثير من البلدان ولكنها ممنوعة من استثمارها حتى يتسنى لأعدائها إحكام السيطرة عليها، مثل ما هو الحال عندنا في اليمن. السفير الأمريكي بنفسه كان يقول أن اليمن لا تزال بلدا بكرا في ثرواتها، وأمريكا تريد أن تستثمر كل وتستخرج كل هذه الثروات وتستغلها. ومعروف من الحقائق الثابتة المؤكدة أنه حتى على مستوى التدخل السعودي في العقود الماضية كان واضحا ومكشوفا لمنع استخراج كميات كبيرة من النفط في محافظة الجوف. هذا حصل، السعودي منع استخراج النفط في محافظة الجوف، منع من ذلك. لماذا؟ لأن اليمن سيستفيد، وهو لا يريد أن يتحول الشعب اليمني إلى شعب يعيش بكرامة، لديه موارده الاقتصادية التي تغنيه،
عن أن يكون خاضعا لأي بلد آخر أو حتى خاضعا للإغراء السعودي، ومنع في كذلك من استخراج حقول نفطية في محافظة مأرب، في محافظة المهرة أرغمت شركة أو أغريت شركات أجنبية لتغادر محافظة المهرة ولا تقوم بالتنقيب عن النفط فيها وعن ثرواتها من أجل السعودي بإغراء سعودي، وحصل كذلك في حضرموت. هل على مستوى الدور السعودي، والدور السعودي دائما ما يكون مرتبطا بالبريطاني والأمريكي، السعودي ليس له أجندة خاصة به، دائما منذ نشأة السعودي سيطرته وإقامته للمملكة والسيطرة عليها وإلى الآن ومرتبط ارتباط كلي بالبريطاني أولا ثم بالبريطاني والأمريكي ثانيا. الحرمان للشعوب من ثرواتها حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل، هذا ما يحصل وحصل خلال فترة العدوان وإلى اليوم. الحرمان لشعبنا اليمني من ما هو موجود من ثروته النفطية وثروته الوطنية محروم إلى الآن، فلعداهم يحاولون أن يستأثروا بثروات هذه الشعوب وخيراتها، وأن تبقى هذه الشعوب في نفس الوقت سوقا استهلاكية لبضائعهم، لا تكون شعوبا منتجة، ثم يستغلون هذه الموارد والثروات في سبيل رخائهم الاقتصادي، قوتهم الاقتصادية، الإمكانات المادية الهائلة التي تعينهم حتى في مخططاتهم العدوانية لاستهداف أمتنا الإسلامية. ففي مقدمة ما نحسب حسابه هو المسؤولية الدينية أمام الله سبحانه وتعالى، حينما يكون أعداؤنا هم من يستفيدون من ثرواتنا من أموالنا، سواء المواد الخام والثروات العامة أو في المجال الاستهلاكي والبضائع وما نقدمه لهم في الأسواق ليصل في نهاية المطاف إلى جيوبهم إلى بنوكهم، ليكون ثروة لهم، ليكون دعما لهم حتى لتنفيذ مخططاتهم التي تفيد ضد هذه الأمة. المعروف أن شركات كبرى تقدم الدعم للعدو الصهيوني الإسرائيلي حتى لقتل الشعب الفلسطيني، هذه كارثة. هنا ندرك المسؤولية الدينية في مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، كما قطعت كلمة استفاد منها اليهود لا تقولوا راعنا، وكما التحذير والنهي الشديد في القرآن الكريم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. المسألة خطيرة جدا، يصبح الدعم المادي للأعداء من التعاون على الإثم والعدوان، هذا في مقدمة ما يجب أن نحسب حسابه. ثم أيضا بمقتضى الرشد والحكمة وبمقتضى أن يكون الإنسان إنسانا ليس حيوانا غبيا كما يقول الأعداء، لأن التصنيف اليهودي لشعوبنا هو أن هذه الشعوب ليست من البشر، أنها في غبائها وفي كل أحوالها أشكال بشرية لكنها ليست بشرا حقيقيين، لتثبت لهم أنك إنسان بكل مشاعرك الإنسانية بكرامتك الإنسانية، أنك راشد، أنك لست غبيا كما يتصورون، أن تحسب حساب صحة نفسك وجسمك وذهنك وبدنك وقواك. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه حينما يصل الحال لهذه الشعوب أن يتجه الكثير من أبنائها لشراء ما أودعت الشركات الصهيونية والأمريكية والإسرائيلية والشركات المرتبطة بها ما أودعت فيه السموم القاتلة، ما أودعت فيه ما يضر بصحة هذه الشعوب، ثم يكون الإنسان هو من يشتري ويدفع المال، يدفع ماله وقد يكون عانى الكثير من أجل أن يحصل على ذلك المال، ثم يدفع ذلك المال لشراء السموم وشراء ما يضر به
وبصحته وبصحة أسرته، فيشتري ويدفع المال للأعداء، يعني أن نشتري منهم السموم والمواد الضارة التي يجعلونها هم بين الكثير من المنتجات الغذائية والدوائية وغيرها من المواد الاستهلاكية ليضرونا به، ليستهدفونا به، ولكن من دون أن يخسروا، ومن دون أن يتعبوا، ومن دون أن يحتاجوا إلى حيلة لإيصاله إلينا، نقبل عليه ونشتريه بالمال ونعطيهم على ذلك الأرباح الهائلة، ثم نستهلك تلك المواد وفيها ما يضر بصحتنا، الصحة النفسية، الصحة الذهنية، الصحة البدنية. الآن كذلك يعني من التحقيقات حتى في العالم الغربي، حتى في أمريكا نفسها، تحقيقات أثبتت قطعا أن الشركات الكبرى في الغرب هي فعلا تستخدم هذه الطريقة في أن تودع في منتجاتها الاستهلاكية ما يضر بصحة الناس، وما ضرره مؤكد بصحة الناس، يورث الكثير من الأمراض، ينشر الكثير من الأمراض الفتاكة. والحالة القائمة في العالم هي انتشار الأمراض واستمرار هذا الانتشار وتنامي انتشار الأمراض وازديادها في أوساط الشعوب، مع أننا في مرحلة متقدمة يفترض بالواقع البشري أن يكون بحساب هذا التقدم العلمي والتقدم في الإمكانات الاقتصادية مع المقترن بالتقدم العلمي، التقدم في الإمكانات الطبية والصحية، أن تكون ثماره ونتائجه هي صحة الشعوب، لأن هذه الشعوب في مختلفها أصبحت على مستوى متقدم من الصحة وتقلص انتشار الأمراض، ولكن الأمراض تزداد انتشارا وتزداد في أنواعها أيضا الفتاكة بالناس. هذه من الحقائق المهمة جدا، ولهذا نبه شهيد القرآن على هذه الحقيقة، أن أولئك يودعون لك فيما يبيعونه منك أو يقدمونه لك ما يضر بصحتك، ما يضر بصحة مجتمعك، صحة أسرتك، فعلا تنتشر الأمراض الكثيرة. وهذا الجانب يعني مما يجب أيضا أن يحظى بالاهتمام الجهات المعنية بصحة الناس، من المهم أن تدرس مثل هذه الأمور، جهات المعنية بالبحث والدراسات حتى على مستوى الجامعات يجب أن يكون هذا جزءا من اهتماماتها، تكشف للناس الحقائق حول هذه الأمور، لأن مسألة مهمة تتعلق بحياة الناس وصحة الناس، وينتشر في واقع الناس حالة الكثير من الأمراض والكثير من المعاناة الصحية والمشاكل الصحية الناتجة عن ذلك. التأثير على المستوى النفسي قد لا يستوعبه البعض، وهو حقيقة من الحقائق، يعني هناك مثلا من المواد والعناصر التي قد تجعل في أدوية وتجعل في أغذية وتجعل في مواد استهلاكية معينة، ما تؤثر على المستوى النفسي لدى الإنسان، على الحالة النفسية، على السلامة النفسية، كذلك على المستوى الذهني. استهدافهم لهذه الأمة استهداف شامل ويشمل كل شيء، بل مثلا عرفنا في مراحل معينة أن أمريكا قدمت كميات من القمح، وحتى البعض مما كان يباع أو كان يقدم على أنه هبة للمنظمات، وهو مما خضع للإشعاع النووي بطريقة تورث مرض السرطان لمستهلكيه، وكذلك البعض من الأدوية، البعض من القمح الأمريكي الذي كان يباع اتضحت هذه الحقائق عنه، أنه يورث أمراض السرطان، وهكذا أشياء كثيرة. هذه مسألة مهمة جدا والوعي عنها مهم جدا. فأنت الرابع عندما تقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وليس الناس بحاجة إليها، هناك الكثير من البدائل. أيضا أهمية المقاطعة في التحرر من سيطرة الأعداء وتحكمهم بالشعوب، حينما تكون الشعوب معتمدة في غذائها واحتياجاتها الضرورية للحياة على أولئك الأعداء.
وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني لا يجوز إطلاقا أن يكون اعتمادنا في الحصول على غذائنا، على دوائنا، على ملابسنا، على ضروريات حياتنا اعتمادا على أعدائنا فيما يأتي من عندهم. في هذه المرحلة من التاريخ هناك شعوب غير إسلامية، شعوب في مختلف أصقاع الأرض، أصبح من التصنيف للأمن القومي عندها أن من ضمنه أن تؤمن إنتاج المواد الضرورية والغذاء والقوت والأشياء الأساسية للحياة، أن تؤمن إنتاجها محليا. في المقدمة الغذاء، في المقدمة الغذاء، الأمن الغذائي، يجعلون الأمن الغذائي وأن يكون إنتاجه في بلدانهم من أهم عناوين الأمن القومي لديهم. هذا من الرشد الإنساني، يعني مما تقتضيه الفطرة الإنسانية. ومن المؤسف جدا أن لا يبقى عندنا كشعوب مسلمة لا مقتضيات الفطرة الإنسانية ولا الاهتداء بالتعليمات الإلهية ولا شيء، ولا أي رشد، غياب الرشد. حينما تبقى الشعوب معتمدة على الآخرين تكون عرضة للضغط، تتحول احتياجاتها الضرورية، غذاؤها، قوتها، احتياجاتها الأساسية إلى أوراق ضغط بيد أعدائها عليها، تنكب، تعاني من أول وهلة، من أول أحداث، من أول مشاكل، تعاني من المجاعة، تعاني من البؤس الشديد، من انعدام الغذاء والأساسيات للحياة. وهذا شيء مؤسف وشيء حاصل قائم. يعني مثلا كم نعاني عندنا في اليمن معاناة شديدة جدا. لو أننا كنا خلال كل هذه العقود التي مضت قد بني لنا اقتصاد صحيح وتحولنا إلى شعب منتج ينتج كل احتياجاته الغذائية، كان وضعنا مختلفا عما هو عليه في هذه المرحلة. لكن السياسات الاقتصادية في كل العقود الماضية كانت بالشكل الذي يجعل هذا الشعب مرتهنا للخارج في كل احتياجاته، واعتمدوا في كل العقود الماضية سياسات الارتباط الاقتصادي بالخارج واعتماد الاستيراد والاستهلاك بدلا عن الانتاج المحلي للمتطلبات الأساسية. وننظر مثلا حال السودان. السودان هو من البلدان العربية التي في مقدمة البلدان على مستوى العالم في إمكانية أن يكون بلدا زراعيا منتجا لكل ما يحتاجه من القوت، بل ويكون لديه فائض هائل يغطي حتى المنطقة العربية بأكملها. حصلت الأحداث والمشاكل هناك وحصلت معها على الفور مجاعة، مجاعة واستجداء للمساعدات من اللحظة الأولى. هذه حالة مؤسفة جدا. إذن بمقتضى الرشد والحكمة والتعليمات الإلهية بأن نكون أمة تعد ما تستطيعه من قوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، من القوة، القوة الاقتصادية، أن تكون شعبا منتجا لغذائك، لاحتياجاتك الأساسية في هذه الحياة، والله قد منحك كل المقومات اللازمة لذلك، أرض زراعية، مساحات شاسعة، مقومات كلها متوفرة. المقاطعة يمكن أن تكون حافزا للإنتاج المحلي، يعني مثل ما هي مسألة ضرورية للأمن القومي، للأمن ومنه الأمن الغذائي، الأمن في إنتاج الاحتياجات الأساسية حتى لا تكون الشعوب خاضعة لأعدائها ولا تكون احتياجاتها الأساسية أوراق ضغط عليها تكون متحررة من ذلك. أيضا المقاطعة هي حافز مهم للإنتاج المحلي، لأن الإنسان، يعني الناس بإمكانهم أن يتجهوا إلى إنتاج بدائل بدلا عن تلك البضائع التي يعتمدون عليها في مختلف الأشياء، حتى في أبسط الأشياء يعتمدون فيها على تقديم أموال لعدوهم، بدلا من ذلك يستفيدون هم، ينتجون مختلف هذه المنتجات التي تأتي كبضائع أمريكية أو بضائع إسرائيلية
أو بضائع لشركات مرتبطة تدعم الصهيونية وتدعم العدو الإسرائيلي. يعملون هم كشعوب على إنتاج تلك الأغراض المتنوعة، المنتجات المتنوعة، منتجات غذائية يمكن أن ينتجوها هم وأن يستفيدوا هم من ذلك. تتحول الأموال التي كانت ستذهب إلى بنوك وجيوب الأعداء، تتحول هي إلى أموال داخل هذه الشعوب، لشركات وطنية، لشركات محلية، لمؤسسات، لتجار، لفلاحين، لغير ذلك، جمعيات تنموية استثمارية، مؤسسات، تجار، غير ذلك. وهذا بوسعهم، بوسعهم. هذه المسألة هي من المسائل التي تستحق تسليط الضوء عليها كثيرا، لأن المسألة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي من المعضلات الكبرى للوضع الاقتصادي. طالما لم تستوعب الشعوب أن بإمكانها، الشعوب بكلها مع حكوماتها، مع قطاعها الخاص، مع رجال المال والأعمال فيها، إذا لم يستوعبوا أهمية هذه المسألة بكل الاعتبارات، مسألة الإنتاج المحلي، أنه عامل أساسي بل ركن ضروري في الاقتصاد، في النهضة الاقتصادية، في الخروج من حالة البؤس والمعاناة التي تعانيها هذه الشعوب، فالمشكلة ستبقى قائمة، لا ينفع معها أي حلول ولا أي سياسات أخرى طالما بقيت هذه المشكلة قائمة. إنما مثلا نتأمل في واقع شعبنا وهو يعاني اقتصاديا بشكل كبير. هذه المعاناة هي كما قلنا نتيجة سياسات اقتصادية مستمرة واستهداف خارجي بشكل كبير جدا، يعني سياسات اقتصادية داخلية من الحكومات المتعاقبة، من النظام الذي سيطر على مدى عقود من الزمن دون أن يبني اقتصادا حقيقيا لهذا الشعب، وكان بوسعه ذلك، بل كانت سياساته الاقتصادية مما يصل بالبلد إلى هذا المستوى من البؤس والمعاناة الاقتصادية، لأنه كما قلنا شطب مسألة الإنتاج المحلي، وتلاشت مسألة الاهتمام بالزراعة والإنتاج الزراعي، والاقتران معها بالصناعة، الصناعات التحويلية وغيرها، وكذلك بقية الأمور في مختلف الاحتياجات التي يحتاج إليها الشعب. الحال وصل في هذا البلد إلى الاستيراد لكل شيء، لأبسط الأشياء، حتى للشوك، حتى للتراب، حتى للصخور من الخارج. لما تنظر إلى الأسواق وما فيها تجد استيرادا من مختلف البلدان، حتى من بلدان لا تمتلك من المقومات الاقتصادية ما يمتلكه اليمن، من كل البلدان العربية والآسيوية والغربية والشرقية، من مختلف البلدان. يستطيع الإنسان مثلا أن يعمل تجربة وأن ينزل إلى الأسواق ليشتري البعض من الأشياء المتنوعة، ثم ينظر من أي البلدان هي، يرى حتى من بلدان لا تمتلك أي مقومات اقتصادية مثل ما يمتلكه اليمن. شيء مؤسف جدا، توجه تحول نحو الاعتماد في السياسة الاقتصادية على الاستيراد والاستهلاك وإضعاف الإنتاج المحلي، أن يتضاءل وأن يضعف وأن ينكمش إلى حدود ضعيفة جدا، إلى مستويات متدنية للغاية. هذا لن ينتج عن إلا الفقر، إلا البطالة، إلا البؤس، إلا المعاناة، والكل مشترك في هذه المشكلة، حالة الوعي الشعبي والسياسات الحكومية، التعامل من جهة المسؤولين، الاهتمام من جهة المعنيين، وكذلك المشكلة لدى القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، مع أنهم سيربحون أكثر ويستفيدون أكثر. كم هي الغرامات والبؤس أو المعاناة الكبيرة نتيجة لملاحقة أبسط الأشياء من بلدان بعيدة. بل سأترك للإخوة، الإخوة في المجال الإعلامي، أن يدخلوا في التفاصيل عن هذه الحقائق فيما يتعلق بحجم الاستيراد حتى لأبسط الأشياء من بلدان كثيرة جدا.
يعني في مجال مثلا البسكويتات والشوكولاتة والأشياء العادية هذه، يمكن أن يضع لك قائمة مكونة من 50 بلدا يستورد منها تجار اليمن هذه الأشياء البسيطة للغاية التي يمكن صناعتها محليا بكل بساطة من دون أي عناء. ثم في غير ذلك من مواد التنظيف، من المواد الغذائية، لا يزال رجال المال والأعمال يستوردون الصلصة التي هي من الطماطم من بلدان كثيرة، وهي من أبسط ما يمكن إنتاجه محليا بوفرة ومن دون عناء، ويمثل حلا يعني للمشكلة الاقتصادية في البلد. وتأتي إلى أمثلة كثيرة جدا ما يستورده التجار وما يمكن إنتاجه محليا، ويعالج بالإنتاج المحلي مشاكل كثيرة في الوضع الاقتصادي، ويساهم في نهضة حقيقية من أجل أن نستثمر نعم الله التي أنعم بها علينا، ما أعطانا من الإمكانات والمقومات أن نرفع مستوى النشاط الزراعي ويكون له سوق على مستوى مباشر، وعلى مستوى الصناعات التحويلية، وعلى مستوى أشكال كثيرة من الإنتاج. ثم هكذا بقية الأشياء في مواد البناء، في غيرها، استيراد لكل شيء. لو اتجهت المسألة إلى الإنتاج المحلي واستثمار ما في البلد من نعم وخيرات وإمكانات وقدرات، وتحولت رؤوس الأموال التي تصل إلى مليارات الدولارات يخرج بها التجار للاستيراد من الخارج، حولوها إلى الداخل للاستخراج من هذا البلد لكل تلك المتطلبات والاحتياجات، كيف ستحدث نهضة اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة، بكل ما تعنيه الكلمة. والخيرات كثيرة في هذا البلد وفي غيره، لكن مسألة الارتهان للخارج والاعتماد دائما على الاستيراد لكل التفاصيل لمختلف المنتجات، هذه كارثة، هذه طامة. وهذا الموضوع يستحق عناية كبيرة لأنه موضوع أساس. طالما بقيت هذه المشكلة قائمة لدى الناس لا يتفاعلون معها، لا تجار ولا رجال مال وأعمال ولا مسؤولين حكوميين، ولا وعي عام لدى الشعب في الإقبال على المنتج المحلي وكذلك في الاهتمام بالإنتاج المحلي، فالمشكلة ستبقى قائمة. ماذا يريد الناس؟ هل يتصورون أن تأتي معجزة بشكل معين لينتقلوا من حالة البؤس والحرمان والمعاناة إلى وضعية اقتصادية حقيقية؟ هناك مسارات واضحة يمكن أن تحدث نهضة اقتصادية حقيقية. وماذا فعلت البلدان التي نهضت اقتصاديا؟ هي اتجهت هذا التوجه، وهناك رؤوس أموال كبيرة لدى القطاع الخاص، رجال المال والأعمال، لا يمكن أن يكون لمؤسسات، لشركات، لحالات التعاون بين الناس، الحالات التي تبنى عليها تجميع رؤوس أموال في إطار صحيح وأنشطة صحيحة. هذا الموضوع إن شاء الله نستكمله أيضا في المحاضرة القادمة، ومن المواضيع ذات الأهمية الكبيرة حتى الجانب الإعلامي. مساحات كبيرة في القنوات وفي الإذاعات تركز على الثرثرة، برامج أكثرها ثرثرة، المجال الإنتاجي، المجال الاقتصادي، المجال التنموي، ما فيه من فرص والحلول التي يمكن أن تعالج الكثير من الإشكالات، والأمور العملية يغيب عن البرامج الإعلامية، يغيب عن المناهج الدراسية، يغيب عن الاهتمام في الوسط الجامعي، يغيب عن الاهتمام بأشكال كثيرة إرشادية وعملية واسعة. وهذا يحتاج إلى التفات واسع واهتمام من الجميع، لأن إهماله لن يفيد الناس بشيء، وهو السبيل الأساس يعني مع تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون في إطار توجه إيماني للتحرر من هيمنة الأعداء ولمعالجة حالة البؤس بكل ما يترتب عليها من أضرار ومفاسد وكوارث. هذا موضوع ضروري لكل ذلك، وهو جدير بالمزيد من الاهتمام والعناية من الجميع في اتجاه صحيح، بعيدا عن التحريض الذي يتجه دائما إلى إثارة الاحتقان والسخط لمن يتصورون أن يكون لهم مثلا حكومة تمتلك بشكل مفاجئ أموالا هائلة وتوزعها على الناس.
هذه ليست مسألة قائمة في أي مكان في الدنيا. المسار الاقتصادي عادة ما يكون نهضة شعبية برعاية رسمية وتوجه عام، ويركز على هذه المسألة، على الإنتاج، حتى تكون الدورة الاقتصادية دورة إنتاج واستهلاك وليس استيراد واستهلاك. لما تكون المسألة فقط قائمة على الاستيراد والاستهلاك، تتحول الحالة إلى حالة تضخم في الاقتصاد، وتتكدس البضائع في الأسواق، وتنعدم القدرة الشرائية على الناس، وتنتشر البطالة في أوساط المجتمع. لكن إذا اتجه الناس للإنتاج المحلي، واتجهت رؤوس الأموال التي تذهب إلى مختلف البلدان وإلى الخارج، وتستفيد منها في المقدمة شركات صهيونية معادية، تتجه إلى الداخل، تتجه هذه الأموال إلى الداخل للإنتاج المحلي، حينها ستتحرك اليد العاملة وتتقلص البطالة، ويستفيد الناس ما أعطاهم الله من مقومات اقتصادية ومن موارد اقتصادية موجودة. الأراضي الزراعية نسبة كبيرة صالحة لأن تكون أراضي زراعية. الزراعة ستكون هي بحد ذاتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومجال واسع جدا للحبوب، للبقوليات، للفواكه، للخضروات، لغير ذلك، كل المتطلبات الأساسية، حتى في الملابس، حتى في القطن، في غيره، أشياء كثيرة. ولكن إذا اتجهت الأموال ورؤوس الأموال إلى الداخل، سيحدث نتيجة حقيقية ملموسة في واقع الناس. وهكذا أشياء كثيرة، الوعي لدى المستهلكين أن يقبلوا على المنتج المحلي، الوعي لدى المنتجين أن يلحظوا الجودة في الإنتاج، وغير ذلك، أشياء كثيرة تحتاج إلى اهتمام واسع وتوجه جاد وتعاون حقيقي شعبي رسمي بين القطاع الخاص والقطاع العام والمسؤولين وبقية الشعب. هذا الشيء مهم جدا بكل الاعتبارات، بكل الاعتبارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
2: إحسان يتجدد وفرحة تمنح، ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-22291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
3: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

0: دراسنا إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديراً لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان سوق الخميس، ميدان التحرير.
1: فكرة اليوم مشروع الغد.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: سام إف إم والعود أحمد.
2: سام إف إم،
3: كادر ومعرفة،
2: خطة ومنهج،
3: علوم ومعارف،
2: قضايا وتواصل،
3: جماهيرية تامة
2: ومنوعة بامتياز.
3: سام إف إم،
2: إذاعتك أنت.
3: سام إف إم من صنعاء تقدم.
1: العدد الأخير.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا السبت 6 من ذو الحجة 1447، الموافق 23 من مايو 2026، عبر إذاعة سام إف إم. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: هنأ الشعب اليمني ومؤسسات بذكرى قيام الوحدة اليمنية. قائد الثورة: الوحدة استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب الحفاظ عليه. الوحدة اليمنية تواجه خطرين: الأطماع الداخلية والارتهان للخارج. السيد القائد: الهوية الإيمانية والنهج التحرري الضامنان الحقيقيان لوحدة اليمن واستقلاله. السياسات الماضية جعلت اليمن مرتهنا للخارج، والمقاطعة الاقتصادية أمن قومي. السيد القائد: السعودية تريد اليمن خاضعا وتمنع استخراج نفطه في الجوف ومأرب والمهرة. شعبنا ماض في تبديد مخططات الأعداء وتأسيس أمن قومي جديد قائم على المقاطعة والإنتاج المحلي. وقفة حاشدة في العاصمة والمحافظات استجابة لنداء الإيماني والوطني بنصرة قضايا الأمة. تصاعد التوتر بين الميليشيات في سقطرى. وفد قطري تفاوضي وقائد الجيش الباكستاني في طهران. حراك دبلوماسي مكثف لإنهاء العدوان الأمريكي على إيران. تمول الحروب وتتحدث عن الشرعية. الإمارات فاعل مارق يستفيد من الحماية الغربية لتجاوز قواعد القانون الدولي. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: السيد القائد: الوحدة اليمنية استحقاق وطني كبير، وشعبنا لن يقبل أن يدار من اللجنة السعودية أو تحت إشراف لجنة رباعية. السيد القائد: شعبنا بهويته الإيمانية ونهجه التحرري ماض لتبديد مخططات الأعداء ومساعيهم التدميرية. أهمية المقاطعة الاقتصادية لبضائع العدو من منظور خطاب السيد القائد. وقفات حاشدة بأمانة العاصمة والمحافظة صنعاء تأكيدا على ثبات الموقف المساند لغزة ولبنان. نهب الثروات والتطبيع الاقتصادي، السيد القائد يكشف استراتيجية الأعداء للسيطرة على الشعوب. السيد القائد يحدد خارطة النهوض والتحرر الاقتصادي، مسؤولية الإعلام والمسؤولين وأصحاب المال. الوحدة والمقاطعة في محاضرة السيد القائد الرابعة، باحثون يعتبرونها منهجا متكاملا للمواجهة. وقفات حاشدة في عموم المحافظات تأكيدا على المساندة لغزة ولبنان واستمرار التعبئة. سياسيون للمسيرة، إبقاء المحافظات النفطية مضطربة، استراتيجية صعودية مزمنة أو مزمنة لنهب الموارد اليمنية. أيضا على المسيرة نت، حزب الله يرد على العقوبات الأمريكية ويؤكد لا تساوي الحبر الذي كتبت به ولن يكون لها أي تأثير عملي على خياراتنا. الاحتلال يواصل سياسة خنق قطاع غزة وسط قيود مشددة على رفح والمعابر التجارية. شهداء ستة المسعفين في جنوب لبنان، والعدو الصهيوني يواصل استهداف الطواقم الإنسانية. حركة المجاهدين تدين الانتهاكات بحق الأسيرات في سجون الاحتلال وتدعو لتحرك عاجل. كتلة الوفاء للمقاومة تدين العقوبات الأمريكية وتعتبرها استهدافا للسيادة اللبنانية. المقاومة تطوي يوم ردع جديد ب19 عملية نوعية، خسائر العدو مستمرة وتحركاته مشلولة. أيضا على المسيرانات، ناشط أسطول الصمود يكشفون فضائع التعذيب في زنازين العدو الصهيوني. 29 نائبا أوروبيا يطالبون بمعاقبة المجرم بن غفير إثر توثيقه جرائم التنكيل بأحرار أسطول الصمود. رضائي، المفاوضات على الأرجح خدعة والأمريكيون ليس لديهم رغبة في الدبلوماسية. استخبارات الحرس الثوري على واشنطن الخروج من مأزقها وأخذ تحذيراتها وتهديداتها على محمل الجد. بلومبرغ، واشنطن فقدت أكثر من 30 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 خلال العدوان على إيران. إيران تندد بالعقوبات الأمريكية وتصفها بالإجراءات غير القانونية. بقائي، المفاوضات تركز على إنهاء العدوان والقرصنة الأمريكية في البحر. إيران تعنت واشنطن يعرقل المفاوضات ويهدد المسار الدبلوماسي. ومن موقع المسيرانات إلى موقع الميادين، قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران، وبقائي لا يمكن القول إن الاتفاق أصبح قريبا. غزة، شهداء وجرحى في اعتداءات إسرائيلية متفرقة على القطاع. صحيفة هارتس، إحباط في صفوف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان حيث الاستراتيجية واضحة للحرب. وكالة التصنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض، لا نتيجة نهائية بعد والتركيز على إنهاء الحرب. لبنان، اعتداء إسرائيلي بغارات على جرود بريتال في البقاع وقرى الجنوب. مصدر عسكري لتصنيم، أعددنا سيناريوهات جديدة للولايات المتحدة وحلفائها إذا ارتكبوا أي حماقة. مصدر عسكري لتصنيم، أعددنا سيناريوهات جديدة للولايات المتحدة وحلفائها إذا ارتكبوا أي حماقة. المقاومة تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال عند أطراف دير سريان وتتصدى لمسيرة في أجواء البقاع. أيضا على الميادين، رئيس الحكومة الهنغارية يعلن تراجع بلاده عن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وختاما، ترامب، الأزمة مع إيران ستنتهي قريبا. كانت هذه أبرز وأهم العناوين، تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
3: هنا سام.
2: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام تقدم
5: ذاكرة العدوان والانتصار.
6: الثالث والعشرين من أيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
7: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 3 أطفال وأصيب 6، بينهم امرأة بجروح بليغة بسلسلة غارات همجية شنها العدوان على منطقة كيلو 16 في الحديدة، وأصيب 3 مواطنين بقصف العدوان لمسجد ومحطة بترول في غولة عجيب بعمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان منزل الشهيد أحمد عيض الحمزي بغارتين، وشن عدة غارات على منزل رجل الأعمال أبو مسكة بصعدة، وشن عدة غارات على معسكر ضبوة ومقر قيادة الحرس الجمهوري في جنوب العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان 9 غارات على منطقة خور مكسر وكريتر، استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية، وشن عدة غارات على مناطق صرواح وهيلان والجدعان بمأرب في محاولة لإسناد عناصره التكفيرية، وشن عدة غارات استهدفت معسكر المطار في القفلة بعمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أقدمت مجاميع مرتزقة على تدمير عدد من الأضرحة بمسجد قبة المتوكل في مدينة تعز القديمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على معسكر الخضم بمديرية بني حشيش في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 5 مواطنين وجرح آخرون بعمليات قنص للمرتزقة في محافظة تعز في جريمة غير مسبوقة منذ بداية اتفاقية وقف إطلاق النار آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 6 مواطنين وجرح 3 بغارة للعدوان على منطقة المية في مديرية بيت الفقيه في الحديدة.
8: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أكد مصدر عسكري حينها أن العدوان شن أكثر من 48 غارة توزعت على محافظات مارب والجوف وحجة ومحوري جيزان ونجران المحتلة، وخلقت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن طيران العدوان 4 غارات على مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مارب، واستهدف ب4 غارات منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 92 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية و87 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب 3 مواطنين نتيجة قصف مدفعي للعدو السعودي على مناطق متفرقة في مديرية شداء الحدودية بصعدة، كما شن العدو الأمريكي عدوانا جويا بعدد من الغارات على مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة.
7: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن المجاهدون قصفا صاروخيا على مبنى قيادة حرس الحدود في منطقة الطوال بجيزان، ودمروا دبابتين وعدد آخر من الآليات في قطاع نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل أكثر من 15 مجند وأصيب آخرون بتفجير استهدفهم أثناء اصطفافهم للحصول على أرقام عسكرية تابعة للعدوان في حي الإنشاءات بعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تمكن الأبطال المجاهدون من كسر زحف واسع للغزاة والمرتزقة على مواقع شمال ميدي، ودمروا أكثر من 15 آلية و5 أطقم تم إحراقها بصواريخ موجهة، وتم تنفيذ كمائن محكمة للهندسة توزعت على الآليات والمدرعات والدبابات، وتم اغتنام عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقتل عدد كبير من الجنود السودانيين والمرتزقة وفرار من تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على جسر العفيرة بجبهة الكدحة وسقط عدد من القتلى والجرحى من بينهم القيادي الداعشي عبد الغني الزمر، واستهدفت القوى الصاروخية بصاروخ زلزال 2 وعدة قذائف تجمعات العدو وآلياته في جبهة الساحل ما أدى إلى قتل وإصابة عدد كبير منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين في منطقة الصوح ما أسفر عن قتل وجرح العشرات بينهم ضباط، كما نفذوا عملية هجومية استهدفت مواقع العدو في مربع شجع وكسروا زحفا بمشاركة الطيران والأباتشي ودمروا آليتين عسكريتين بصاروخ موجه فيما تم إعطاب ثالثة بقذيفة مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الدروع من تدمير دبابتين بصاروخ موجه في قعطبة ما أدى إلى سقوط من فيها قتلى وجرحى، كما نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بطائرة قاصف توكي على مطار نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جبل النار وقتل وجرح أعداد منهم واحترقت خيامهم، وتم القصف بعدة صواريخ كاتيوشا تجمعات مرتزقة العدو السعودي في جبل النار قبالة جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 وزع الإعلام الحربي مشاهد خاصة عرضت للمرة الأولى عن عملية سلاح الجو المسير على مطار أبوظبي الدولي الذي تم قصفه بطائرة صمات 3 وتم تنفيذها في 2018، وبينت المشاهد الأضرار التي لحقت في مطار أبوظبي بعد ضربة طائرة صمات 3، ليكتشف المشاهد عن اختراق أمني إضافة إلى الإنجاز العسكري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع CH-4 صينية الصنع، وتم تنفيذ عملية استهدافها بصاروخ أرض جو لم يكشف عنه حينها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع من نوع CH-4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة.
9: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
7: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، ونفذت العملية بصاروخ باليستي فرط صوتي وحققت أهدافها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاين الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
10: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. إن الصمت على ما يحدث في غزة من مجازر يومية سيلحق بهذه الأمة الخزي والعار، وسيجعلها أمة مستباحة لأعدائها أكثر من أي وقت مضى، ما لم تتحرك لتأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا مستمرة وسوف تتصاعد بعون الله وبالتوكل عليه حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 25 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 23 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
7: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
11: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
2: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
3: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
4: انطلاقاً من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاماً، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحولت طاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى الرابعة عشر سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديراً لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان سوق الخميس، ميدان التحرير.
5: فكرة اليوم مشروع الغد.
6: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد. حياكم الله في الفترة الصباحية لإذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس.

0: صباح الخير يا قدس، فترة جديدة من فترات إذاعة سام اف ام، صوت الإسناد والجهاد والمقاومة عبر تردداتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5. ها نحن معكم في هذا اليوم الجديد وهذا الأسبوع الجديد، نقول بهذه المناسبة العظيمة في قلوبنا الوحدة اليمنية في عامها 36، هذه الوحدة اليمنية الخالصة التي يتمسك بها أبناء الشعب اليمني الأحرار منهم، يعرفون مدى أهمية هذه الوحدة، متى يجب أن نكون متوحدين وأن نكون متكاتفين أمام كل مخططات الأعداء الذين يرون في اليمن على أنها قطعة من الكيك يستطيعون أن يقطعونها ويستطيعون أن يمزقونها بحسب أهوائهم ومخططاتهم. اليمن عصي على التمزق، اليمن عصي على التفتت، يريدون أن يكون حالنا كحال بعض الدول العربية التي تمزقت إلى نصفين وإلى ثلاثة وإلى أربعة أنصاف. فاليمن سيبقى واحد موحد، لن يكون هناك يمن شمالا ولن يكون هناك يمن جنوبا، اليمن واحد موحد، حتى وإن حاول الأعداء، حتى وإن حاولوا عبر أدواتهم، عبر مرتزقتهم، عبر شن عدوان علينا، عبر حصارنا، عبر قطع رواتبنا، لن يستطيعوا من تمزيق الوحدة اليمنية وهذا النسيج وهذا التلاحم الشعبي، حتى وإن كانت هناك نوعا ما بعضا من الحساسية بيناتنا البين، نحن اليمنيين سنحلها نحن، لا داعي للتدخل الخارجي، سنظل أخوة، سنظل في أرض واحدة، وسنظل نشرب ونأكل من هذه الأرض الطيبة. العدو يحاول جاهدا، خصوصا الحديث ويظهر بمظهر من يهتم للوحدة اليمنية، لكن الواقع اليوم في الجنوب يقول عكس ذلك تماما. الواقع اليوم في الجنوب لديهم علمهم الخاص، يريدون أن يكونوا دولة مستقلة، يريدون أن يكونوا بعيدين عن إخوانهم في الشمال. بسبب من؟ بسبب ما يأتيهم من غسيل لأدمغتهم من قبل السعودي ومن قبل الإماراتي ومن ورائهم الأمريكي والإسرائيلي. السعودية من مصلحتها أن تتمزق اليمن، وهي تحدث الملك السعودي في أعوام سابقة أن عز السعودية في ظل اليمن وعز اليمن في ظل السعودية، وهم يدركون أنه إذا اليمن كان واحدا موحدا واستطاع أن يعيد هيبته وسيادته واستقلاله وقوته العسكرية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية وعلى كل المستويات ستنذل السعودية. هذا ما تحدث ملكهم منذ سنين كثيرة ومن عقود كثيرة، فهم يدركون معنى الوحدة اليمنية ومدى أهمية أن يكون اليمن واحدا موحدا.
1: كما تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان، الأول ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، ويتم ترسيخ هذه الوحدة دائما في كل مقتضياتها على هذا الأساس العظيم. كما كانت الآية المباركة هي العنوان الذي رفع عند قيام هذه الوحدة، قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا ما يجب دائما أن يركز عليه كل أبناء شعبنا العزيز، لأن هويتهم الإيمانية الجامعة هي التي تصونهم وتصون وحدتهم، تجعل منهم شعبا موحدا في توجهاته، في مواقفه، في أهدافه، وبالتالي لا يتمكن أعداؤه من زرع بذور الفرقة بينهم، لأن لديه هذا الأساس المهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
2: بالأمس أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في كلمته أن الوحدة اليمنية هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبالترسيخ له على الأسس الصحيحة. توجه السيد القائد في المحاضرة الرابعة له في شهر ذي الحجة للعام 1447 للهجرة بأطيب التهاني والتباريك إلى الشعب اليمني المسلم العزيز بمناسبة الذكرى 36 لعيد الوحدة اليمنية، وأشار إلى أن كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن قد أثبتت أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان. الأول هي الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهال للخارج الذي يسعى أصلاً إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادره ومصادر حريتهم واستقلاله وعلى بلادنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. السيد القائد بيّن وأكد أن الهوية الإيمانية الجامعة هي أساس رئيسي يحفظ الأخوة والوحدة والتعاون على البر والتقوى، ويصون الشعب من كل عوامل الفرقة الأخرى التي يعمل عليها الآخرون، منوها إلى أن القوى الخارجية لا تريد من هذا الشعب أن يكون حرا عزيزا قويا ينهض نهضة حقيقية، وإنما تريده أن يبقى شعبا ضعيفا عاجزا مرتهنا لها. كما أكد أن السعودي بكل وضوح وصراحة توجهه الرئيسي أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه وبإشراف أمريكي، موضحا أن القوى التي ارتهنت للعدو والمكونات الخاضعة له فرضت في حرية الشعب وخانته بكل ما تعنيه الكلمة، وهي تتحرك تحت العناوين التي تثير النعرات الطائفية والمناطقية، ويعملون على كل أسباب الفرقة والخلاف والنزاع وإثارة العداوة والبغضاء والكراهية بين أبناء الشعب.
1: أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة.
0: الواقع اليوم في الجنوب مأساوي حقيقة. هذه المحافظات المحتلة من قبل العدو السعودي والإماراتي الذين يقتتلون ويتناحرون بينهم البين لمن يأخذ النصيب الأكبر ويستولي على الثروات وعلى النفط وعلى كل الإيرادات من الأرض اليمنية. الواقع اليوم في الجنوب كارثي حقيقة، هناك معاناة كبيرة. دخل هذا المحتل عن طريق الإمارات والسعودي ووعدوهم بوعود فقط كحبر على الورق، وعدوهم أنها ستتحول هذه المحافظات وأن عدن ستكون دبي أخرى، ستكون هناك نهضة، سيكون هناك بنى تحتية، سيكون هناك تطور ملحوظ في المحافظات الجنوبية. لكن اليوم ما نشهده هو تدني لمستوى المعيشة، ارتفاع في الأسعار، جرعة للمشتقات النفطية. في الأسبوع الفائت أضافوا جرعة أيضا للبترول، ما زاد من عبء الكارثة وما يتحمله المواطن في الجنوب. إضافة إلى الكهرباء منعدمة خصوصا، وكأنهم ينتظرون، وهذا العدو ينتظر إلى الأجواء الحارة في الصيف ويقطع الكهرباء، وهم بأمس الحاجة للمكيفات وللكهرباء، فيتعمد العدو من قطع الكهرباء. معاناة كثيرة وواقع كارثي في الجنوب، وهنا تقرير نستمع إليه.
3: فيما ترامب يستأثر بتريليونات الخليج الداعمة لما تسميه الشرعية في اليمن، وصل حال المواطنين في المناطق المدعومة بأن يعدموا الغاز المنزلي في قلب المناطق المنتجة له، وبأن يصطفوا في طوابير طويلة للحصول عليه وهم فوق الآبار المستخرج منها. مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة قوى العدوان تشهد على أبواب عيد الأضحى المبارك أزمة وقود خانقة. طوابير السيارات تمتد عدة كيلومترات أمام محطات الوقود في المدينة منذ عدة أيام. شركة النفط التابعة لحكومة المرتزقة ترفض تزويد المواطنين بأكثر من 40 لترا من مادة البترول، وتمنع ملاك السيارات من التموين إلا بعد مرور 5 أيام من التموين السابق، فيما المشتقات النفطية المنتجة من صافر تباع في السوق السوداء لصالح مافيا الفساد الإخوانية. مأرب المحتلة المسماة محررة ليست وحدها من تعيش في سرابية دعم الداعمين الأثرياء جدا وتحرير المحررين الأشقاء جدا. عدن وعدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة قوى العدوان ترزح أيضا هي الأخرى تحت أزمة خانقة في الغاز المنزلي. يشكو بعض الأهالي نقصا والبعض الآخر انعداما لمادة الغاز المنزلي، فيما جميعهم يشكون ارتفاع أسعارها في الأسواق السوداء. وتتزامن هذه الأزمة مع انهيار شبه كامل في خدمة الكهرباء وزيادة ساعات الانقطاع، ما ضاعف من معاناة السكان خاصة في ظل موجة حر شديدة. مجازا ما بين المحرر والمحرر، حقيقة يقاس المواطنون في المناطق المحتلة كل مساوئ الاحتلال، ومن دون حتى أن ينالوا أبسط حقوقهم، حقوق هم لا يحتاجونها دعما من الخارج ولا مكرمات من الأشقاء ولا هبات من الداعمين والراعين من أصحاب السموات والجلالات والفداء. ما بين الداعمين والمدعومين مجازا يعيش اليمنيون في المناطق المحتلة واقعا بئيسا لم يروا فيه حسنة في الدنيا ولا حسنة في الآخرة، في حين كان الأمر لو يراد له إصلاحا ودعما وتمويلا وتنظيما لم يكن أساسا ليصل إلى ما وصل إليه من التأزيم المتعمد والعقاب الجماعي الممنهج، وتاليا لم يكن ليحتاج إنقاذا ممن يدعمون ترامب بتريليونات الدولارات سوى تقديمهم بضع مليارات من ريالات الجار المكنوزة في خزائن الملك، أو الإفراج عن مثلها من ريالات الدار المحجوزة في أرصدة البنك.
1: العامل الثاني مما يصون الوحدة بين أبناء الشعب فهو النهج التحرري الذي يحافظ على استقلال هذا البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية لبلدنا وشعبنا. شعبنا العزيز بأحراره لن يقبل أبدا أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية تحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي، لأن هذا يشكل تهديدا كبيرا لهذا البلد في كل شيء، في حريته، في استقلاله، في حاضره، في مستقبله. فلا يمكن أن يخضع لذلك أبدا وأن يرهن مصيره على هذا الأساس. أولئك يعملون وفق حسابات هي حسابات عدوانية تدميرية تسيء إلى كرامة هذا الشعب، تحول هذا الشعب إلى شعب استعبد بكل ما تعنيه الكلمة لو قبل بذلك.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة.

0: عدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
1: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
0: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت ومشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني بسرت جوالي، فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99889، موبايل موني على الرقم 99888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
3: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
5: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: المنتج المنزلي يتميز بالأمان والجودة، فالأسر المنتجة لا تغش في المكونات لأن سمعتها هي رأس مالها الوحيد، ولقمة عيشها معلقة برضاك عن جودة ما تقدمه. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام عدنا.
10: صباح الخير يا قدس،
11: صباح الخير يا قدس.

0: نحن معكم من جديد في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس على أثير إذاعة سام اف ام. وننتقل إلى الفقرة الرئيسة للحديث عن مضامين كلمة السيد القائد ودروس السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. نناقش أبرز هذه المضامين وأبرز ما ورد في هذه الدروس مع ضيفنا عبر الهاتف دكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة. حياكم الله دكتور قيس. بداية دكتور، بين من يرى الوحدة مجرد جغرافيا أو اتفاق سياسي ومن يراها أصالة وجودية، كيف صهرت الهوية الإيمانية والنهج التحرري هذا المنجز في وجدان الشعب اليمني ليصبح عصيا على التفكيك؟
1: طبعا كلام السيد صلى الله عن الوحدة اليمنية كإنجاز الوطني يجب الحفاظ عليه ورعايته، وكذلك ذكر السيد حفظه الله ما يمثل هذه الوحدة وما يشكل ضمانة استمرار هذه الوحدة وتوسعها. هو كلام كبير جدا يجب أن نستوعبه بالمفهوم القرآني بالمفهوم الإسلامي العظيم والواسع. فالسيد حفظه الله هو يسعى إلى وحدة الأمة الإسلامية وليس فقط الشعب عليه. والوحدة هي مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال إنما المؤمنون إخوة، وقال ولتكن منكم أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فنحن كمسلمين يجب أن نكون أمة، فأمة واحدة، أمة ملتزمة، أمة منضبطة، أمة كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فهذه الوحدة هي الوحدة المطلوبة، وحدة الأمة، أمة إسلامية. ثم نأتي حتى على مستوى الشعب اليمني، مطلوب من هذا الشعب أن يكون كذلك أمة واحدة وجسد واحد، ولكن هناك تهديدات تهدد وحدة الشعب اليمني، بل وفتتت وحدة الشعب اليمني ومزقت هذا الشعب للأسف الشديد. منها الأطماع الداخلية الفئوية والأنانية، كل حزب وكل مذهب وكل جماعة لا تفكر إلا في مصلحتها ولا تفكر إلا في ما سيعود عليها. ولذلك نجد أن العدو تمكن من السيطرة على المحافظات المحتلة نتيجة هذه الأسباب، وكذلك نتيجة السبب الثاني الذي هو التدخلات الخارجية أو الوصاية الخارجية. لا يمكن لشعب من الشعوب، أمة من الأمم، أن تتوحد وهناك من يستجدي الخارج، وهناك من هو عميل للخارج، وهناك تدخلات خارجية لأعداء الأمة في مصيرها، في سياساتها، في اقتصادها، في ثقافتها، في كل شيء. وهذا ما كان عليها اليمن قبل 21 من سبتمبر عندما كان السفير الأمريكي هو الحاكم الفعلي، وسفراء الدول العشر ومنها السعودية والإمارات وغيرها كيف أوصلوا اليمن إلى أحط مستوى في كل المجالات حتى الأمنية والعسكرية، أما الاقتصادية وغيرها فوصلت إلى أدنى المستويات، وكادت اليمن أن تدخل في نفق مظلم. هذه الوحدة لا يمكن أن تقاوم كل هذه التهديدات، كل هذه المخاطر. الوحدة تريد يعني أن نفكر بهم الأمة ككل، أن نعلم أن الوحدة لا تقوم إلا بقلب واحد، جسد واحد، هدف واحد، مصير واحد. يعني لا بد أن نشعر شعور واحد أننا أمة واحدة، أننا إخوة، أن مصلحتنا هي في وحدتنا ليس في تفرقنا، وأن اليد الخارجية لا بد أن تقطع، وإلا تظل تفرق بين أبناء الشعب الواحد كما كانوا يريدون أن يفرقوا بين أبناء اليمن ويضعوا الشعب اليمني والدولة اليمنية الواحدة في 6 دول سموها أقاليم. فكانت يعني هذه المخاطر كفيلة في تمزيق اليمن سر تمزيق، وهذا دليل وشاهد على صحة ما قاله السيد يحفظه الله من أن الوحدة لا يمكن أن تقوم وهناك أطماع فئوية حزبية مذهبية أو تدخلات خارجية. كذلك ما يضمن نجاح هذه الوحدة واستمرارها هو عاملين مهمين كما ذكر سلام الله عليه. الأول هو الهوية الإيمانية، والثاني هو النهج التحرري. الهوية الإيمانية هذا موضوع عظيم جدا ومهم جدا، وهو السبيل إلى الوحدة الإسلامية وليس فقط الوحدة اليمنية. الإيمان يمان والحكمة يمانية، هذه هويتنا كشعب يمني. النبي عندما وصف هذا الشعب وصفه بالإيمان، والمؤمنون هم إخوة، المؤمنون هم متحاصون، المؤمنون هم جدد واحد، لا بد علينا أن نكون هكذا كشعب يمني. كذلك الهوية الإيمانية هي تستطيع أن تجمع أمة 2 مليار مسلم، لأنها عنوان يتجاوز كل الأطر وكل العناوين المذهبية أو الحزبية وحتى يعني المناطقية والعنصرية وحتى الجغرافية والسياسية. لا يمكن أن نتجاوز كل هذه الأطر ما لم نعود إلى الإسم الجامع الإسلام والمسلمين. لا بد أن نعود إلى إسم الإيمان، إلى إسم الإسلام، حتى نتجاوز كل ما صنعه العدو من أسباب للفرقة، وخاصة الفرقة المذهبية والعنصرية، وهذه التي فرقت الأمة ليس في اليمن فحسب وإنما في كل دول العالم العربي والإسلامي. فإذا أردنا وحدة حقيقية فلا بد أن نعود إلى المنهج الإلهي القرآن الكريم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا بد أن نعود إلى الإسم الجامع الإسلام. لا بد أن نعود إلى القيادة القرآنية الذي هو قرين القرآن، واليوم في وقتنا هو السيد القائد يحفظه الله وأدامه الله تاجا فوق رؤوسنا. لا بد أن نعود إلى تعاليم إسلامنا وننسف ما زرعه المحتل من قبل عقود من الزمن، سايكس بيكو وغيرها من الاتفاقيات التي مزقت الجسد الإسلامي إلى 57 دولة وإلى 57 جيش ضعيف، وفرقت هذه الأمة، ما أدى إلى أن تستفرد الصهيونية في غزة على مدى أكثر من 80 عاما. ويتمدد الصهيوني في مخططه الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى، وينهب ذروات الأمة، لأنه يستغل ضعف هذه الأمة وهوانها وتمزقها وفرقتها. ولذلك إذا أردنا أن نتجاوز كل المخططات الصهيونية وأن نتجاوز كل العناوين الضيقة فلا بد لنا من العودة إلى الإسم الجامع وهو الإسلام والمسلمين. ولا يكفله إلا الهوية الإيمانية، لا يحققه إلا الهوية الإيمانية. كذلك النهج التحرري هذا مهم جدا للوحدة الإيمانية والوحدة الإسلامية العظيمة، ألا وهو يعني لا يمكن أن نتوحد وهناك محتل أجنبي ينخر في العظم وينخر في الجبهة الداخلية.
2: نعم دكتور قيس، اليمن اليوم يضع خطوطا حمراء أمام عواصم القرار، ما هي الركائز الفكرية التي يستند إليها هذا الإصرار الشعبي القاطع على رفض الدخول في عباءة اللجنة الخاصة أو مقص الوجوه الدولية الرباعية؟
1: طبعا اليمن والحمد لله بعد ثورة 21 من سبتمبر هذا الشعب أحياه الله سبحانه وتعالى بالمسيرة القرآنية وبالقيادة الربانية، سيد عبد الملك سلام الله عليه وقبله السيد المولى الحسين بن بدر الدين سلام الله عليه شهيد القرآن. ومن هذا المنطلق، من المنطلق القرآني، من المنطلق الإيماني، لا يمكن أن يرضى الشعب اليمني بأن يعيش تحت الوطاية وبأن يكون مجرد ملف. تخيلوا يعني شعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد والمواقف والنصرة، يمن الأوس والخزرج، يمن بدر وأحد، يمن الفتوحات الإسلامية، يمن الحضارة، يمن التاريخ، يعود في الأخير إلى مجرد ملف يدار من قبل لجنة خاصة سعودية أو من قبل لجنة رباعية من الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وكذلك السعودي، مجرد ملف. يعني تخيلوا من يرضى كشعب يمني، شعب عريق، شعب تاريخي، شعب حضاري، شعب عظيم، شعب الموقف والنصرة، أن يكون مجرد ملف؟ يعني ليسوا معترفين بنا كدولة، وليسوا معترفين بحقوقنا كشعب له الحق في الحرية، له الحق في اتخاذ القرار، له الحق في الاستدلال، له الحق في كل شيء. لن يعترفوا بهذا. السلطة الظالمة السابقة آنذاك رضيت لنفسها وأرغمت هذا الشعب أن يكون مجرد ملف يدار من قبل يعني بعض الأشخاص من السعودية والأمريكان والصهاينة والبريطانيين. لسنا دولة، لا نملك كيانا، ليس لنا حرية ولا استقلال ولا نملك حتى حق العيش الكريم. هكذا كانت السلطة السابقة تنظر إلى الشعب اليمني العظيم. لكن عندما جاءت المسيرة القرآنية وببركة الثقافة القرآنية والتاريخ المجيد لهذا الشعب وببركة القيادة الحكيمة من قبل السيد عبد الملك سلام الله عليه، أعاد للشعب هذا اعتباره، أعاد للشعب هذا حريته واستقلاله، أعاد له صدارته بين شعوب الأمة العربية والإسلامية، بل هو اليوم في صدارة الشعوب العربية والإسلامية، بل وأعاد الاعتبار لهذا الشعب في دول العالم كله، الدول العرب، الدول العربية أو الغربية، الإسلامية أو غير الإسلامية. بينما نجد أن المحافظات المحتلة للأسف الشديد يعني تأبى الخروج من الوصاية والعباية الأمريكية والسعودية والإسرائيلية والإماراتية، نتيجة أن الخونة والعملاء من النافذين في تلك المحافظات هم الحاكمين، هم المسيطرين، هم الذين يستعبدون الناس في تلك المناطق، ويستعبدونهم لمن؟ لأسيادهم من الأمريكان والصهاينة. ورضوا لأبناء المحافظات المحتلة للأسف الشديد أن يبقوا مجرد ملف، مجرد ورقة يديرها بعض الطواغيت وبعض المنافقين مع الجبابرة والكفار من الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين.
2: نعم.
1: الشعب اليمني في المحافظات الحرة، وأنا أقول كذلك حتى في المحافظات المحتلة، الكثير من الأحرار والشرفاء لا يمكن أبدا أن يرضوا بهذه الحالة، لا يمكن إلا أن يعودوا كما كانوا وكما سيظلوا بإذن الله شعبا له حرية، له كرامة، له استقلال، له كلمة، له موقف، له احترام وتقدير بين شعوب العالم بكله إن شاء الله. وقد قضى الشعب اليمني في هذا يعني شوطا كبيرا جدا، والحمد لله، وكل هذا ما هو إلا ببركة القرآن الكريم والعودة إلى القرآن الكريم.
2: نعم، في كل معركة تحررية يبرز منطق الارتهان كحالة من الهوان الفكري. كيف تفسرون دكتور قيس سلوك تلك الأطراف المحلية التي تخلت عن كرامة السيادة وارتضت لنفسها أن تتحرك كأدوات صغيرة تنفذ أجندات أجنبية؟
1: هم طبعا من أول يومهم وهم في هذه الحالة، في هذا المستنقع، المستنقع الخيانة والعمالة والارتهان للخارج.
2: نعم.
1: وينظرون إلى الشعب اليمني العظيم أنه شعب لا يمكن أبدا أن يقوم بذاته، لا يمكن أن يصنع، لا يمكن أن يزرع، لا يمكن أن يبني اقتصاده، لا يمكن أن يكتشف ويخترع، لا يمكن أن يواجه. هم كانوا ينظرون إلى اليمني باستحقار وإهانة، أنت غير يمني، ما عاد فعل، ما عاد طلع، ما عاد نزل، أنت غير يمني، لا يمكن لك تفكر، لا يمكن لك تصنع شيء، لا يمكن لك تفعل شيء. ولذلك لابد ما نعيش تحت عباءة ووصاية الخارج. ننظر إلى الأمريكي بانبهار، ينظر إلى النصراني بانبهار، إلى اليهود بانبهار، هذا هو ديدنهم من أول يوم للأسف الشديد. ولذلك بقوا إلى اليوم وهم تحت الحذاء الأمريكية والإسرائيلية، ولم يخرجوا من تحت الحذاء الأمريكية والإسرائيلية بل والسعودية والإماراتية، مع أنهم كانوا يقولون فيما مضى لن ترى الدنيا على أرضي وصية، وهم يجلبون الأوصياء ليحكمونهم ويدوسونهم بأقدامهم. وهكذا حال المنافقين في كل عصر وفي كل بلد. المنافق دائما لا يعيش بكرامة ولا يقبل أن يعيش بكرامة، لأنه يستسيغ الذل، يستسيغ الأهانة، ما يرتاح إلا بدعس من الأمريكي ومن الإسرائيلي.
2: صحيح.
1: ما يرتاح أبدا عندما يعيش يوم بكرامة بعزة. ولذلك نجد أن المنافقين ينزعجون من ثورة 21 من سبتمبر، مع أنها أخرجت الشعب من الوصاية الأمريكية وحررت هذا الشعب حرية كاملة. نجد أن المنافقين ينزعجون من خروج الشعب إلى ميدان 70 مع غزة ومع إيران ومع لبنان، لأنهم ينظرون إلى هذا الشعب نظرة احتقار، ولا يتوقعون من هذا الشعب أن يقف هذه المواقف العظيمة وهذه المواقف المشرفة. هذه مشكلتهم، هم ينظرون إلى أنفسهم نظرة احتقار، هم يعانون من عقدة النقص داخل أنفسهم، بينما الشعب اليمني اليوم أثبت أنه يستطيع أن يقف المواقف العظيمة، أن يصنع صواريخ الفرق الصوتية والطائرات المسيرة، أن يقهر الأمريكي والإسرائيلي، وأن يحقق انتصارات على دول العالم الكبرى. الشعب اليمني أثبت أن كل تلك النظرات
3: إليه من السلطة السابقة كانت مغلوطة وكانت يعني فعلا يعني خاطئة إلى درجة كبيرة جدا. عندما جاء السيد يحفظه الله ورأى إلى الشعب اليمني نظرة القرآن، نظرة الإيمان يمان، وكان يقول: أيها الشعب العظيم، يا شعب الإيمان والحكمة، يا شعب الجهاد، يا شعب النصرة. أعاد للشعب اليمني الاعتبار، الاحترام، التقدير، بينما نجد أن عفاش والإصلاحيين واليوم طارق عفاش وغيرهم من الخونة والعملاء لا زالوا ينظرون إلى الشعب اليمني تلك النظرة، وينظرون إلى أنفسهم أنهم مجرد مرتزقة، أنهم مجرد حراس للصهيونية، أنهم مجرد عملاء وخونة، ولذلك يسعون ويقاتلون اليوم 11 سنة حتى يعيدوا الوصاية الأمريكية والإسرائيلية، بل ويدفعون في سبيل ذلك مئات الآلاف من جنودهم من مقاتليهم، ما بين قتيل وما بين جريح وما بين أسير، كل هذا خدمة لمن؟ خدمة للأمريكي والإسرائيلي، ولأنهم لم يقتنعوا أن الشعب اليمني يستطيع أن يتحرر، يستطيع أن يخرج من الوصاية الأمريكية، يستطيع أن يبني اقتصاده وأن يبني صناعته وأن يبني جيشه وأمنه دون أي تدخلات خارجية. فهذه مشكلتهم التي ستقودهم إلى الذل في الدنيا كما قادتهم كذلك، وستقودهم إلى الخزي العظيم في الآخرة والعياذ بالله.
2: نعم، عندما تصبح الكلمة والمصطلح خط دفاع أول، كيف يمكن دكتور للمجتمع أن يحول مقاطعة بضائع وكلمات الأعداء من مجرد موقف انضباطي إلى جبهة مواجهة حقيقية لا تقل ضراوة عن جبهات الميدان؟
3: طبعا هذا السؤال مهم جدا عن المقاطعة الاقتصادية، وفعلا عندما اتجه شهيد القرآن سلام الله عليه إلى التحرك في هذا المشروع القرآني، تحرك في بداية الأمر اعتمادا على ركيزتين أساسيتين. الأولى هي إطلاق الشعار، شعار البراء من أعداء الله، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. الركيزة الثانية والتي يغفل عنها الكثير هي قاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وكان البعض ينظر إلى المسألة أنها مجرد موقف وأنه مجرد مقاطعة فقط للبضائع الأمريكية والإسرائيلية ينتهي عند هذا الحد. لا، المسألة أوسع بكثير من ذلك، لا تنتهي فقط عند مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وهذا واجب ديني وأخلاقي وإنساني، وهذا واجب بكل المعايير، أن نقاطع أعداءنا، ألا ندعمهم، ألا نشاركهم في جرائمهم في غزة وفي كل البلاد العربية والإسلامية. لكن هذا له كذلك مردود كبير جدا، فائدة كبيرة جدا، مكاسب كبيرة جدا، فيما لو قاطعنا سنتجه إلى بناء واقعنا الداخلي. عندما تقاطع عدوك ستصبح مضطر أن تبني اقتصادك، أن تزرع، أن تبني يعني الجانب الاقتصادي بكله، سواء الزراعة، الثروة الحيوانية، الثروة النباتية، التجارة، الصناعة، التصنيع المدني وإلى آخره. ولذلك توسعت المسألة تحت قيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله وأرواحنا له الفداء، توسعت المسألة إلى مستوى أننا أصبحنا اليوم الحمد لله نتحرك بقوة كبيرة جدا في المجال الزراعي، ونتحرك كذلك في التصنيع المدني، ولو أن العجلة لا زالت بحاجة إلى مزيد من التحريك من قبل الدولة ومن قبل التجار، وكذلك نتحرك حتى في مسألة التصنيع العسكري وما إلى ذلك وغيرها من الاتجاهات الاقتصادية. طبعا السيد يحفظه الله هو أشار إلى عمق هذا الموضوع في محاضرة الأمس. في محاضرة الأمس أشار السيد إلى أن شعوب العالم المستكبر وكذلك الأنظمة المستكبرة، أنظمة الكفر والشرك من الأمريكان والصهاينة ودول أوروبا وغيرهم، هم يعيشون الرفاهية الكاملة، ولكن ليس بأموالهم ولا ثرواتهم، إنما بأموالنا وثرواتنا كشعوب عربية وشعوب إسلامية. هناك يعني حتى أفغانستان هناك المليارات من الدولارات مجندة في بنوك الأمريكان والصهاينة، كذلك اليمن تصب واردات النفط والثروات اليمنية كما أشار السيد يحفظه الله إلى بنوك أمريكا ويستفيد منها الأمريكي والإسرائيلي. أما دول الخليج فهم قد أصبحوا تلك البقر الحلوب في طواعية كاملة، ومتى ما انهار الاقتصاد الأمريكي اتجهوا ليحلبوا محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وآل خليفة وآل مديمن، حلبوهم تريليونات الدولارات. كذلك حتى الثروات اليوم على مستوى مثلا الدول العربية، هناك الشعب السوداني الذي يعيش أزمات ومشاكل وحروب ومجاعة وفقر وبؤس شديد، مع أن السودان لديه من الثروات الهائلة ما يجعل السودان يصدر لبقية دول العالم. يعني أرض زراعية خصبة جدا، أرض تمتلك من الثروة الحيوانية من الأبقار والأغنام ما يفيض ما يزيد عن حاجتهم، ولكن أغرقوهم في المشاكل والأزمات حتى أصبح الاقتصاد منهار تماما، وإذا ما معهم شيء استنبذوه في الحروب الطائفية والعبثية فيما بينهم. لا أخلص مسألة كذلك في اليمن. اليمن لدينا ثروات أرض زراعية خصبة جدا، بلدة طيبة ورب الغفور، ولدينا ثروات يعني بترولية نفطية غازية ذهب وما إلى ذلك، ما يبني هذا الشعب وما يجعل هذا الشعب يعيش في القمة ويبني الحضارة تذهل العالم بكله، ولكن أغرقونا في المشاكل أولا بين الشمال والجنوب لعقود من الزمن، وكذلك غزة والصراعات المذهبية وأدخل والوهابية التكفيرية، وكذلك نهب والثروات اليوم النفط الغاز حتى الذهب حتى الأحجار الكريمة وغيره من الثروات الهائلة تنهب. وعما قريب تقريبا هذا الشهر وقع المنافقون المرتزقة اتفاقية مع النظام السعودي يسمح للنظام السعودي بنهب ثروات اليمن. يعني لا يكفي النفط والغاز، اليوم أعطى الضوء الأخضر للسعودي يعني ينهب حتى الذهب والحديد والأحجار الكريمة والمعادن النادرة من هذا البلد العظيم، والذي قال فيها السفير الأمريكي سابقا أن اليمن لا زال ذكرا يعني فيما يتعلق بالثروات. فعندما نتجه إلى بناء واقعنا الاقتصادي، نحن نتجه إلى بلاد مليئة بالثروات، ولكن من يستفيد منها؟ كما قال السيد يحفظه الله، مشكلتنا ليس الفقر، مشكلتنا أننا نجهل ما عندنا من ثروات، وكذلك لدينا أعداء هم ينهبوننا بفعل الخونة والمرتزقة الذين سلموا لهم البلاد وسلموا لهم الجمل بما حمل كما يقول المثل. وإلا لسنا فقراء، لدينا في بلادنا ما يغنينا من النفط والغاز والثروات، ولدينا في بلادنا ما يغنينا سواء من الزراعة أو الصناعة أو غيرها، ولكن لا ندري لماذا لم يتجه التجار وأصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في هذا البلد. لماذا يتجهون إلى الاستثمار في دول الغرب في دول الكفر؟ لماذا ينبون الاقتصاد الغربي بينما يتهربون ويتنصلون من مسؤوليتهم في إنعاش الاقتصاد الوطني الاقتصاد العربي والإسلامي؟ عندما نجد الاستثمارات الإسلامية والعربية في دول الغرب تتجاوز 14 تريليون دولار، أليست هذه جريمة؟ أليست جريمة بكل المقاييس؟ إذن لماذا التجار لم يتجهوا إلى التصنيع داخل البلد، بدل ما يسيروا يتغربوا ويكسروا المليارات ويذهبوا بالعملة الصعبة إلى دول الغرب ويستفيد منها الغرب، لماذا لا يتجهون إلى بناء مصانع محلية؟ يعني كما قال السيد على سبيل المثال، يعني الصلصة أو البسكويت أو غيرها نستوردها التجار من أكثر من 50 دولة، ولكن الطماطم ما تقوم عندنا، كأننا مش معانا مواد نصنع شوية بساكيت وشوية شكالي. هذه مؤامرة لازالت قائمة على الشعب اليمني من قبل بعض التجار المليارديرات وغيرهم الذين يصرون على إفقار هذا الشعب وعلى السير في سياسة الإفقار الصهيونية لإفقار هذا الشعب اليمني المليء بالخير والمليء بالثروات.
2: نعم،
0: البعض يختزل المقاطعة في أرقام الربح والخسارة فقط، ألا ترون أنها تتجاوز ذلك لتكون صمام أمان يحمي البنية الصحية والمجتمعية للأمة من اختراقات وسموم يمررها العدو عبر أسواقه؟
3: طبعا المقاطعة الاقتصادية هي ليست أرقام فقط، صحيح أن المقاطعة الاقتصادية هي تخسر العدو والمليارات، بل وكما قال السيد حفظه الله أن هناك دول أوروبية يعني حذرت وهددت بعض الدول العربية بالحرب إذا ما اتجهت إلى المقاطعة لبضائعها، لأن هذا سيؤدي إلى إفلاس شركات عالمية، وقد أفلست العديد من الشركات نتيجة بعض الحملات وبعض التوجه إذا ما حصل يعني توجه من بعض الشعوب لأيام معدودة فقط، واتجهوا إلى مقاطعة دولة معينة وبضائع دولة معينة، اتجهت إلى إفلاس تلك الشركات حقيقة، وهناك شركات أغلقت أبوابها وأعلنت إفلاسها، ولذلك هذا دليل على أهمية المقاطعة وعلى أثر المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية بالذات. ولكن لا تقف المسألة عند هذا الحد، بل لابد من بناء الاقتصاد الوطني كما قال شهيد القرآن سلام الله عليه، لن نستطيع أن نواجه أعداءنا ونحن لا نمتلك قوتنا، لا نمتلك قوتنا. يعني ما فائدة المقاطعة إذا لم نفتدي إلى بناء الواقع الداخلي، إذا لم نفتدي إلى بناء الاقتصاد الوطني ما فائدتها؟ يعني عندما نقاطع البر الأمريكي أو الحب الأمريكي، إذا لم نتجه إلى يعني زراعة الحب الوطني الحب البلدي وبناء الاقتصاد المحلي، إذن ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ يعني ستكون الفائدة محدودة جدا، محدودة جدا. يعني عندما يعني نستمع إلى المختصين في هذا الجانب نجد أن اليمن مثلا كان يستورد من الحبوب سنويا بمبالغ مهولة من المليارات من الدولارات من الحبوب فقط، ما بالكم بقية البضائع، بقية الكماليات، بقية الأشياء التي حتى لا نحتاجها ولا نفكر فيها. هناك مئات المليارات يعني تسطر إلى الخارج لاستيراد هذه البضائع إلى الداخل. لماذا لا نتجه إلى الداخل ونبني مصانع، مصانع ونشغل اليد العاملة ونشغل العملة الوطنية ونصنع من بلادنا ونأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع؟ بدأت هناك صناعات حتى فيما يتعلق بالثيابات، بدأت صناعات محلية وذات جودة كبيرة وعالية جدا. هناك بدأت يعني محلات أو مصانع مدنية، مصانع محلية للعصائر وما شابه، وهناك نجاح كبير في هذا، حتى أنه يعني يتحروا التقوى لله وعدم مضرة الناس بالمواد الحافظة وما إلى ذلك. هناك توجه حتى في الجمعيات التعاونية، اليوم بدأت الجمعيات التعاونية في مديريات أمانة العاصمة وفي كل مديريات المحافظات الحرة، الجمعيات التعاونية التي ستهتم من جهة بالجانب الزراعي وزراعة مساحات شاسعة في الحديدة أو في الجوف أو في غيرها،
0: نعم،
3: من البر، من الفواكه، من البقوليات، من الخضروات، أو كذلك فيما يتعلق بالمدن هناك جمعيات تعاونية تتجه إلى بناء المصانع المدنية، يعني مصانع للصلصة، مصانع للجبنة، مصانع للعصائر، مصانع لكذا. وبدأت العملية تتحرك، والصين هذه الدولة الكبيرة العملاقة، العملاقة في المجال الاقتصادي والتي هزمت حتى أمريكا في المجال الاقتصادي، بدأت بجمعيات تعاونية، بدأت بعد الحروب العالمية بجمعيات تعاونية. اليوم نحن بدأنا هذه الخطوة في أمانة العاصمة وفي غيرها من المحافظات، وأقول لكم شاركوا في هذه الجمعيات التعاونية، استثمروا في هذه الجمعيات التعاونية، والاقتصاد سيتحرك والعملة ستقوى والأسعار ستنخفض والاقتصاد المحلي سيرتفع شيئا فشيئا، ونبني اقتصادنا. وهنا سنتجه إلى بناء اقتصاد قوي يدعم الصاروخية والجوية ويدعم التعبئة العامة ويدعم الروحية الجهادية ويصنع من الشعب اليمني شعبا حرا عصيا على الانكسار وعصيا على الوصاية مجددا بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: نعم دكتور، بين شريان المال وسفك الدماء معادلة واضحة، كيف يسهم سلاح المقاطعة في تحرير ذمة الإنسان وأخلاقه من وزر التورط غير المباشر في تمويل الآلة العسكرية والجرائم الصهيونية؟
3: هذا سؤال يعني مهم جدا حقيقة لكل من يسمع ولكل من لم يتحرك في المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية. هم يظنون أن المسألة يعني مجرد حناك، بعضهم بيحانكك محانك هو يشتري البضائع الأمريكية والإسرائيلية،
2: صح.
3: وبعضهم سذاجة وسطحية ويقول لك إنه ما عدم على حق هذا البيبسي أو حق هذه البضاعة، يعني الشجارة أو ما شابه، هل هتدعم أمريكا ولا هتدعم إسرائيل، بيستحقرها يعني.
2: صحيح.
3: ما هو داري إن الأمريكي أو إن الإسرائيلي قبل ما يزرعوا الكيان الصهيوني في فلسطين كان اليهود في العالم يقولون أي يهودي في العالم يشتري شجاره عليه أن يدعم قيام دولة إسرائيل بقيمة حب الشجاره. ما فيش ولا يهودي قال إن عن قوم دولة بقيمة حب الشجاره، لا فيش. هم بيهتموا بأبسط الأشياء وبأبسط التفاصيل وبأبسط الأعمال بيهتموا، بينما نجد الكثير من أبناء الأمة للأسف الشديد يستحقروا أي عمل حتى وإن كان عمل مهم وعمل كبير وعمل عظيم، قدروا ضرب صواريخ إلى عمق الكيان الصهيوني، وعاد بعض الحقراء وبعض السدج وبعض الخوارج يقول لك ما أعرف على الصاروخ غير صاروخ، وقدوا صاروا. ما بالكم عندما نجي نقول لهم باب البضائع الأمريكية والإسرائيلية، احسب نفسك مع من يقاضع، لا تحسب نفسك مع من لم يقاضع. إذا ما قاضع يعني مليون مسلم البضائع الأمريكية والإسرائيلية بشكل يومي، كم خسرنا الشركات الأمريكية والإسرائيلية؟ خسائر بالملايين. طيب إذا ما قاضعنا 10 مليون 20 مليون أو شعب بأكمله أو شعوب الأمة العربية والإسلامية، يعني عندما نجد أن التبادلات التجارية بين مصر والأردن ودول الخليج وتركيا مع الكيان الصهيوني تفوق يعني عشرات المليارات من الدولارات سنويا، تخيل بيدعموا الكيان الصهيوني بعشرات المليارات، يعني هذا العشرات المليارات مش هتغذي مصانع السلاح الإسرائيلي، هتبني الطائرات وهتبني الصواريخ وهتبني النووي الإسرائيلي وهتبني مراكز الأبحاث وهتبني كل شيء. إذا أنت شريك للصهاينة في كل جرائمهم، في كل جريمة. لا توجد قطرة دم تسفك في غزة، في لبنان، في إيران، في اليمن إلا ولديك نصيب منها، لديك نصيب منها. هذا النصيب كبر أو صغر لا يهم، المهم أنك أصبحت شريك. وعندما تقدم على الله سبحانه وتعالى وأنت شريك في دماء الأمة، ما أقول أنا نسبتي مثلا 1% 2% ولو يعني 0.1% أتود في يوم القيامة، أتود وتكون شريك للصهاينة. وهذا هو من الولاء لليهود والنصارى، الشراء لبضائعهم هو من الولاء الأفقي لليهود والنصارى. وستبعث يوم القيامة ظالما لهذه الأمة كما هو حال اليهود ظلما للأمة، ستبعث أمس من الظالمين والمشاركين لليهود والنصارى في ظلم هذه الأمة وفي قهر هذه الأمة. لو توقف العرب والمسلمون عن شراء البضائع الأمريكية والإسرائيلية، والله لتوقفت أمريكا وإسرائيل عن كل مخططاتها في استهداف هذه الأمة، والله لتلاشى مخطط الشرق الأوسط الجديد، ولتلاشت إسرائيل الكبرى، بل وحررنا فلسطين، ولنهار الاقتصاد الأمريكي بكله، ووسط أقوى دولة في العالم. والله لو استجهد الشعوب العربية والإسلامية للمقاطعة لانهار الاقتصاد الأمريكي، ولم احتجنا إلى دخول حرب عسكرية إطلاقا مع الأمريكي والإسرائيلي، وحررنا المقدسات. بل لو اتجه العرب فقط إلى مقاطعة الأمريكي والإسرائيلي في النفط في البترول فقط لا حصل انهيار لكل دول الاستثمار العالمي في العالم بكله، ما بالك أن نتجه إلى مقاطعة البضائع كلها وإلى مقاطعة سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وغيره. والله لم احتجنا أن تثبت قطرة دم واحدة ولا شهيد واحد واحتجنا حرب واحدة ولا استطعنا أن نفر بلداننا دون أي معركة ودون أي صاروخ أو طائرة مسيرة فقط بالحرب الاقتصادية، وإنما هم اليوم دائمون ويحاربوننا بل ويخططون لاستعباد الأمة كلها واحتلال يعني الشرق الأوسط بكله. والله أنه باقتصاد الدول العربية والإسلامية وكل من لم يقاطع فهو شريك الصهاينة في كل جرائمهم.
0: نعم، الرأسمالية الصهيونية تريد تحويل الأمة إلى مجرد مستودع للمواد الخام وسوق استهلاكية مسلوبة الوعي. كيف تعيد المقاطعة صياغة منطق الفرد ليسترد إنسانيته وإرادته في الاختيار؟
3: فعلا هم عندما سيطروا على الأمة هم سيطروا عليها حتى في الجانب الاقتصادي من خلال يعني منظمات الاقتصاد العالمي وهذه المنظمات وهذه العناوين، وسيطروا على التجارة العالمية سيطروا عليها سيطرة كاملة، بحيث أنه حتى الصناعة حتى التجارة الاستيراد التصدير كل شيء يريدون أن يكون عبرهم، ويريدون منا أن نشتري بضائعهم، وكما قال السيد وكشف بالأمس حتى بضائعهم لم تعد آمنة بالنسبة لنا لا صحيا ولا نفسيا.
0: صحيح.
3: يعني عندما يتحدث السيد وبمعلومات أكيدة أن الأمريكي كان يعني يعرض الفد الأمريكي إلى الإشعاع النووي، تخيلوا إلى أي مستوى من الإجرام، إلى الإشعاع النووي.
0: نعم.
3: مما يؤدي إلى انتشار أمراض السرطانات، ونحن نستغرب لماذا تنتشر أمراض السرطانات وأصبحت المستشفيات مليئة بأمراض السرطان من الرجال والنساء والأطفال، وهو نتيجة السموم التي يعني زرعوها في غذائنا، زرعوها حتى في أدويتنا ونحن نشتري، وهناك من المغفلين من يقول ما دام هذا أمريكي إذن هو أصلي، ما دام هذا مدري ما هو إذن هو أصلي، سواء كان غذاء أو دواء، وهم يضعون السموم بل ويضعون المواد الكيميائية التي تغير من نفسية الإنسان وتجعله حتى يعني يفقد الغيرة ويفقد الحمية. ولذلك نجد شيء عجيب جدا، بعض الناس لم يعد يتفاعل حتى وإن وصل الإجرام الصهيوني إلى أعلى المستويات، لم يعد يتفاعل حتى وإن وصل الحال إلى استهداف القرآن الكريم، إلى استهداف رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، لم يعد يتفاعل حتى وهو يرى الأطفال في غزة يموتون جوعا وعطشا، والأسيرات الفلسطينيات يتعرضن للانتهاكات ويتعرضن لأبشع أنواع التعذيب وأبشع أنواع الانتهاكات، لا يتفاعل، لا يتفاعل وهو يرى الدماء والأشلاء في غزة وعلى مدى عامين وعلى مدى عقود من الزمن، ويرى كذلك الدماء والأشلاء في لبنان وفي إيران وفي اليمن. عجيب جدا والله، أننا نستغرب ونقول هل هذا فيه إنسانية؟ إذا لم يكن فيه دين، إذا لم يكن هناك أخلاق، إذا لم يكن هناك يعني شيء على الأقل إنسانية، بل هناك بعضهم بل الكثير من الناس فقد حتى الإنسانية، حتى الإنسانية. عندما نجد في ميدان 70 على سبيل المثال، يعني من يخرجون في ميدان 70 هل هم كامل سكان أمانة العاصمة؟ كامل رجالها وأطفالها على الأقل؟ لا، العدد يفوق من يخرج إلى ميدان 70 بالملايين، ولكن لا يخرج إلا أولئك الأحرار والشرفاء الذين تحرروا من البضائع الأمريكية والإسرائيلية، خرجوا إلى ميدان 70 وإلى بقية الساحات، بينما نجد الملايين لا يخرجوا، حتى في اليمن يناني ما هي الحكمة، حتى والأمريكي يقصف بلادنا ونجد أن هناك ناس لم يخرج ولم يفكر حتى في الخروج. ما هو السبب؟ السبب أنهم يعني لا زالوا يعني يتغذون بالبضائع الأمريكية والإسرائيلية ويتعالجون بالأدوية الأمريكية والإسرائيلية، وما فيها من المواد تغير حتى الفطرة، تغير ميولات الإنسان، غرائز الإنسان، تؤثر في نفسية الإنسان، تفقد الناس الغيرة، هذا غير ما تسبب له من أمراض السرطانات ومن أمراض مستعصية يصعب شفاؤها ويصعب العلاج منها. فالمقاطعة هي تمثل حتى علاج نفسي لك أن، وتمثل حتى علاج يعني لأمراضك إذا كنت مريض وتتعالج بأدوية أمريكية أو إسرائيلية، هذا بيزيد الطين بلة ويزيد المرض مرض، زادهم الله مرضا. فلذلك يجب علينا أن نتجه بصدق وأمانة، إذا كنا على الأقل نخاف على مصلحتنا، على الأقل نتجه إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.
2: نعم،
3: تأكل أولادك بضائع أمريكية وبضائع إسرائيلية، لأنك حتدمر نفسياتهم، حتدمر غرائزهم، حتدمر صحتهم، حتدمرهم وتبصرهم ناس غير عاديين، ناس يعني تستغرب، تستغرب من نفسياتهم، من الأمراض التي عندهم، من يعني تستغرب من نفسياتهم التي ما فيها حمية ولا فيها غيرة ولا فيها انتماء، تستغرب حقيقة. ولذلك أنا أقول أن كل من تحرك لمواجهة الأمريكي والإسرائيلي واستفاد المواقف وخرج إلى ميدان 70 وتحرك إلى الجبهات، أنا أقول أنه من المؤكد أنهم اتجهوا إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. ولذلك حماهم الله من الأمراض، حمى الله نفسياتهم، حمى الله غرائزهم، حمى الله طبيعتهم الإنسانية، ولذلك يحملون الطبيعة الإنسانية التي خلقهم الله، عندهم الحمية، عندهم الغيرة، عندهم الدين، عندهم القبيلة، عندهم الشرف. أما من لم يتجه إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية فللأسف الشديد نخاف أن يكون قد خسر نفسيته، خسر قبيلته، شرفه، غيرته، كل شيء. ولذلك المقاطعة هي سلاح يحمي لنا إنسانيتنا، يحفظ لنا كرامتنا، يحفظ لنا حتى نفسياتنا وصحتنا.
2: نعم، ختاما معكم دكتور قيس، أمام أرقام الاستيراد الصادمة لسلع في غاية البساطة، كيف يمكن للإعلام اليوم أن يقود جهات التبيين لتعرية حجم الأموال التي تغادرنا لتمويل أعداءنا وتوجيه الوعي الشعبي نحو تعظيم المقدرات المحلية؟
3: طبعا السيد يحفظه الله ووجه الإعلام بالأمس وقبل الأمس إلى عدة مهام، ومنها هذه المهمة المهمة جدا في نفس الوقت، يعني أن يظهروا للناس حجم الاستيراد، كم بنستورد من دول العالم بالعملة الصعبة، طبعا بالدولار أو بالسعودي أو بغيرها من العملة الصعبة، كم نستورد من بضائع. أولا يعني بحجم كبير جدا، مبالغ باهظة جدا جدا، وأنا أقول وقد سمعنا من المختصين أنها عشرات إن لم تكن مئات المليارات سنويا، وأنا أقول أنها مئات المليارات سنويا إذا ما جئنا إلى كل البضائع. وعندما نجد السوق كما قال السيد يحفظ الله، لو حد ينزل إلى السوق ويشتري عدة بضائع ويفسر من أي دولة حيلقى عشرات الدول، عشرات الدول. بل المؤلم حقيقة ولهم أن تنزلوا إلى السوبر ماركات وإلى المحلات وإلى الأسواق وتجدون ما هي البضائع المستوردة. والله أن نسبة كبيرة جدا من هذه البضائع بضائع تافهة جدا، لا فائدة منها، لا للاقتصاد ولا للصحة ولا للغذاء ولا للوعي ولا لأي شيء، بضائع تافهة جدا، حقيرة جدا، لا تستحق أن نصرف عليها دولارا واحدا. لماذا تدخل إلى البلاد؟ لا أدري، لا أدري. طيب هناك من المواد الغذائية ما يدخل إلى البلاد شيء غريب جدا حقيقة، نذهب إلى بعض المحلات والسوبر ماركات نجد أنها يعني بضائع يعني من شكلها تدمر الصحة، تدمر صحة الأطفال، إما مشروبات أو مأكولات، أشكال غريبة، أشكال مقززة جدا، ومع هذا تستورد من الصين. يعني يصير التاجر هذا يستوردها من الصين مشان يجي يضرب صحة ولدي وولدك، بنتي وبنتك، صحة أطفالنا، صحة أجيالنا. غريب جدا، أين وزارة الصناعة والتجارة؟ لا ندري، لا ندري هل به وزارة الصناعة والتجارة ولا ما فيش، هل به ناس عاملة في هذا الوزارة ولا ما فيش. أو حتى نجد أن بضائع أمريكية وإسرائيلية بعد إعلان المقاطعة، وهذه رسالة من خلال إذاعتكم الجهادية التي لا تخشى أحدا، أقول بعد الإعلان والقرار لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية اختفت الأشكال والعبوات الخارجية، ولكن البضائع الداخلية بقيت في الأسواق، وخدعونا بعض التجار وغلفوا بس غلاف آخر وكذبوا هناك صنعها في اليمن، وهي مؤكدة 100% أمريكية إسرائيلية، نفس البضاعة نفس اليهودة نفس الأمريكي والإسرائيلي، لأن ما بيضحكوا علينا ويضحكوا على وزارة الصنعة والتجارة ويغلفوا بغلاف ثاني ويقول لك صنعها في اليمن، ونحن عارفين إن ما بش في اليمن بيصنع مثل هذه الأشياء، ما بش حتى لحوم ميتة ويعلم الله ما هي من أصلها، لحوم خنزير أو ما جنسها ولتسراب المحلة مقارك قال لك مدريمك قال لك مدريمك، ولو ما تجد ثلاث صناعة في اليمن، كذابين دجالين. أين وزير الصناعة؟ أين وزير الصناعة؟ أين مسؤولين في الصناعة والتجارة؟ هل راضين بهذا الخديعة؟ راضين فارحين لأنفسهم أنهم يضحكوا عليهم التجار هكذا، يفعل لك يدخل لك البضائع ويغلف عليه في اليمن صناعة في اليمن، أما أنهم يضحكوا هل الدجالين هل الكذابين، ولا زالت البضائع تستورد ولا زالت الأموال تصدر وتدفع إلى الجيوب الأمريكية والإسرائيلية، خافوا الله اتقوا الله استحوا من الله استحوا من هذا الشعب. ولذلك أنا أقول لا بد لوزارة الصناعة والتجارة أن تعيد حساباتها وأن تعيد نظرها وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الشعب، تبصر ما هي البضائع اللي بتدخل إلى البلاد، ما هي الجعائل التي بيجعلها الأطفال، هل صحية ولا مرضية؟ والله أن أكثرها أقول 50 إلا بيقول 70-80% أنها مرضية، فمرض الطف وما تنتج الأمراض إلا بفعل هذه البضائع أثرية جدا جدا جدا، فالبعض حتى بأشكالها بشعة جدا لا تخدم إلا إبستين وجماعة إبستين.
2: نعم.
3: غريب جدا، أين هؤلاء الناس؟ أين ذمتهم؟ أين ثقافتنا القرآنية؟ أين هويتنا الإيمانية؟ أين أمانة ثم يحفظوها ويحفظوا أخلاق الشعب ويحفظوا صحة الشعب اليمني؟
2: نعم.
3: وزارة الصحة لا تنزل حملات إلى هذه المحلات إلى هذه المصانع وتتأكد ما هي هذا الأشياء اللي بيأكلوا أطفالنا؟ ما هي اللحوم اللي بيأكلوا الناس أولا؟ ما هي هذه البضائع؟ لا بد ما يجي وإحنا نتحرك، من الرئيس المشاط أصدر قرار بمنع التعامل بالبضائع الأمريكية والإسرائيلية والمقاطعة، إذا لابد أن تنفذ هذا القرار، وزارة الصناعة لابد أن تنفذ القرار، وزارة الصحة لابد أن تقوم بدورها، الجهات المعنية لابد أن تقوم بدورها، يكفي يعني كتل، يكفي بهطلة، يكفي يعني غطة بغطة وغطة على هذه الجرائم.
2: صحيح.
3: ولذلك أنا أقول لكم يعني يا وزارة الصناعة يا وزارة الصحة الجهات المعنية اتقوا الله في هذا الشعب واحفظوا للشعب أخلاقه واحفظوا للشعب غريزته وحميته وشرفه، واحفظوا كذلك صحة هذا الشعب وأجيال هذا الشعب من خلال المقاطعة الحقيقية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية.
2: نعم.
3: من أول جلسي من أول بيبسي ويوم ثاني بسرنا وقال في أشكال غريبة
2: فعلا.
3: أشكال أول مرة تدخل ما هو قالوا ما بلغلفوا هذا غريب ثاني، اتقوا الله اتقوا الله ودرون أنتم بتعاملوا الله، وإذا ما خدعتوا الناس تدروا أن الله فعلا معي فوتا لكم أبدا.
2: أكيد أكيد فعلا. شكرا لكم دكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة، كفيتوا ووفيتوا وبإذن الله أن الرسالة تصل إلى كل المعنيين من خاطبتموهم في حديثكم حول المقاطعة الاقتصادية وأهمية مراقبة الله في أعمالهم وفي أفعالهم وأن لا يضحكوا على الشعب اليمني. شكرا لكم دكتور قيس على هذه المداخلة.
1: شكرا جزيلا.
2: في أمان الله.
4: التبيين للناس بالأثر المهم للمقاطعة في مستويات معينة، يعني في المراحل التي كان فيها نشاط للمقاطعة بفعل صحوة ويقظة للضمير في بعض البلدان العربية والإسلامية، وقد تكون في بعض الحالات في مراحل معينة، يعني تفاعلات وقتية مع ضعف الوعي في عالمنا الإسلامي، قد تتفاعل البعض من الشعوب أو أحيانا أطياف من بعض الشعوب في العالم العربي العالم الإسلامي بشكل عام لتقاطع شركة صهيونية معينة أو شركة داعمة العدو الإسرائيلي في مرحلة معينة ويكون لذلك نتائج مهمة تلحق بها خسائر كبيرة جدا، ويعلن عن ذلك أو يتضح ذلك ويكشف حتى إعلاميا. هذا مهم أيضا لإقناع الناس بتأثير المقاطعة، بالجدوى من المقاطعة، ويلحق بالآخرين من خسائر وحتى ما يعبرون عنه أحيانا من مخاوف تجاه ذلك، وأنها مسألة واضحة جدا.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف.

0: مخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
1: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
2: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
1: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
1: استراحات عامة،
2: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
1: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
2: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
1: خدمة توصيل للوجبات،
2: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
1: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
2: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
1: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
2: 77-199-40 أو 07-451-960.
3: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-22291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة، شو تفهم؟
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوه.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول حنلقاهم
6: متواجدين على مدار ال 24 ساعة.
7: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج؟
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو،
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: سام اف ام، والعود أحمد.

0: حينما نتحدث عن أهمية المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، فأول ما نحسب حسابه كمسلمين بانتمائنا الإسلام، بإيماننا بالله واليوم الآخر، بمبادئنا الإسلامية وقيمنا الإسلامية العظيمة، أن نحرص على النجاة من وزر التورط في دعم جرائم اليهود والصهاينة وأمريكا وإسرائيل، وفي دعم ما يقومون به من إفساد في الأرض ومن عدوان علينا كأمة مسلمة ومن نشر للضلال. أعداؤنا اليهود ومن معهم وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل يعتمدون بشكل أساسي على القوة المادية، على الإمكانات المادية، كل أمرهم مبني عليها. يعني القوة العسكرية عندهم تعتمد على التمويل المالي، البرامج والأنشطة العدوانية التي تحقق لهم نفوذا سياسيا وسيطرة واسعة، ومختلف أنشطتهم من أنشطة إعلامية، من مختلف ما يقومون به في كل المجالات، يعتمد بشكل أساسي على الإمكانات المادية. الإمكانات المادية لها أهمية كبيرة في ذلك، وأعداؤنا هم يدركون هذه الحقيقة أكثر من شعوبنا للأسف الشديد، مع نقص الوعي في العالم الإسلامي كيف أهمية الإمكانات المادية حينما توظف وتفعل لخدمة الأهداف الكبرى. يعني عندما نتأمل في واقع أمتنا الإسلامية غاب عنها إلى حد كبير هذا الجانب، أن تسعى لاستثمار إمكاناتها ومواردها الاقتصادية في سبيل أن تحقق أهدافا عظيمة مقدسة لنفسها، في سبيل أن تكون أمة قوية عزيزة تتحرك برسالتها الإسلامية، بقيمها، بمبادئها.
1: الخلافات لا تبرر الخيانة، والوطن فوق كل اعتبار، أمن الوطن مسؤولية.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام، والعود أحمد.
1: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ،

نحن في أمن الإيمان والحكمة على المستوى الشعبي والرسمي، نتحرك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالاعتماد عليه والثقة به في إطار مسؤولياتنا المقدسة، وعينا القرآني وانتمائنا الإيماني. وفي كل المجالات والمستوى العسكري نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات. الحضور العظيم لشعبنا العزيز في الساحات للمظاهرات المليونية، بالأنشطة المهمة العظيمة للتعبئة العامة، بالتدريب والتأهيل والاستعداد على كل المستويات، التحرك على كل المستويات وفي كل المجالات. هذه النهضة الإيمانية العظيمة المشرفة هي اللائقة بهذا الشعب العظيم، يمن الإيمان ويمن الحكمة والجهاد، ثابتون على مواقفنا المبدئية الواضحة التي أكدنا عليها في كل الكلمات وكل المواقف وبشكل عملي أيضا، جاهزون لأي تطورات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائما، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
1: لقد أثبتت كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلاً إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله، وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته.
2: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
3: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
4: انطلاقاً من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاماً، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحولت طاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى الرابعة عشر سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديراً لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد: السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان: سوق الخميس، ميدان التحرير.
5: فكرة اليوم مشروع الغد.
6: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: مستمعينا الكرام، تبقت دقائق قليلة لهذه الفترة، لكن في حديثنا عن مهرجان التنموي الصغير الذي يقام في سوق الخميس ابتداء من يوم الخميس الفائت وسيستمر اليوم ويوم غد بإذن الله تعالى. الأطفال متواجدين في سوق الخميس كل معه مشروعه، ونتحدث مع أحد المشاريع وأحد الزهرات المتواجدة في سوق الخميس. معنا زهرة الوادعي. كيف أنت يا زهرة؟ زهرة بتسمعينا؟ موجودة يا أماني؟ طيب نحاول إن احنا نتواصل معاها وطلعينها زامل أو فاصل من عندش يا أماني إلى أن نحاول أن نتواصل معاها.

0: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100582291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
2: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
3: انطلاقاً من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاماً، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحولت طاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى الرابعة عشر سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديرا لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد: السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان: سوق الخميس، ميدان التحرير.
4: فكرة اليوم مشروع الغد.
5: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: سام اف ام والعود احمد.
7: نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام، والتنموية الصغير هذا المهرجان الذي يقام في سوق الخميس ابتدأ من يوم الخميس الفائت وسيستمر إلى يومنا هذا السبت وكذلك يوم غد الأحد. الأطفال متواجدين في سوق الخميس، كل طفل بيروج لمشروعه لمنتجه بطريقة جميلة، وهذا هذا المهرجان له الأثر الكبير على أطفالنا، يعلمهم الثقة بالنفس، يعلمهم كيف يتعاملوا مع الآخرين، كيف يتحدثوا مع الآخرين، كيف أنهم يستطيعوا أنهم يروجوا لأي مشروع أو لأي منتج بطريقة جذابة، بطريقة أن تجذب الجمهور وتجذب المستهلك. معنا أحد المشاريع وأحد الطفلات الزهرات التي تتواجد في سوق الخميس حاليا في ميدان التحرير. معنا زهراء الوادعي. حياش الله يا زهراء.
8: أهلا وسهلا.
7: كيف أنت يا زهراء؟
8: الحمد لله.
7: أنت الآن متواجدة في سوق الخميس؟
8: نعم.
7: نشتي نتعرف أكثر من خلالش عن المشروع حقش، كلمينا عن مشروعش.
8: التسوارات، معي التسوارات ومعي الشوكولاتات، معي الشوكولاتات ومعي البنكيك ومعي المشروعات، معي
9: شاء الله يا زهراء، كم قد عمرك؟ ما شاء الله، انت بتفعلي الاساور وتفعلي الاكسسوارات؟
8: نعم.
9: من نفسك؟
8: لا، كل المساعد.
9: بتنسقي انت الالوان والاشكال؟
8: نعم.
9: ما شاء الله يا زهرة، كيف لقيت الإقبال على حقش المنتجات؟
8: جميل.
9: جميل، يعني قد معش ما شاء الله مردود يكفيش، يشجعش ان انت تزيدي تفعلي من هذا الاكسسوارات.
8: ايوه
7: يا زهرة. الآن اعتبريني واحدة جت لسوق الخميس لعند الخيمة الذي أنت متواجدة فيها، وأنا جيت أشتري واحدة ماشي متعرفة على حقش المنتج وبتبصر حقش المنتج أمامها، أنت كيف عتتعاملي معي وما هو اللي عتقوليه لي علشان تخليني إن أنا أشتري من حقش المنتجات؟
8: أنا أشتري أشياء.
7: أيوة.
8: لو عجبها أي حاجة أقدم لها وتقول لي شكرا وبالله
7: عفوا. لا لا، انا ايش تتعاملي معي ان انا زبونه، اتكلمي معي ان انا زبونه وكاننا واقفه امامش وبنتفرج لحقش المنتجات، وانت تجابريني اقنعيني كيف اشتري، كيف عتخليني اشتري من حقش المنتجات؟
8: انا مثلا
7: حياش الله.
8: كيف
7: قولي لي حقش المنتج ما هو وما هن هول الاساور ومن بيشتغل هلش؟
8: ما أهلا وسهلا بكم، تفضلوا معنا، معنا أساور، معنا شوكولاتات، معنا فلوس، معنا شوكولاتات، معنا شوكولاتة كريم.
7: أيوة.
8: لن تجدوا مثلها.
7: أيوة، طيب الأساور هذول أنت بتشتغليهن أنت؟
8: أكيد.
7: أيوة، إيش تنصحيني؟ إيش أشل من نوع؟ ها؟ إيش تنصحيني أشل من عندش؟
8: أي نوع تشتري؟
7: أي نوع، والأسعار حقش كيفن؟ رخيصات. طيب الأسوير التاية الذي أمامي بكم هي؟ هذه الذي قبالي، تخيليني قدامش، تخيليني قدامش. هذه الأسوير بكم هي؟ بمية. خلاص اشتري منها ثنتين. بميتين. أنا شدي لش ألف، كم عتردي لي؟ كم عترجعي لي من الألف وانتي عتشلي منها ميتين؟ 800. إذن انتي صدق شاطرة، وانتي قدها وما طرحوش في هذا المكان إلا وانتي شاطرة وتقدري تحسبي. أنا قلت ان انتي عتتخربطي.
8: شكرا.
7: طيب يا زهرة، الناس هم بدأوا يجوا من يوم الخميس صح؟
8: نعم.
7: وبالناس خيرت بيجوا؟
8: أيوة.
7: وقد اشتروا منش؟
8: أيوة.
7: وبتقنعيهم هكذا
9: يا زهراء؟ ما تقولي لكل من بيستمع ذا الحين لصوتك عبر الإذاعة، ما تقولي لهم؟
8: شكرا.
9: وما تقولي لهم أي جو يبصروا المنتجات حقكم، عد باقي معاهم غضوة يوم الأحد واليوم والكل. ما تقولي للأطفال الذي مثل عمرش يا زهراء؟
8: أقول لهم بدل ما تشيلوا تلعبوا جولة جو تحلو،
7: الجو يحلو،
8: يجوا
9: يتعلموا. يتعلموا. قد قلنا تقولي حلو يعني ان انتي شاطرة تاجرة.
7: أيوة.
9: بتحاولي ان انتي تمشي حق البضاعة.
7: بحكم معها شوكولاتة.
9: ما شاء الله يا زهراء.
7: يا زهراء. خلاص ان شاء الله انه كل اللي بيسمعونا الان، ما دام انتم متواجدين في سوق الخميس ومشروعش هكذا حالي وفي اكثر من منتج، ان شاء الله انه الناس يسمعوا، وهي اجازة للذي هم موظفين يقدروا انهم يجوا لسوق الخميس ويشتروا منكم صح؟
8: ان شاء الله.
7: ان شاء الله يا زهراء.
8: ايه؟
7: من اللي بيعاونش من البيت؟
8: عمتي وابي
7: وتشي تشكريهم؟ ها؟
8: ايوه.
7: خلاص انا شرجع اجي زيارة لعندش وتدي لي هدية من عندش.
8: حاضر.
7: جبر جبر يا زهرة. شكرا يا زهرة، وكلامش حالي وشجعتينا ان احنا نزور سوق الخميس احنا والمستمعين علشان نبصر حقش المنتجات ونتعرف عليها وان احنا نشتري وندعمش ان شاء الله.
8: شكرا
7: يا زهرة.
8: عفوا.
7: مع السلامة. وهكذا وصلنا لختام هذه الفترة، وكانت فترة جميلة جدا وخفيفة، وهي دعوة لكل المستمعين أنهم يزوروا سوق الخميس معهم اليوم ومعهم قطوة عيبسروا مهرجان التنموية الصغير للأطفال الذي بيروجوا لمنتجاتهم وخيرات أطفال وخيرات منتجات بتكون موجودة.
9: نعم كذلك لكم كل الشكر كل المستمعين على حسن الاستماع والمتابعة لنا في هذه الفترة الصباحية. كذلك الشكر لمن كان معنا ضيفا عبر الهاتف في الفقرة الرئيسة لهذه الصباحية الدكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة. وكذلك الشكر لكم مقدم من الإخراج والإبداع أماني عبد الكريم مفضل ومن الإعداد والتقديم آل أحمد الكبسي وسندس عاد المطهر. وانتظروني في فترة ظهيرية جديدة على تمام الساعة 11 ظهرا من يومنا هذا فنلقاكم على خير واليمن دائما بألف خير في أمان الله.

موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي في المنطقة العربية وغيرها، حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام، أو غير المواد الخام، البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة

0: التبيين للناس بالأثر المهم للمقاطعة في مستويات معينة، يعني في المراحل التي كان فيها نشاط للمقاطعة بفعل صحوة ويقظة للضمير في بعض البلدان العربية والإسلامية، وقد تكون في بعض الحالات في مراحل معينة، يعني تفاعلات وقتية مع ضعف الوعي في عالمنا الإسلامي. قد تتفاعل البعض من الشعوب، أو أحيانا أطياف من بعض الشعوب في العالم العربي والعالم الإسلامي بشكل عام، لتقاطع شركة صهيونية معينة أو شركة داعمة للعدو الإسرائيلي في مرحلة معينة، ويكون لذلك نتائج مهمة تلحق بها خسائر كبيرة جدا، ويعلن عن ذلك أو يتضح ذلك ويكشف حتى إعلاميا. هذا مهم أيضا لإقناع الناس بتأثير المقاطعة، بالجدوى من المقاطعة، ويلحق بالآخرين من خسائر وحتى ما يعبرون عنه أحيانا من مخاوف تجاه ذلك، وأنها مسألة واضحة جدا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير، اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
4: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
3: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت ومشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني. بسرت جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو دش تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني

0: عليا.
1: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عنهم نلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: سام اف ام، عدنا.
11: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
12: هنا سام،
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في فترة 99 فاصلة ظهيرة من إذاعة سام اف ام. تسعين فاصلة ظهيرة هي ساعة كاملة نقضيها نحن وإياكم مستمعين الكرام في سماع أصواتكم وقراءة آراءكم حول موضوع اليوم. موضوع اليوم ليس بالغريب وليس بالجديد علينا وعلى إذاعتنا ولا على مسامعكم، وبالتأكيد ليس على عاداتكم واستهلاككم ولا منتجاتكم، ليس بالجديد على أهل اليمن والخير والبركة، ليس بالجديد على من يتبعون المسيرة القرآنية، ليس بالجديد على من يصرخون ويحملون الشعار. هذا الأمر الذي سنناقشه اليوم في ظهيرتنا ليس بالجديد عليكم ولا علينا، أصبح ولله الحمد منهاج حياة، درب نتبعه، شيء نسلك في حياتنا وننتهجه، أسلوب نعلمه لأولادنا وأطفالنا ونغرسه فيهم، بل عادة من عاداتنا التي لا يمكن أن احنا نتخلى عنها. دائما ما سنتحدث ودائما ما سنردد عليكم على مسامعكم، ولن نمل كما لم يمل سيد القول والحكمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الله يحفظه ويطول بعمره، دائما لا يمل في محاضراته أن يلقي على مسامعنا وأن يوعينا وأن يذكرنا بأهمية المقاطعة للبضاعة الأمريكية والإسرائيلية، المقاطعة لكل بضاعة بيرتد أموالها لكل عدو بيعادي الإنسانية، المقاطعة لكل بضاعة عندما نشتريها أموالها بترجع للصهيوني والأمريكي، المقاطعة لكل بضاعة أموالها بترجع لكل من بيسعى لقتل إخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي الضفة الغربية وفي كل أصقاع العالم، المقاطعة لمن في يوم من الأيام ألقوا بصواريخ على بلادنا العزيزة وقتلوا الكثير منا ودمروا الكثير والكثير من بنيتنا التحتية.
1: موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي في المنطقة العربية وغيرها، حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام، أو غير المواد الخام، البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة.
0: في خطاب الأمس للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أتى ليعيد الاهتمام بسلاح المقاطعة إلى الواجهة، السلاح الذي استخدمه العرب في القديم في خمسينيات القرن الماضي وتم القضاء عليه من خلال مسار التطبيع العربي مع كيان العدو. لكن السيد القائد عاد وتحدث أنه يجب أن نحمل سلاح المقاطعة. نحن جميعا مدركين أن سلاح المقاطعة هو أهون سلاح وأخف سلاح يمكن أن يحمله الكبير والصغير، يمكن أن يحمله كل شخص وكل مواطن، يجب أن يتسلح به، يجب أن يواجه الأعداء به، يجب أن يضرب ويقنص الأعداء به. سلاح المقاطعة هو سلاح أن تمنع أو تمتنع عن شراء بضائع الغير، لكن في نفس الوقت أنت بترجع وتنمي بلادك، أنت بترجع وتواجه عدوك. أنت عندما تقاطع وتحمل سلاح المقاطعة لكل البضائع الأمريكية والإسرائيلية، أنت في ذات الوقت أنت بتشجع منتج يمني، أنت بتشجع مستثمر، أنت بتشجع وتبني قدرات في بلادك. عندما تحمل سلاح المقاطعة أنت بترجع وترجع كرامتك وعزتك وقرارك، وتستطيع أن تتخذ قرارك بما شئت وأينما شئت ومتى شئت بدون أن يؤثر عليك الخارج ولا ضغطهم ولا حصارهم. عندما نرجع ونتخلى عن كل البضائع الأمريكية والإسرائيلية التي في السوق، كبيرة كانت أو صغيرة، مهمة أو كمالية، هذه الأشياء عندما إحنا نقاطعها بكل بساطة إحنا بنشتري راحتنا، قرارنا، سيادتنا. إحنا بنقدر ننمي بلادنا. كيف أن ننمي بلادنا؟ عندما ما يتواجد هذه البضاعة في الأسواق، أن يتحرك الداخل، أن يبدأوا ينشئوا هذه الأشياء بأيديهم، يصنعوا هذه الأشياء بأيديهم، فنلقى المنتج اليمني موجود في الأسواق. صحيح أن المنتج اليمني هو المحلي يبدأ بخطوات بسيطة، ما نلقاش قدوبه نفس الجودة بالرغم أنه مشكوك في أمر جودتهم، مشكوك في أمر مصداقية البضاعة الأمريكية والإسرائيلية، لكن المنتج اليمني خطوة بخطوة يتحسن فيها المذاق، يتحسن فيها المنتج، يتحسن في طريقة العرض، أنوصل إلى أنه يوصل هذا المنتج بمستوى المنتج الخارجي أو ينافس المنتج الخارجي. فيصبح المسؤولية مش بس على الذي بيصنعه، علينا إحنا كمستهلكين ما نختار. مستمعينا الكرام، سلاح المقاطعة يجب أنه يكون موجود عند أطفالنا. لما يدخل البقالة الذي ما بتتقيش الله وبتعرض كل المنتجات المقاطعة، يقدر يختار بين الجعالة، الشيء البسيط وحتى الشيء الكبير، يقدر يختار ما هو منتج مقاطع يبعده وما هو منتج مش مقاطع يبدأ يستهلكه. ما نقولش أنه ما بالله حكم المنتجات، لا، بخيرات ببدائل كثيرة. أول ما بدأ طوفان الأقصى ظهر في العالم العربي منتجات كثيرة ومتنوعة، وكل دولة بتخرج ما عندها غير الذي عندنا. بدأوا يخرجوا ما عندهم، بدأوا يطلعوا ما معاهم المنتجات، بدأنا نلقى منتجات تكتسح الأسواق، وبدأنا ندرك أنه كانت بهانك منتجات يعني كمالية الكماليات، خلونا نعتبرها من الأساسيات وخلونا نقبل عليها، يعني أشياء ممكن نحن نستغني عنها وما تأثرش علينا. المقاطعة هو قرار أنت تمتلكه، مش هو غير بس قرار يأثر فيك شخصيا، بل قرار يأثر فيك وفي مجتمعك وفي سيادة أرضك وفي استقلال دولتك ووطنك، في استقلال قرارك، في توجهك للأعداء والعداء الصحيح لمن هو يجب أن نوجه بوصلة العداء إليهم. قرار وسلاح المقاطعة انطلق من ألفينات هذا العصر، من الألفين. اليوم إحنا منعيش ما معنى أن تقاطع الأعداء وإحنا مدركين أن العدو بيخسر أموال طائلة، حتى لو حاول يغطي هذه الأموال أو هذه الخسائر، لكنها واضحة على العلن.
2: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. هذه الآية لها تعتبر الشهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. أنا حصل مقاطعة لكريمة، قاطع المسلمون في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كريمة، لأن استخدامها يمثل إيش؟ دعم اليهود. فأنت قاطع ببايعهم، لأن ببايعهم تشكل دعم مادي كبير لهم، وتفتح عليك مجال لأن تتقبل كل ما يريد أن يوصل إلى بدنك، إلى جسمك من سموم أو من أشياء لتعقيمك مع التنجب، أو تورث عندك أمراض مستعصية، أشياء كثيرة جدا مع تقدمهم العلمي يعتبروا خطيرين جدا. سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعة أشياء كثيرة، المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، أصبح هو يستخدم عناصر تؤثر نفسيا، تغفل عندك الاهتمام. الاهتمام
0: إنسان
2: بارد ما
0: تسمى له بارد. صحيح، نعم، العدو بتطوره أصبح قادر أنه يدخل السموم إلى الأطعمة، وأول ما بدأت المقاطعة الاقتصادية بدأت تتكشف فيها الحقائق وطلعت فيها الوثائق لاحتواء بعض المواد على مواد مسرطنة، على مواد مؤثرة في الجينات، على مواد بتأثر على طبيعة وشخصية الإنسان، على مواد بتؤدي إلى أمراض عجيبة غريبة بتظهر، إلى مواد تؤدي إلى موت الإنسان، إلى مواد دخلوها لأجل يستهدفوا فيها أطفالنا، يستهدفوا فيها صحتهم، نموهم، عقليتهم، يستهدفوا فيهم نشاطهم. كثير من الأشياء بدأ العدو باستغلال العلم الذي وصل إليه في كيفية استهدافنا. وإحنا للأسف وللأسف في وجود الحكومات المطبعة، الناس هذه ما بتقوا شاء الله، الناس الذي هم ما بهمهم إلا المال في حياتهم، هذولا كلهم أدوا إلى انتشار مثل هذه البضائع ودخلوها إلى أسواقنا، بل حاولوا أنهم يغرسوها بيننا ويجعلوها من أساسيات حياتنا. مستمعين الكرام، في هذه الفترة الظهيرية هي ظهيرتكم أنتم. نعم قد أطلنا الحديث، لكن للحديث فائدة، وضروري نحن ندعى، ضروري نحن نستذكر المسلمين المؤمنين، ضروري أنه يعاود فيهم التذكير، فذكر فذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين. الله يجعلنا دائما نتذكر وندوعى، ويجعلنا دائما مستمعين بوعي، بأذان صاغية متوعية لخطاب السيد القائد الذي دائما ما بيمل. السيد القائد في كل خطاب ما بيمل أنه يتحدث عن المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، فأكيد كل من بيستمع إليه ما أيملش أنه يحمل هذا سلاح المقاطعة. نستقبل رسائلكم، جميل تواصلكم، آراءكم عن هذا الموضوع على 720-991-991، ونتذكر نحن وإياكم أهمية حمل سلاح المقاطعة.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا النص مهم ومفيد جدا، وموضوع المقاطعة للبضائع مثلما نرى في هذه الآية المباركة مقاطعة لكلمة، لأن اليهود كانوا يستغلونها، فما بالك بما يتحقق لهم من خلال بضائعهم.

مستمعينا الكرام، حقيقة هناك سؤال ملح دائما ينزل على مسامعنا دائما، ما تتساءل هل احنا ناقصين؟ هل احنا مش احنا قادرين؟ لماذا لا نقاطع البضائع الأمريكية؟ ما الذي يمنعنا من ذلك؟ هل ينقصنا شيء ان احنا فعلنا ذلك؟ أسئلة ملحة في الحقيقة بتطرح نفسها دائما. كل ما ازدادت أمريكا تماديا في استهدافها المستمر الممنهج للأمة العربية الرامية إلى نهب مقدراتها ثرواتها، زعزعة أمنها استقرارها وحدتها، استقرار داخل المدن، استقرار داخل الشعوب العربية. أسئلة ملحة تجعلنا نسأل ونتساءل، هل ممكن أن احنا ما نحمل سلاح المقاطعة؟ ما الذي يمنعنا من حمل سلاح المقاطعة؟ هل سلاح المقاطعة جور لا هذا الحد؟ ثقيل لا هذا الحد؟ نحن ما نقدرش نحمله ولا نقدر نفعله؟ هذه الأسئلة الذي بتتساءل وتطرح في عقولنا دائما، والذي بنقول أنه هذه الأسئلة ضروري أن هي تكون حوار بيننا، استذكار بيننا، تساؤل يجعلنا كلنا نجاوب عليه. ما هو الذي ما بيخليناش نحمل سلاح المقاطعة؟ لماذا إلى اليوم ولا زال من في مجتمعنا بيشتري كل بضاعة مقاطعة، مع العلم أنه داري أن هذا البضاعة مقاطعة، مع العلم أنه داري أن هذه المنتجات أموالها بترجع للعدو الإسرائيلي. ما أعتقدش بصراحة أن عربي أو مسلم واحد مدرك لأهمية سلاح المقاطعة أنه ما يحملش هذا السلاح، وبالتأكيد أنه ما عبش حد لازال إلى اليوم بيجهل حقيقة وحجم التآمر الأمريكي المشبوه هذا. لازال الأمريكي إلى اليوم بيعمل على قتل الشعب الفلسطيني، قتلنا احنا، قتل الشعوب العربية، استباحة دماءنا، استغلال ثرواتنا، بلازال الى اليوم وهو عبر ادواته مرتزقة في الداخل وفي الخارج وفي الوطن العربي بكله، انه بيعمل على سرق ثرواتنا لأجل يرجع يبيعها فعلا بأسعار وأثمان طائلة، وإحنا نرجع نشتري وإحنا نرجع ندعمه. الجميع بيدركوا أن أمريكا معها خطة تآمرية، والصهيونية معها خطة تآمرية على كل شعب عربي مسلم لو عاده متمسك بالمسيرة القرآنية، بالتأكيد خطته بتستهدفه بل بيوجه العداء. هل الشعوب العربية وإحنا نقدر نواجه أمريكا؟ مش غير بالصواريخ، ببضائعهم لما نقاطعها ونجعلها تدفع الأثمان وتخسر خسائر اقتصادية. هل نقدر لما نمتنع عن شراء بضائعهم نحن نرجع نخليهم يعيشوا حصار مثل ما بيعيشوا حصار في مضيق هرمز، مثل ما بيعيشوا حصار في منع دخول الناقلات النفط إليهم، مثل ما بيعيشوا في حصار هذا الحصار الكبير الذي بتفعل إيران؟ احنا والكل نقدر نفعله عن طريق امتناعنا من شراء البضاعة الأمريكية والإسرائيلية. وادركوا انه لما نشتري بضاعة كمالية من البضاعة المقاطعة احنا بنشتري صاروخ، بس مش لنا، للعدو. لما نشتري منتج من منتجات المقاطعة احنا بنمول العدو، يشتري صاروخ، يشتري قنابل، يشتري رصاص، يرجع يقاتلنا ويقاتل كل مستضعف. احنا لما نقوم بشراء هذه البضائع المقاطعة احنا بنرجع ننزل صواريخ على رؤوس الشعب الفلسطيني الذي كل ما بنبسره بنتوجع ألف مرة، بنتوجع وجعهم أعظم وأعظم، لأن احنا مدركين ما معنى أن ينزل صاروخ ويهدم أسره ويقتل آلاف من الناس المستضعفين. بالمختصر قلوا لنا برأيكم، الذي لا زال إلى اليوم بيشتري بضاعة مقاطعة، ما هو الذي بيمنعه منه أنه يقاطع؟ ما هو الذي بيخليه يصير يشتري؟ هل هو عند ولا بليس؟ شاركونا على 7209919991 عن آراءكم في هذا الموضوع، وكل واحد يوجه رسالة وكل واحد يقول لنا ما هو السبب الذي إلى الآن ولا زال البعض من قليلين النفوس والدين بيشتروا البضائع الأمريكية والإسرائيلية المقاطعة.

احمل المقاطعة وقاطع عدوك، وان كان واحد في المجتمع ومن حولك ما بيقاطع، كلنا برأيك ما هو السبب الذي يمنعه انه يحمل اخف سلاح وهو سلاح المقاطعة ويوجهه للعدو الحقيقي؟ على 720-991-991 نستقبل رسائلكم النصية ونقرأها. ونبدأ بأول رسالة لظهيرتنا لهذا اليوم من أبو خليل الحاوي، يقول فيها: أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أولا نشكر سماحة السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويرعاه على هذه المبادرات والتوجيهات الذي يطرحها في محاضراتها القيمة والمفيدة جدا جدا. يوم أمس تحدث على تشجيع الإنتاج المحلي والإقبال عليه، وهذا خطوة مهمة جدا في الاكتفاء الذاتي لتشجيع الإنتاج المحلي من عبدو علي حاوي من الجراحي، ويطلب زامل يا الله يا عالم بالأحوال. رسالة أخرى تقول: أسعد الله صباحكم منورة وعيدكم مبارك مقدما على الجميع بالخير والعافية، وكل عام وأنتم بخير. من بنت جواح أو جراح جواح من سنحان يا منعاو، وتطلب زامل لسالم المسعودي يا أماني.

رسالة تقول سلام الله عليكم، معكم الأخوات من مرتفعة جبال وصاب الشامخة. المقاطعة تعد عامل أساسي في هزيمة العدو الأمريكي والإسرائيلي وانهيار كبير لاقتصادهم، لذلك قاطع أعدائك وهزمهم شر هزيمة واضربهم ضربة قاضية بسلاح المقاطعة، ويشهد الله أن احنا مقاطعين كل منتجات الأعداء ونطلب زامل إلى الجبهات. ربي يناديني. تحياتنا لكن الغاليات سندس وأماني، وتحيا لكن كذلك أيتها الأخوات. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. الرئيس المشاط يؤكد يحفظه الله على دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة، ونؤكد مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبه أراضي الجمهورية، وكذلك اليمني والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. ثالثا نبارك التقدم المحرز في ملف الأسرى، ونؤكد أننا قدمنا كل التسهيلات للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه، ونضمن أهالي أسرانا بأن الفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. ورابعا على المستوى العربي والإسلامي نؤكد ضرورية التسامح والتسامي على الجراح والاعتصام بحبل الله ورص الصفوف ووقف النزاعات مواجهة هذا العدوان على بلادنا والأمة العربية والإسلامية، وندعو الحكومات على التي ترى في صف أو في نفوسها ضعفا على المواجهة ألا تكون أداة بيد العدو وضد شعبها وأمتها، وأن لا تسمح باستخدام أراضيها وأجواءها في العدوان على شعوب المنطقة المحايدة، ولو الموضوع ولو الرسالة خارج الموضوع. رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف أنتوا يا أستاذة سندس وأماني؟ الله يحفظكن يا غاليات، وسلمي لي أو بلغي سلامي لأماني المبدعة، والتحية لكل أصحاب المشاريع، والتحية للسيد عبد الملك تاج رؤوسنا وقرة عيوننا. الله الله في مواصلة أو دعم المنتج أو مقاطعة المنتج الخارجي، ما بش أحلى من المنتج اليمني. أنا عملي معاوز والله تعلمت، وعمري 11 سنة من أم طهران، وتطلب زامل متعصب. ما هي يا أم طهران؟ حاولي درسلي الزامل مرة ثانية اسمه إذا أنت تشتهي، وما شاء الله وبارك الله فيش. وإنتاج المعاوز هذا شيء مهم، وثقافة بيلبسوها الكثير من لبسهم التقليدي. شكرا لك يا أم طهران على هذه المشاركة. إذا مستمعين الكرام لازال الموضوع مستمر، لكن هناك فاصل إعلاني قصير يفصلنا نحن وإياكم، نذهب إلى ذاك الفاصل ثم نعود استكمال هذه الفترة وقراءة بقية رسائلكم.

منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له، وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
3: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
4: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
3: استراحات عامة،
4: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
3: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
4: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
3: خدمة توصيل للوجبات،
4: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
3: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
4: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
4: 77-699-40 أو 07-451-960.
5: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99889، موبايل موني 99 88888 أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
10: التبيين للناس بالأثر المهم للمقاطعة في مستويات معينة، يعني في المراحل التي كان فيها نشاط للمقاطعة بفعل صحوة ويقظة للضمير في بعض البلدان العربية والإسلامية، وقد تكون في بعض الحالات في مراحل معينة، يعني تفاعلات وقتية مع ضعف الوعي في عالمنا الإسلامي. قد تتفاعل البعض من الشعوب، أو أحيانا أطياف من بعض الشعوب في العالم العربي العالم الإسلامي بشكل عام، لتقاطع شركة صهيونية معينة أو شركة داعمة للعدو الإسرائيلي في مرحلة معينة، ويكون لذلك نتائج مهمة تلحق بها خسائر كبيرة جدا، ويعلن عن ذلك أو يتضح ذلك ويكشف حتى إعلاميا. هذا مهم أيضا لإقناع الناس بتأثير المقاطعة، بالجدوى من المقاطعة، ويلحق بالآخرين من خسائر وحتى ما يعبرون عنه أحيانا من مخاوف تجاه ذلك، مع أنها مسألة واضحة جدا.
11: مستمعينا الكرام، المقاطعة هي سلاح فعال يجب أن يحمله كل مواطن، كل مسلم، كل عربي، كل من يوجه العداء لأمريكا وإسرائيل، كل من بيسعى دائما إلى تقديم العون لكل المستضعفين في هذه الأرض. مستمعينا الكرام، ننوه لكم أن الآن يقام حفل خطابي وفني بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية تقوم به حكومة التغيير والبناء. نوه لكم أن هناك حفلا خطابيا فنيا بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية تقوم به حكومة التغيير والبناء. كما ننوه لكم مستمعينا الكرام أنه هناك المحاضرة 5 للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، الساعة 4 عصرا، فكونوا بالانتظار ولتكون آذانكم مفتوحة ووعيكم منتبه لتستقبلوا الهدي والنور الذي يمكن أن تستفيدوا منه في حياتكم وبقية حياتكم. توجيهات قيمة، محاضرات يلقيها السيد القائد ويطل علينا بها دائما، فيوجه لنا ويقوم لنا حياتنا. فالله يحفظ السيد القائد ويديمه تاج على رؤوسنا، ولكم بإذن الله في هذه الساعة 4 عصرا ليومنا هذا مستمعين للمحاضرة 5 له.

0: وأنا في توجيه.
1: مستمعينا الكرام، نستكمل قراءة رسائلكم واستقبال وعيكم، ونتساءل برأيكم الذي لا يزال إلى الآن لم يحمل سلاح المقاطعة، ما الذي يمنعه من حمل سلاح المقاطعة برأيكم؟ وما فائدة حمل سلاح المقاطعة وما تأثيرها العظيم الذي يرجع على أعدائنا؟ نستكمل استقبال رسائلكم وقراءتها على 7209919991. رسالة هنا تقول: سلام الله عليكم، المقاطعة هي التي تضرب الأعداء. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، المقاطعة سلاح بأيدي الجميع، بيد الرجال والمرأة، الصغير والكبير. المقاطعة هي تجعل الأعداء ينزعجون منها ومن تكرار الحديث عليها وأهميتها. أمرنا الله بالمقاطعة كلمة، كما قال السيد القائد بمحاضراته: ما بالك ببضاعة يستفيد منها الأعداء. نشكركم على طرح هذا الموضوع بمثل هذه الأيام الذي يروح الجميع يشتري بضاعة من المقاطعة. سلام لقائدنا يوصل بأنواع الحروف، هو قائدنا الذي يهم وعينا. حفظك الله يا سيدنا وجعلك تاجا لرؤوسنا. شكرا للجميع وتحية لك وإلى الجميع من بثينة العبسي وبنت العبسي، تحياتنا لكن. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، حفظ الله سيد القائد، وسلام الله عليه وعلى الشهيد القائد الذي سعوا وجاهدوا لأجل عزة الإسلام والمسلمين، فالاكتفاء الذاتي لبلادنا هو الأمر الذي كنا نتمناه من زمان، وسنبلغ بإذن الله وببذل الجهد في ذلك. من بنت العروبة والإسلام.

ثالث أقول أسعد الله صباحكم إخواننا بكل خير وربنا يحفظكم جميعا يا رب العالمين. لازم نقاطع كل البضائع الذي نستوردها من الخارج. معكم سليم عبدو الوصابي من محافظة وصاب السافل ويطلب زامل على ذوق المخرج. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله، كيف أنتوا وعساكم بخير؟ أتكلم على موضوعش عزيزتي المقاطعة. فعلا الأشياء المستوردة والمقاطعة لو كان عندنا وعي عنها إحنا ما كنا نشتريها، لأن كل تيها الأشياء كماليات وما هيش أشياء أساسية في حياتنا، حاجات تافهة بما تعنيها الكلمة. الحمد لله الذي هيأ لنا هذه المسيرة العظيمة التي وعدتنا وهدتنا أو وعدتنا وهدتنا إلى الطريق السوي والقناعة التامة. المقاطعة واجب ديني قبل ما يكون إنساني. لازم نوقف مع الحق، لازم نكون صادقين في تولينا لقضيتنا الكبرى هي الأقصى في فلسطين. الله يمد قائدنا بالنصر والقوة، النصر للمقاومة وهيهات من الذلة. مع تحياتي درة الجهاد. نيرانك باطبة أوردهم في قعر جهنم. رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف الحال يا سندس؟ الحمد لله. يجب علينا أن نقاطع المنتجات الصهيونية، المقاطعة مهمة جدا أن نقاطعهم، لذلك لدينا منتجات بديلة وأطلب زامل مقاطعة متأماني عادل منه.

رسالة تقول سلام الله عليكم طاقم سام، ونقول المقاطعة البضاعة لهو تعتبر سلاح فعال وحماية لأرواح الشعوب المستضعفة، وأنا مقاطع من بداية حرب غزة من واجد الأديب إب القفر. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، المقاطعة ليست قرار شخصي فقط بل هي مسؤولية أمام الله تعالى. البعض من قاصر الوعي قد يذهب لشراء هذه البضاعة المقاطعة، يقول في الأخير هي موجودة في السوق وما صرت تشتريها من أمريكا. نقول له يا ذكي، لو قاطع المستهلك لما ذهب التاجر لشراء هذه المنتجات ونشرها في الأسواق، ونطالب شعبنا المجاهد العزيز بالوعي، لأنه هو هدف الأعداء أن يرونا في وضعية ضعيفة ليس لدينا نهضة اقتصادية قوية. وتحياتي لجميع أخوات المشاركات المجاهدات، وتحية للأستاذات المناضلات سندس وآلا والمخرجة المبدعة أماني، ممكن زامل هامات الأرواح، وشكرا من ملاك الوايلي. رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف أنتوا؟ كيف أنتي أستاذتي سندس؟ الحمد لله. نقول المقاطعة هي السلاح والموقف، نقول قاطع البضاعة أمريكا، اتقوا الله بحق الشعب الفلسطيني. إحنا يا سندس مقاطعين من عهد الشهيد القائد، معكم تسبيح حسن، بارك الله فيكم. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، كيفك يا نجمة الإبداع سندس؟ شكرا منورة. نعم موضوع مهم جدا، أهمية المقاطعة الاقتصادية في مواجهة الأعداء. يركز الشهيد القائد بشكل كبير على التحريض لمقاطعة البضاعة الأمريكية والإسرائيلية، فيجب علينا المقاطعة للبضاعة الأمريكية والإسرائيلية. شكرا، معكم شد الأزهار، كما أبارك لأختي الغالية بمناسبة المولود الأول والجديد، وأقول لها يتربى بعزها ودلالها يا رب، والله يجعلها من الصالحين، ومبارك لها. رسالة أخرى تقول أسعد الله صباحكم بكل خير أستاذ سندس، بالنسبة للمقاطعة سلاح قوي، ونوجه رسالنا للجميع قاطعوا إذا سمحتي أختي. من أختكم أماني المعذرة. يا أماني. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك يا سندس؟ الحمد لله. وكيف صاحبة اللمسات الرائعة أماني؟ المقاطعة هي من ستنهض بالسوق المحلي. إحنا بالنسبة للمنتجات المحلية ما بنفتخر بها وما بنأخذ إلا منها، ويشهد الله على ذلك. حتى البضاعة السعودية والإماراتية ما بنشتريها، لازم كل شخص يراجع ضميره وهو بيشتري، ويتذكر دماء أبناء بلاده ودماء أهل غزة الذي يموتوا من الجوع، وإحنا بندعم أو هو بيدعمهم أو بيدعم من يقتلوهم حتى لو كانت 100. فكل ريال هي قطعة شظية أو قطعة إلا قطعة شظية، كل واحد يحاسب نفسه. مع خالص حياتي البنات المشاركات الغاليات من محبة القدس المعذرية، محبة القدس إذا ما قدرت شكر الرسالة. رسالة تقول إن مقاطعة البضاعة الأمريكية والإسرائيلية تعد صفعة في وجه العدو، وكذلك تدعم الناتج أو المنتج المحلي. نتمنى من الجميع المقاطعة، لأنها تعد واجب على من يعرف خطر العدو، من المجاهد أبو نشطان علي جماعي. رسالة أخرى من بنت أبو نجوم المحاقري بتقول سلام الله عليكم عزيزتي سندس، أخبارك يا مهنة؟ الحمد لله. نقاطع العدو، فسلاح المقاطعة مهم جدا، لأن احنا بندعم الأعداء بفلوسنا، ندعم منتجاتهم، وعلينا أن نهتم بهذا الجانب وأن نسعى في توعية المجتمع بالتخلص من هذه المنتجات أو منتجات العدو. من بنت أبو نجوم المحاقري، وتطلب زامن من المسترو المبدعة الكيان المؤكد.

رسالة تقول: نشكر السيد القائد على المحاضرات، نحن مقاطعين. من أبو عاطف الوصابي. رسالة أخرى تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، كيف حالك؟ أما بالنسبة للموضوع مهم جدا وفي غاية الأهمية، المقاطعة تعتبر من الجهاد في سبيل الله وعملا مؤثر على المستوى النفسي والمعنوي وعلى المستوى الاقتصادي. الذي بيمنعه من المقاطعة هو مش مؤمن بالله، وبعد قد يكون المنتج مفيد جدا وكذلك بأسعار تناسب الجميع. الله الله يا أبناء شعبنا اليمني في المقاطعة، قاطعوا مع خالص تحياتي لكم. وكذلك لأماني، أتمنى من الغالي أماني زامل تجارب الأيام، مع خالص تحياتي حفيدة الزهرة.

كانت تقول لو سمحتوا زامل هامة الأرواح. كذلك رسالة بتقول أسعد الله ظهيرتكم بكل خير، كيف حالكم؟ نعم المقاطعة سلاح ذو حدين، المقاطعة واجب علينا نحمي بها المستضعفين من الأطفال والنساء. وتحياتي لك أستاذتي سندس المخرجة، تطلب زامل هامة الأرواح من بنت الدريهمي.

رسالة تقول سلام الله على الأخوة والأخوة في إذاعة سام وإلى كل مقاطع للسلع والمنتجات الخارجية. كما نبارك لطلاب خريجي المدارس الصيفية بالعمل على توعية المجتمع بالمقاطعة المنتجات الخارجية. معكم أبو عبد الملك المطاع من وصاب السافل. رسالة أخرى تقول أو مربع الغربي. رسالة أخرى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هارون علي، بيقول التحية لكم وللسيد القائد، أنا أعمل معاه ونلبس مما نصنع ويطلب زامل ما هزني.

0: رسالة تقول هنيئكم بمناسبة عيد الوحدة وعيد الأضحى المبارك والعشر المباركة، وعليكم إذاعة سام اف ام نهنيك سنسو أماني. المقاطعة سلاح، نحن مضبقين له، وأي قرار من سيدي عبد الملك الحوثي نحن شعب نلبس مما نصنع ونأكل مما نزرع. من أخوكم فتح محمد أحمد العدني ودلب زامل وصاب العلي طوفان الأقصى.
1: مصر العظيم.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم. المقاطعة للبضاعة الأمريكية والإسرائيلية مهمة جدا ومؤثرة على العدو، وهي غزو للعدو إلى داخل بلاده، فالمقاطعة سلاح مؤثر وقضية مؤثرة. وتحياتنا لسيدنا وقائدنا السيد عبد الملك حفظه الله وجميع المجاهدين، وتحياتنا لكم أستاذتنا أو أستاذاتنا الغاليات. شكرا سندس والمخرجة المبدعة، معكم الأخوات أسماء وزينب من الساحل الغربي.
2: يا مسيرنا حلب والغاز دكه في داره، اشعل نارك واضرب منشب مرهق صفارات انداره.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم منورات الإذاعة العزيزتين سندس وأماني، شكرا. بالنسبة للموضوع الذي لا زال إلى اليوم بيشتري منتجات مقاطعة، فهو أما عميل مع العدو أو قليل وعي، مع أن التوعية عن أهمية المقاطعة اليوم متواجدة عبر الإذاعات القنوات وخطابات ومحاضرات السيد القائد يحفظه الله ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وما بش عذر أنه لا يعرف أهمية المقاطعة وأثرها على العدو. فنقول للجميع إحنا قادرين أن نقاطع ونتجه نحو التصنيع والإنتاج المحلي ليصبح شعبنا أجمل شعب في الاكتفاء الذاتي فقط. كل ما نحتاج توكل على الله وعزيمة قوية وإرادة لا تنكسر وتكاتف وتعاون من كل فئات المجتمع. كل تحية والاحترام لك أستاذتي العزيزة سندس والأستاذة العزيزة أماني، وتحية لكل المشاركات من فداء أهل البيت، وتحية لش كذلك يا فداء أهل البيت. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم نقاطع، إن المقاطعة هي جهاد، وكل ما قاطعنا وكل ما فسدت بضاعة أمريكا وإسرائيل. معكم أختكم بنت أرحب، وشكرا للجميع لسام اف ام وللمستمعين والمشاركين، شكرا لش كذلك. رسالة أخرى تقول ضبطوا وضبط أوقاتكم بكل خير، المقاطعة لأنه تشكل العدو حصار خانق، ويجب علينا الدعم لمنتجاتنا المحلية وهي اكتفاء ذاتي. كل تحية وللتقدير لك سندس والغالي أماني، وصلي سلامي للغالي آلاء يا سندس من آلاء محمد، وآلاء بتسلم عليش يا آلاء محمد. رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف حالك يا غاليات وكل عام أنتين بخير بمناسبة العيد عيد الوحدة اليمنية. أما بالنسبة للمقاطعة، الله سبحانه وتعالى قال نقاطعهم بكلمة، فما بالنا بالمنتجات الذي منها بيقتلوا الشعوب المسلمة. والحمد لله ان احنا بنقاطع وكل الجيران بيقاطعوا، لان احنا فعنا حملة المقاطعة وتم التوعية فيها عن اهمية المقاطعة. وتحية لك سندس وتحياتي لاخوات مرتفعات وصاب وفداء وغزاوية من همدان، مع خالص تحياتي نفس الحرية الذي بيمنعوهم من حمل سلاح المقاطعة هي قلة الوعي.
2: كل ضلالين وسلوكي
0: آخر رسالة لظهيرتنا تقول أسعد الله صباحكم أستاذتي العزيزة سندس والغالي أماني. المقاطعة سلاح لا يصادر ولا يعتقل صاحبه ولا يحتاج إلى جيش، يكفيك أن تقول لا لمال يعود نارا على إخواني.

فاصلة ظهيرة جديد مع مذيع جديد وموضوع جديد ممكن أن تشاركوا وتدلوا بآرائكم فيها. إذن التحية كل التحية مقدمة لكم من المبدعة دائما فعلا أماني عبد الكريم مفضل، ومن كنت معكم من الأعداد والتقديم سندس عاد المطهر، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

من أهم ما يرتبط بالحج كمعلم الإسلام ويمثل طابعا أساسيا له أنه معلم عالم، وأن فريضة الحج بنفسها كركن عظيم من أركان الإسلام هي تحقق هذا الهدف. الله سبحانه وتعالى يقول عن بيت الحرام: وإذ جعلتم البيت مثابة للناس وأمنا. يقول عن فريضة الحج: منذ عصر نبي الله إبراهيم عليه السلام أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم ويتحدث عن عالمية الحج وأهميته في ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول عن البيت الحرام: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. طابع عام للحج أنه معلم عالمي لا يقتصر على بلد معين ولا على قطر معين ولا على دولة معينة.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
0: سام اف ام الحكمة اليمانية.

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنوبة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس الهامة والعبر العظيمة التي يمكن استفادتها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر الذي نعيشه. الدرس الأول أن اختلاط الدوافع سياسية، عقائدية، مادية، ايديولوجية، هذا يضاعف خطورة الجرائم. حين تجتمع المصلحة المادية مع خطاب محرض وقرار سياسي، يصبح العنف أكثر قابلية للحدوث والتصعيد. وفهم تداخل هذه العوامل يساعد على تفسير السلوك وليس الاكتفاء بالظواهر. في الواقع المعاصر، التحليل الشامل للدوافع يمنع سوء التقدير، ومعالجة كل عامل على حدة تقلل احتمالات الانفجار. الدرس الثاني، هشاشة الأهداف غير المحمية تزيد من احتمالات الاستهداف. المجموعات المدنية رأيناها، مجموعة الحجاج العزل، كانت أكثر عرضة للاعتداء في تلك البيئة غير الآمنة. وغياب الاستعداد أو خطط الحماية يرفع كلفة المخاطر بشكل كبير. اليوم إدارة المخاطر، تأمين سلاسل الإمداد والتنقل، هذا يعتبر أمرا حيويا، والوقاية المسبقة تقلل الخسائر حين تتدهور الظروف. الدرس الثالث، أن الطمع المادي تحت غطاء ديني هو أقدم وأخطر محركات الإبادة الجماعية. الوهابيون التكفيريون الغطغط لم يكتفوا بتكفير الحجاج اليمنيين، بل استغلوا بضائعهم الثمينة، البن، الزبيب والهيل والحبوب وغير ذلك، كحافز إضافي لاستباحة دمائهم، حتى صارت الأموال المنهوبة أحل من ماء زمزم في اعتقادهم. هذا يعلمنا أن كثيرا من الجرائم التي ترتكب باسم الدين تكون دوافعها الحقيقية مادية واقتصادية. لذلك عند تحليل أي عدوان يجب كشف المصالح الاقتصادية الخفية، النهب والسيطرة على الثروات والتجارة خلف الأقنعة الدينية، لأن الطمع غالبا هو الذي يكون المحرك الأخطر. الدرس الرابع، إعادة جزء رمزي من المنهوبات لا يعتبر تعويضا ولا تنصلا من الجريمة. ابن سعود أعاد بعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن بعد المجزرة، لكن هذا الإجراء كان مجرد ذر رماد على العيون وليس اعترافا بالذنب أو ردا للحقوق. الدرس اليومي الذي نستفيده اليوم أن لا ننخدع بالإجراءات الرمزية التي يتخذها الجناة بعد الجرائم، كتعويضات هزيلة أو اعتذارات شكلية أو إعادة ممتلكات تالفة. هذه الإجراءات غالبا ما تكون محاولة لتضليل الرأي العام والتمويه والتشتيت وللتغطية على حجم الجريمة الحقيقي، وليست إنصافا للضحايا. الدرس الخامس، توثيق القيمة المادية للممتلكات المنهوبة هو جزء أساسي من كشف الجريمة تاريخيا وقضائيا، حيث ذكر أو ذكرنا في الدرس الماضي تقديرا دقيقا لقيمة المنهوبات بحوالي 400 ألف ريال فرنسي، أي ما يعادل ما يقارب 3 مليار ريال يمني. هذا الرقم الهائل يثبت أن الدافع المادي كان محوريا في ارتكاب المجزرة. والدرس الذي نستفيده أنه في توثيق أي جريمة حرب أو إبادة جماعية، من الضروري إحصاء القيمة المادية للممتلكات المنهوبة والمدمرة بدقة، لأن ذلك يساعد في فضح جريمة حجم الجريمة ويعزز الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويضات، ويكشف حقيقة أن العدوان غالبا ما يكون مدفوعا بالطمع وليس بالعقيدة وحدها. وكنا قد سألنا في الختام الحلقة الماضية عدد من الأسئلة، وهي كيف وقعت المجزرة، وكيف تحولت قافلة حجاج آمنة تلقت وعودا بالحماية والإكرام إلى هدف لكمين دموي محكم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا يرجح الباحثون أن قرار إبادة 3000 حاج لم يتخذ في أبها بل في الرياض وفي لندن، وأن ابن سعود هو العقل المدبر الذي خطط للكمين واختار الإخوان ليكونوا الأداة الوسخة لتحميلهم المسؤولية؟ وكيف أديرت الجريمة بطريقة تتيح التنصل من المسؤولية وتحقيق أهداف سياسية ونفسية؟ وسألنا أيضا وقلنا، ما السر في أن ابن سعود الذي كان يعتمد على الاستخبارات ويخطط بدقة قبل أي غزو يدعي فجأة أنه لم يعلم بشيء عن المجزرة، ثم يعلن تأسفه على مقتلهم بينما تركت جثثهم ممددة على الثرى بلا قبر ولا كفن؟ والواقع أنه جرت عادة الحجاج اليمنيين أن تكون لهم قافلة واحدة تحت إمرة أمير واحد، وكان في العادة يتولى أحد عائلة السادة آل كبسي يرأس قافلة الحجيج في ذلك العام، طبعا كان أمير الحج السيد العلامة محمد بن عبد الله بن شرف الدين من أسرة أخرى طبعا. واعتاد كثير من اليمنيين السفر إلى مكة عن طريق السلسلة الجبلية الممتازة لعسير إلى الحجاز. كان أمير الحج يكلف في صنعاء، وقد حضرها الحجاج من المناطق التي تقع جنوبها. تتحرك القافلة من صنعاء عادة في 6 شوال أو في تاريخ مقارب. والاشتهار مواعيد حركة الحجاج ومحطاتهم في الطريق ودقة مواقيتها، كان الحجاج من المناطق الواقعة بين صنعاء ومكة ينتظرون قدوم القافلة في تلك المواعيد المتواطئ عليها سلفا لينضموا إليها. ولكونهم كانوا يذهبون مجتمعين لا يتفرقون، كان يطلق عليهم اسم العصبة، عصبة الحجاج، حيث كانوا يشكلون عصبة واحدة وجماعة واحدة. جدير بالذكر أن النجديين الوهابيين لما استولوا على أجزاء من عسير أرسل حاكم عسير في أبها عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود إلى الإمام يحيى كتبا تفيد بأنه مهتم بتأمين طريق الحج الحجاج وتيسير مرورهم وسفرهم، وأنه لا خوف عليهم مما يجري في أطراف عسير، وقد علم الحجاج بذلك. ومع ذلك فإن أمير الحج في ذلك العام وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين ما إن وصل إلى أطراف صعدة حتى بعث كتابا إلى حاكم أبها النجدي الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم مستوضحا منه حالة طريق الحجاج وإمكان اجتيازهم فيها بأمان من باب التثبت في الأمر. وإلا فالعلاقات بين الإمام وحاكم نجد لا يشم منها رائحة الإرادة لأي عدوان، على حد قول سيرة الإمام يحيى. وعاد الجواب عليه مؤكدا ما سبق منه إلى الإمام من أن الطريق آمنة، وأن يكون سلوك الحجاج من الطريق المعتادة، وأنه لا يوجد أي مانع من مرورهم منها، وأنه قد سبق منه البيان حول ذلك، وهم واثقون باندفاع الأخطار في سلوكهم تلك الجادة التي كان يجتازها ويعتاد الطريق السلوك فيها المسافرون منذ قديم الزمان. بل كان الحجاج يتمتعون طبعا بالاحترام والحرية والإكرام من قبل أهالي القرى والمدن التي يجتازونها بحكم أنهم ضيوف الله عز وجل وحجاج بيت الله الحرام. وكان من يتعرض لهم من اللصوص وقطاع الطرق يعاقبهم أهالي تلك القرى والمناطق أشد عقوبة ولو كان المتعرض من أبنائهم وإخوانهم. وهذا ما ذكرته جريدة القبلة في ذلك الحين. بل وأيضا بمجرد وصول الحجاج اليمنيين ذلك العام إلى أطراف مناطق عسير المحتلة، تلقاهم بعض النيديين تلقي المسالمة، وعلى مشارف أبها أكرمهم حاكمها عبد العزيز ابن إبراهيم وأضافهم ولم يحذرهم من شيء بحسب المصادر اليمنية. ويبدو أن قرار تصفية الحجاج وصل بينما كانوا يجتازون الطريق بين أبها وتلومه. فهناك من الوقت ما يكفي في التواصل بين حاكم أبها النجدي وأميره في الرياض عبد العزيز بن إبراهيم عبد العزيز بن سعود. وإذا كان قد وصل علم قدومهم إلى أطراف عسير منذ أيام، وهناك سيقضون أياما إلى أبها، ثم يحتاج مرورهم من أبها إلى تنومة الوقوف في عدد من المحطات ولعدد من الأيام أيضا، فهذا يعني أنه كان هناك وقت كاف للتواصل مع عبد العزيز في الرياض وسؤاله عن اللازم فعله تجاه حجاج يعتقدونهم مقاتلين متنكرين في زي حجاج على حد قول الاتهامات النجدية. إن ابن سعود وحده هو الشخص الذي يمكنه اتخاذ قرار بحجم تصفية حجاج بعدد كبير يفوق 3000 حاج، وهو الشخص الذي عرفنا أنه كان يعتمد على الاستخبارات قبل الملاقاة، وقال لما أغار على أرض يجهلها أو ليس له عين فيها يبعث إليه بأخبارها ويكثر من الاحتياط إذا هم بالزحف ويفترض في خصمه أضعاف ما هو فيه، على حد وصف مؤرخي الأستاذ خير الدين الزركلي. وهو الآمر الناهي لجميع فرق جيشه، ومنها فرق هجر الإخوان الوهابيين ومنها فرقة الغطغط. إذن يترجح أن قرار إبادة الحجاج لم يكن لينفذ في أبها، إذ كان السيناريو المفترض أنه لا بد من كمين يتولى المهمة في منطقة مضطربة من طرف أشبه ما يكون بطرف ثالث مجهول يمكن تحميله المسؤولية التي تخلي ابن سعود من طائلتها على نحو يحقق أهدافه اللئيمة، وليكن الإخوان ذراعه المتشددة ووجهه القبيح المتوحش هم الأداة الوسخة وهم المشيب الرديء الذي سيحمل المسؤولية. ومن دون شك ففي أبها تم التعرف على عدد الحجاج وعتادهم وأموالهم وبضائعهم المغرية والمسيلة للعاب الغنيمة، وتم اكتشاف نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم وأفضل الطرق لإبادتهم، ثم تصور الطريقة المثلى للتنصل عن المسؤولية بطريقة تضيع دماءهم بشكل شيطاني يوفر لابن سعود إظهار نفسه ككل مرة بمظهر الباكي الشاكي ذارف الدموع الحرة والثكلى، وأنه ليس له أي علاقة بهذه المجزرة وإلى آخره. لم يكن هناك أيضا أكفأ من تلك الكتائب المتوحشة التي صنعت الرعب في الجزيرة العربية لتحميلها هذا العمل وهذه المسؤولية، ليصل خبر رعبهم إلى اليمن وحاكمها وجنودها، فتتحقق الإفادة والأهداف المرجوة من وراء ذلك نيديا، وتتحقق الأهداف المرجوة أيضا إنجليزيا. إذن هذا هو الذي يتضح، أن ابن سعود تحرك على هذا النحو وعلى هذا الأساس. يوجد، فليذهب الحجاج، حجاجنا مروا من صعدة تأكدوا بأن الحجاج اليمنيون وعلى رأسهم أمير الحج تأكد من حاكم أبها بأن الطريق سالكة وأنها آمنة، وذلك الرجل أيضا أرسل إليهم بأنه تفضلوا الأمور طيبة ولا يوجد أي إشكالية. وصلوا إلى أبها وتعرف عليهم حاكم أبها وأضافهم، وهذا بالإجماع، وتعرف عليهم وعلى نقاط ضعفهم وعلى نقاط قوتهم. وبالتالي هناك وقت، أيام عديدة يمكن التواصل فيها ما بين أبها وبين الرياض التي كان فيها عبد العزيز بن آل سعود، عبد العزيز بن سعود. وبالتالي يتبين لنا أن اتخاذ قرار تصفية الحجاج وإبادتهم اتخذ في الرياض بناء على الحيثيات التي وصلت إليهم من أبها. حجاج لديهم كذا، وهم عندهم نقاط ضعف كذا، عندهم نقاط قوة كذا، وبالتالي بالإمكان أن يصل إلى منطقة مضطربة يكون هناك فيها كمين يستطيع القضاء عليهم بشكل كبير جدا، ويحقق الأهداف السياسية المزمع تحقيقها كما مر لنا في الحلقات المقبلة. ولا بأس أن يكون هناك طرف ثالث يحمل المسؤولية، فلا يدري اليمنيون من هو غريمهم، ويأتي عبد العزيز ويقول أنا بريء من هذه المجزرة، والمشكلة هي في أولئك البدو الذين هم ارتكبوا المجزرة هكذا من تلقاء أنفسهم، فيتحقق لهم هذا الأسلوب الشيطاني، وهم مملكة قرن الشيطان طبعا، ليتنصلوا من الجريمة. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن حسن بن يحيى المارئي من محل بيت الحيد، محلات بني أسد في عزلة حجر، مديرية المحابشة محافظة حجة. أيضا الشهيد علي بن سعيد بن أحمد النصرة من قرية المجدور بني قيس بني مطر، وكنا قد ذكرناه في الحلقات الماضية في أول الحلقات. هذا من محافظة صنعاء، كان عمره في الستينات، وكان كبير عائلته، وكان طبيب أسنان على الطريقة القديمة. استشهد هو وولده صالح ومرافقوهما علي مدينة. رأى الشهيد ولده صالح حين سقط شهيدا في بداية الهجوم، وكان قد ذهب ولده لجلب الماء، فصاح الشهيد علي بن سعيد ولدي صالح يا ولدي، وأسرع لنجدته فقتل بجانبه واستشهد. وعاد بخبر استشهادهم المرافق الرابع لهم وهو الحاج علي حسن سعد، أخبرهم. ولما أتي الإمام يحيى بريال فرنسي مخزق وجده الحاج علي حسن سعد في صدر الشهيد لاحقا، لأنه يبدو أنه عندما استشهد هؤلاء الشهداء وفر الناجون عادوا في الليل أو بعد يوم يومين، عادوا وقد ذهب أولئك التكفيريون من المنطقة وتلمسوا أولئك، عاد بعض الناجين طبعا، أخذ يعني رأوا ما بقي في من جثثهم ومن ما معهم أيضا من ممتلكات، فأخذ هذا الحاج علي بن حسن سعد ريال فرنسي مخزق خزقته الرصاص، وجده بصدر الشهيد لاحقا، وجيء بهذا الريال الفرنسي إلى الإمام يحيى وشكي عليه بذلك، فبكى الإمام يحيى بكاء شديدا. طبعا كانت له بغلة وبحوزة، كانت للشهيد بغلة يسافر عليها وبحوزته مئات الريالات من الفرنسي، لكنها لم تعد ضمن المنهوبات التي يعيد بعضها لاحقا إلى الإمام يحيى. هذا الأمر جعل حفيد الشهيد وهو صالح بن مبثوث ابن علي النصرة، جعله يحمل قضية مظلومية شهداء تنومة، فكان من أول المنطلقين للجهاد في الحدود وغيرها لدحر العدوان السعودي الأمريكي، حتى استشهد في جبال عسير في يوم 25 شوال 1439 هجرية، كما ذكرنا في أول الحلقات في برنامجنا هذا. أيضا من الشهداء الشهيد علي شاطر، وهو ممن سكن مدينة حوث من محافظة عمران. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي واحد، أولا ما وقائع المجزرة وكيف وقعت؟ وكيف تحولت لحظة طمأنينة وراحة للحجاج وقت الغداء إلى كمين دموي أحاط بهم من كل الجهات؟ ما الذي حدث بالضبط؟ اثنان، كيف تلقى حجاجنا الموت الأكيد؟ وماذا كانوا يعملون في تلك اللحظات؟ هل قاتلوا؟ هل استسلموا؟ هل ماذا كانوا يعملون وهم يرون الرصاص السعودي ينهمر على رؤوسهم وعلى صدورهم؟ السؤال الثالث، ما قصة القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث يسأل جنوده كم قتلت ويبشرهم بقصور في الجنة بعدد من ذبحوا من حجاج بيت الله الحرام؟ السؤال الرابع، لماذا استمر القتل حتى ضد الجرحى، حتى ضد الجرحى والمطاردين وتقطيع رؤوسهم؟ وما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة هذا الهجوم وأهدافه، وكيف نجا من نجا منهم؟ كل تلك الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. سام اف ام والعود أحمد.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
4: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580221، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
5: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
7: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
4: انطلاقا من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاما، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحولت طاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى 14 سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديراً لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد: السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان: سوق الخميس، ميدان التحرير.
8: فكرة اليوم مشروع الغد.
5: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
12: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: 500 أسرة، وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553 5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553 5553.
1: سام اف ام، والعود احمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: طريق ثاني يا محمد.
2: هذا هو الطريق الآمن يا حج حسن. هنسافر لجدة ومنها لمكة إن شاء الله. نتوكل على الله، نجهز نفوسنا ونسأل الله العون.
3: بسرعة
4: للمي يا محمد، ما تشي تفعل؟
3: أقتل الذي قتل بي وقتل الحجاج، دم بي خالي، والله ما يضيع، والله ما يضيع.
2: أنا رجعنا اليوم وإن شاء الله يومين وإحنا بمكة بإذن الله. هانت يا بنتي الصاب.
5: بتسمعوا يا ناس، بتسمعوا يا صنعاء، الحجاج الحجاج قتلوا الحجاج، بريسون هؤلاء والوهابيين قتلوا الحجاج. عمي أحمد وكل سنة سالفة
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة التاسعة والعشرون.

0: سلطان نجد وجيشها المجرم. قد خبرت ذبح الحجاج اليمني في كل مكان يا نبي حسن.
1: فضيحة في الدنيا وخزي وعار يوم القيامة يا حج حسن.
0: أبصرها أبصر يا نقيب حسنها، هذا الخبر في جريدة القبلة.
1: ما مكتوب فيها؟
0: كتبوا إن المجزرة التي تعرض لها الحجاج اليمانيون بأنها الفاجعة العظيمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
1: أيوة يا حج حسن، والله إنها جريمة ما قد حصل. لكن ما فائدة الخبر؟ حيتحرك والناس للجهات هؤلاء القتلة.
0: صدقت يا نقيب حسن، إجرامهم قد انتشر في الجزيرة العربية كلها، ويعلم الله ما بيخطر.
1: واضح يا حج حسن، الهجوم على مكة والمدينة هو هدف الوهابيين.
2: الرحيل يا حجاج الرحيل. السلام عليكم يا رب حسين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة
1: الله.
2: أوف يا لطيف والحنا، هذا وهو لي نعوذ بالله من نار جهنم.
0: يا مالك يا ضيف الله، أو تعبت من الحمام؟
2: إن جهنم هكذا يا نقيب حساي، أعوذ بالله.
1: الصبر يا ضيف الله، إن شاء الله نتحرك إلى مكة حماها الله.
2: لو عن واصل الطريق من هنا إلى مكة لا الطريق حلو وشو عفى الله حماه موت.
1: ما بالله صاب، يكتب الله الأجر ويتقبل مننا. وبعد السفر هنا ليل والدنيا سابرة.
2: والله أنت صبرنا صبر فتت الجبال.
0: الله يتقبل مننا جميعا، وسفر الليل في الصحراء نعمة.
2: داري يا رقيب حساي، قد الحجاج كلهم من كل المناطق دارين بما بعبنا في دنوم وسدوة. سبحان الذي فضحهم.
1: قد الحجاج كلهم دارين بما وقعبنا في تنومة.
2: فضحهم الله في الدنيا قبل الآخر.
1: أمير الحج السيد محمد عبد الله شرف الدين كتب أمس برقي الشريف حسين ملك الحجاز وشرح لما وقع.
0: أيوة يا نقيب حسين، وهذا كتبها في جريدة القبلة.
1: ذا الحين قد الخبر ملان اليمن. الله يصبرنا ويثبت قلوب الأهل يا رب.
2: ما هو يا نقيب حسين، من أي وصل الخبر لليمن؟
1: البرق يا ضيف الله، وأيضا طار الهواء والجمالين والمسافرين. الله أنا أسألك بقدرته يعصم قلوب الناس بالصبر.
0: ذا الحين يجي وهلنا بيقولوا ان احنا في عداد الشهداء، ان نفجعهم بالخبر، ان وصلهم الخبر حيفتجوا، ويوم ما نرجع هولا احنا الباقيين شوية هولا حينصدوا.
2: الله يلطف وعصب قلوبهم بالصبر دفعا وصلهم الخبر. هم راعين يوصلوا حجاجهم، ما في وصل حد يقولوا لهم قد ذبحوا. امان اللاجنة بعضهم لا يزرع على الخبر ساعة ساعة.
0: والله اني محب.
1: بسم الله يا رجال،
2: وكلنا على الله. وكلنا على الله.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك ولك.

0: لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: الحمد لله الذي بلغنا حج بيته الحرام. الحمد لله.
2: يهي كم ناس خيرات قوي يما بتبشروا.
1: أيوة أيوة يا محمد أيوة، من كل جنس ولون كلهم طالبين رضا الله ومغفرته.
2: وأنا أطلب من الله يما؟
1: أطلب ما في نفسك يا محمد، أطلب ما في نفسك.
2: يا رب يا الله انتقمنا الذي قتلوا بي والحجاج، صلب الله عليهم يا الله.
1: يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا الله.
3: يا كاشف الهم حالي
4: لبيك لا شريك لك
3: أنت تعلم
4: والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
3: ارحم إلهي فؤادا يشتكي كمدى أنت المجيب إذا المضطر أحرجه. خطب جسيم يهد البأس والجلدا أنت الرحيم أنت الرحيم فيا

0: نعمتك لك هو الملك.
1: يا حج محمد، كيف السفر في الليل؟ عجبك
2: السفر في الصحراء في العشي حالي يا جد؟
1: أو تعبت من السفر يومين يا محمد؟
2: أشتب زر الكعبة المشرفة يا جد، وطعب كل عايزي.
1: افترتي يا فاطمة، قلت لك محمد رجاء. هيا هيا، بسم الله
3: بسم الله. بس يا خال، ما نقول لو ما ندخل المسجد الحرام ونبصر الكعبة؟
1: ندخل نطوف بالكعبة 7 أشواط وندعي الله بما في نفوسنا، وحن نبصر الكعبة نرفع أيدينا ونكبر ونقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة. تريدي ما تقولي؟ وانت يا محمد تريد؟ اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
2: خلاص يا جد، انتوا دعوا واحنا ندعي بعدكم.
1: انت بالله تفلت امك بين الزحمة يا محمد. انت رجاء، انا راكن عليك.
2: اركنوا يا جد.
1: بسم الله
2: بسم الله.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك

0: بسم الله وبالله والحمد لله.
1: بسم الله وبالله والحمد لله.
0: والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
0: اللهم أنت السلام ومنك السلام.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام.
0: حينا ربنا السلام. الله أكبر. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.

0: خيم الحزن والألم والقهر على قلوب اليمانيين، وطالبوا بجهاد آل سعود البغاة الوهابيين والاقتصاص من القتلة الغدارين. كان الغضب الشديد والحزن يلفان أرجاء اليمن. عبر الأدب اليمني بقصائد فصيحة وأخرى شعبية عن حجم الكارثة وعظيم المأساة التي حلت بحجاج بيت الله الحرام. وطالبوا في قصائدهم الإمام يحيى حميد الدين بشن الحرب على أسرة آل سعود الباغية، لكن الدولة الناشئة لم تكن تبسط سيطرتها إلا على أجزاء بسيطة من اليمن، وكانت القبائل المتمردة في حاشد وتهامة ومأرب وبلاد الجوبة وبيحان تعمل على خلخلة الوضع الداخلي، ولم تبسط الدولة سيطرتها الكاملة على هذه المناطق إلا في العام الميلادي 1932. وبناء على ذلك، وبعد رسالة ابن سعود إلى الإمام يحيى واستنكاره الظاهر للجريمة، حكمه الإمام يحيى في دماء الشهداء.
1: أكيد تريدين إحنا يا محمد؟
2: أيوة يا جد، إحنا في ضحن في بلاد عمي أحمد فايع، الله يرحمه ويرحم كل الشهداء.
0: عاد الحجاج الناجون إلى قراهم ومنازلهم بعد أدائهم فريضة الحج، وعمت مراسم العزاء أرجاء اليمن.
2: يا جد،
1: ها
2: هو واحد بيدوركم، بيقول أين النقيب حسين.
1: أكيد حسين فايع، ادعيه.
2: حاضر يا جد، حاضر.
1: زحمة ما عيب سرنا، ادعيه يا محمد.
2: حاضر يا جد حسين.
1: ما أقول له من أين أبدأ له.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نقيب.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا ابن فايع، أبو جد الشهداء الأبطال.
3: هيا ذا الحين يا نقيب حسين نضوي البيت، ما عاد وقت مجبر ولا وقت شيء ولا شيء، أمانة ما أنت ناقع ضيفي ضيف.
1: كتريت هو بالذي حصل يا أخي حسين.
3: إيه قد جانا العلم، قد وصلنا أخبار من أصحابنا ومن الجمالين، لكن بانت جابر في البيت. هيا ذا الحين نضوي.
1: المعذر منك، معيلك أمانة خلاها أحمد عندي.
3: ناهي يا نقيب حسين، معك أمانة ولا ويش، ما معك بان الجابر في البيت، ما أقبل أمانة منك أي عذر، لا تصيطني ولا أصيطك. ما تضوي.
1: خيرة الله يا أخي حسين، ما نشيه نكلف عليكم.
3: الله المستعان يا نقيب حسين، ما هو سابر ذا الخبر يا خبير، ما هو سابر لا نضوي نتجابر ونعرف ويش حصل لكم التفصيل، ما نحتاج نخبل للناس كلهم نبيهم ويدروا ويش به. الحين جابر خبرتك ذولي أشوفوا الشم عليه وذا، ويلا نتوكل على ربي.
1: بسم الله،
3: هي شمس مانها طبختنا،
1: وكلنا على الله. يا محمد.
2: حاضر يا جد.
1: هيا نخطى مع عمك حسين.
2: حاضر يا جد، حاضر.

0: في كل بيت بكاء ودمع وحزن. هذا غير المصائب الذي تبع على رأس كل أسرة. يا رب يا رب حتى الجهال الصغار يا رحمتي لهم كيف قد يقدروا يعيشوا بدون آباء. يا رب يا الله لعنة الله على القتلة هالملاعين، لعنة الله عليهم. يا رب استر، يا رب استر علينا يا أرحم الراحمين. يا رب
1: لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا.

وشهداء مجزرة وبأن الله يرحم رحمة الأبرار. ثم إلى روح مولانا وولاكم أمير المؤمنين وصيد الوصيين ومام المتقين وقائد الغرور المحجين.

0: أحمد فايق سلام الله عليه، والله إنه نعم الرفيق، كان مثل ابني، ما فارقنيش دقيقة واحدة يا أخي حسين.
1: يا نقيب حسين، حسبنا الله ونعم الوكيل منهم. هذا شغول آل سعود الوهابيين شغلهم مثل شغل اليهود هم والوهابيين. من يوم أعرف نفسي مقتلين المسلمين في نج وفي حجاج، واليوم وفوا بأهل اليمن، كم من فضيل وكم من عالم وكم من مؤمن.
0: غدر وخيانة وظلم وصد عن سبيل الله،
1: لعنة الله عليه.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: عز الله قد وصلنا الخبر، لكن ما صدقنا. لكن ارجع جاي وبعض من نجاهم الله من الحجاج وبعض الجمالين، وسألناهم لا والله ان الخبر صدق، وتأكدنا ان لله وان اليه راجع. مصيبة.
0: بشر القاتلين بالقتل ولو بعد حين.
1: هي الله يجزيك خير يا نقيب حسين ويحفظك، لو ما لنا منك إلا أنك رجعت أنت ختمة أحمد. أنت داري يا نقيب حسين أنها بخط ابني علي، كانت غالية عليه وأهدأها لابنه ذا عندك، كان يتحني بحنية عشرة جور. إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة مصيبة، الله يصيب.
0: قل لي يا أخي حسين، كيف حال جهالها الصغار؟
1: خليها على ربك، الله يفجع من فجعنا على أبوه، والله نم يقطع قلبه.
2: أيوة يا جد، أنا بشرتهم عادم صغر قوي.
0: اطرح البندق من يدك يا حجي محمد.
2: هذا البندق جزء من جسمي، ما أطرحه إلا لو ما شل بثاربي إن شاء الله.
1: والله ونعم بك، ماذا الحين قد أنت الحاج محمد؟ ما شاء الله العظيم، قد حجيت أنت. أنت داري يا نقيب حسين، والله أنه رجال مثل أبوه، الله يبارك فيه ويصلح.
0: والله إن الخطر قادم يا حج حسين إذا ما انتبهنا له. الثأر واجب على الجميع، الهدف لابن سعود هو مكة والمدينة.
1: يا نقيب حسين أنت داري كيف؟ والله والله يا نقيب حسين، اللي يحتلوا السعوديين دول الوهابيين الحجاج، إنها أكبر مصيبة على الإسلام والمسلمين.
0: والله لا يكون القتل في الحجاج سنة عندهم، والهدف هو صد عن بيت الله الحرام.
1: مذهبهم خبيث ومتكبرين ومتعصبين وجهل ومجهالة، والله لا يربون.
0: سامحنا يا أخي حسين، شغلنا الصباح عن عزم إن شاء الله.
1: يا نقيب حسين، أنت داري أنه سالفنا نحن نستقبل الحجاج ونضيفهم ونكرمهم،
0: قد احنا قلقين على الجهة، يعلم الله كيف حالتهم، ذا الحين قلوبهم عاد يقرح علينا، يا رب سترك.
1: وانت قد تشتئت توكل، ما قد اكرمناك ما اسبوع يعني.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: صباح الخير يا خال. يا منعة يا منعة طريق البيت ولا عاد نشي نجلس عند حد.
2: حاضر يا فاطمة، لكن قولي لي خي، ما قد وقع باش؟
1: ما بالله دخلت أمس بين النسوان الذي بيعزين منك
2: عبد العزيز بن سعود والوهابيين.
3: اسمعي يا نقيب حسين، أنت وجيش مولانا الإمامي يحفظها، واجب عليكم تثأروا بدماء الشهداء والضعفاء والمساكين.
2: الجهاد ضد الظلم والمعتدين واجب الناس كلهم.
1: مسكين محمد يا خال، تحمل الهم وعاده صغير، والله انه تحمل الهم حرام.
2: الاحداث تصنع الرجال يا فاطمة.
4: بس يا مظهر، بس شجيت انا بس والله ما بعد هذا المجزل الا حرب طاحن بيننا احنا وآل سعود والوهابيين.
5: السلام عليكم، كيف حالك يا اخي حسين؟
6: السلام يا عبد محمد، الحمد لله على السلامه.
5: الله يسلمك يا حسين.
6: ما قلت لك عن عمك
5: كذرافه، قلت لك
6: مع السلامه يا جد، مع السلامه.
1: في امان الله، في امان الله يا خال.
2: في امان الله،
6: في امان الله.
1: الله يعينكم ويوفقكم وينصركم يا خال.
5: والله رحمه وثارنا، انا اخذ منهم. ايوه والله، واحنا وراهم وراهم لليوم لا يوم القيامة.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
7: سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء.
9: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
7: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
9: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
7: استراحات عامة،
9: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
7: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
9: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
7: خدمة توصيل للوجبات،
9: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
7: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
9: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
7: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
9: 77-199-40 أو 07-451-960.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني، بسات جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو ديش تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط، وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم، وتفرح كل الأسر المحتاجة. ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع، ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام والعود احمد.
2: سام اف ام،
3: كادر ومعرفة،
2: خطة ومنهج،
3: علوم ومعارف،
2: قضايا وتواصل،
3: جماهيرية تامة
2: ومنوعة بامتياز.
3: سام اف ام،
2: إذاعتك انت.
4: جارح بشليل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. أيام فضيلة، أيام العشر، الصائم صائم، والذي بيذكر الله والذي بيستغفر والذي بيحج والذي بيقول يا أرحم الراحمين، نعمة لها الحمد ولها الشكر. لكن قبل حكاك هذي قضاك القرآن بيحرقه والناس متفرجي، وهم مش أول مرة يحرقوا ولا يتمهزلوا ولا يفعلوا من هذا السفاهة، والمسلمين متفرجي. يا عرب يا مسلمي، إن عدشي معاكم عق، عاد أنتو أوادم، عاد فيكم غيرة، عاد فيكم شلة رجاء على القرآن. ألاقدوا برضاتكم، إن هذا اليهودي بيتمهزل بالكتاب السماوي، بيتمهزل بالمقدسات، بيتمهزل بالإسلام والمسلمي. ما هو من إسلام هذا؟ هي ما هالشي سابر هذا ولا هي سوى. تقول ما بيفعلوا هكذا لأنه بيبصرنا ساكتي، وكيف لو ما وقع الحكوى هذا ووصل له هذا الحد إنه بلغت بهالجراءة. قل يا رفيق السلامة، لو ما واحد يبصر حاجة ويستنكرها ما يتقبل هاش للعقل، ولا سلف ولا عرف ولا هوية ولا عادة ولا تقاليد، ويسكتوا الناس. تايك أول جرادمة، تايك أول مصيبة، تمام. لو ما يقع في أي بلاء على المسلمين، القتل، الحصاء، الخراء، الدماء، هذولا كلهن والناس بيبصروا غرسكته. المسألة بتتجارر من يوم لا يوم، من وعد لا شهر لا سنة، ما يوم بعد يوم بعد يوم، واحد وواحدة. أين موقف الإسلام؟ أين موقف المسلمين؟ قال الدين هكذا، قال الإسلام هكذا، برد قال اشجع، قال ارقد، قال ما إلك، قال حتى روحك. لو ما وصلوا لهذا الدرجة، الصغيرة بدتي الكبيرة، والكبيرة ما لهاش طرف. الطفل الأول فعله مجسم للكعبة، مجسم للكعبة، ما قدوش الكعبة، عدو غير مجسم، قدوم بيتناوضوا حوالي التاوى الدائر، وما عاد يقع داخل الكعبة. إن أنشي سنابة، سنابة بضيبة نفس، وعاد الناس مسلمين صدق باطن ظاهر، خيرا لقينا ونماشي ولا نغسل يدك بالماء البارد. نا أمان عليك، لو ماذا حين معاك شي وشوية تارك عوجة وجا واحد يحركن، لا مجنو ولا غاوي وحركنا هكذاك سمعت كيف عاد افعل كيف موقفك انهالك تركه وسارت وغبرت كيف يفعل الواحد ما يسوي اي قاتل ان عيتي راسه ما هو قال فصولنا وقواعدنا واوراقنا وحقنا وما معانا فما بالك من القران الكريم لكن ما عبش في الناس ما عبش هذك الشلم ما عبش هذك الحميين كان من اول يقع المقتول وتستنكر القبيله كامله اليوم كم يا مقاتل كم يا مجازر ولا حد بيتحاكى الشعب الفلسطيني يا بك يا ربي السلام من حين عرفنا رواحنا وهم قتلوا فلسطينيين استشهدوا فلسطينيين يومية والمسلمين في الأرض كلهم ما استنكروش وقاموا عليهم ما تشتوا منهم هذولا إن لهم حق زعنا وإن عندهم حق التينة هجعوهم خلوهم في حالهم ولا حاجة كن ما هم مسلمين بصرح إن يقول لك فالمثل من رجم كلبه رجموها الناس فما بالك من أوادم مسلمين اليهود بيتعبثوا بالمسلمين واضلك هاجعين ولا حاجة ولا خبر ولا علم اليوم وصلوا لا مهزل بالقرآن الكريم بالقرآن العظيم قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم كم من آيات يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كم بتحكي من آيات في القرآن نبع عجائب عجبة وقرأ الناس مقفلين حرام ما يعلموا بيهجفوا درس في رمضان ولا هانك وخلاص لكن يبصروا أثماره يبصروا فوائده يبصروا خواصه ولا حاجة لو ما كده الحاجة هذا عندهم شيء عادي أعوذ بالله من الشيطان كان مالهم بيسيحوا دول الخليج وغيرهم من الدورات الصيفية والمراكز الصيفية انهم بيقرأوا قرآن هيكون جيل يقلط أبدهم ولا مع إليهم جهالنا وإحنا أخبر بهم إحنا عطارين ما يمحقوا ما يضر هيبصروها فهل لن عادة تطيروا يا خلق الله أن عادة أنتوا مسلمين قلوا لنا ألا قد أنتوا يهودوا ما إحناش تاريين ما هو هذا الفعل ما هو هذا الشيء ما عاد معاك لما عاد أنت في الدنيا لما هي السير لما هي الجاية لا علماء بيتحاكوا ولا نسبي إنها كذا يعبروا ما إحناش راضين يخرجوا الوقفات ويظاهروا ويصيحوا وإذا يدرى العدو أن عب مسلمين صدق ما هذا الشعب اليمني هبس ما عب الله الذي عاده بيزد يصيح ويوقف ولما الباقين آمنت بالله بس الشعوب الثانية ولا خبر بيفعل والثانية حماية خلق الله قالوا من السلم من حذاته هردته هذا لا ما بيش لهم عين حمرة هيفعل والثانية أعظم إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
4: جارح بشليل
6: إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله
7: ونسمع صوتنا للعالم هذا المصحف سنحميه بأرواحنا سنحميه بقلوبنا سنحميه بدمائنا

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط للمسيئين

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو. مدفعياتنا 30 جزءاً واعتقاداتنا رجوع.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
5: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
6: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بصف لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة،

0: وتناسب ذوقنا الرفيع. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

لو نقول لكم الآن بأن إسرائيل بين اليهود والنصارى يخططون للاستيلاء على الحج، تقولوا مستحيل، فنقول مع هذا تضانين تخاذيل. الإمام الخميني قال من قبل 20 سنة أن أمريكا وإسرائيل تخطط للاستيلاء على الحرمين. هم قد عرفوا أنهم عندما استولوا على القدس، نفرح في القدس ثم نتكلم عن القدس إلى أن أصبح كلامنا لا يخيفهم، هو ثالث الحرمين. عرفوا بأن بإمكاني أخذوا الثاني الحرمين وأول الحرمين، ثم يكون الكلام هو الكلام من جبلنا، هو يكون موقف هو موقف. لماذا قد يخططوا الاستيلاء على الحرمين؟ أليس نعرف جميعا بأن السعودية هي الدولة صديقة لأمريكا؟ أليس كل الناس يعرفوا هذا؟ السعودية دولة صديقة لأمريكا، لكن لماذا تواجه السعودية بحملة دعائية شديدة من جانب أمريكا ودول الغرب؟ الإعلام في الغرب، الصحف والكتاب والقنوات التلفزيون وإذاعات وغيرها تتحدث عن السعودية دولة إرهابية وتدعم الإرهاب وأنها وأنها إلى آخر. السعوديين لم تسمعوا عنهم بأنهم اختلفت وضعيتهم الآن، يشعروا بخوف شديد، يتحدثون نحن لسنا إرهابيين، لماذا يقولون نحن إرهابيين؟ ماذا عملنا؟ هم لم يدوا ماذا عملوا، لم يعملوا شيئا ضد أمريكا. هؤلاء يريدوا الاستيلاء على الحرمين فعلا. لماذا يستولوا على الحرمين؟ لماذا يستولوا على الحرمين؟ لأن الحج، هذا الحج الذي لا نفهمه نحن عندما نحج من اليمن ومن السعودية ومصر، نحن العرب الأغبياء عندما نحج، اليهود يفهمون قيمة الحج أكثر مما نفهمها. اليهود يعرفون خطورة الحج وأهمية الحج أكثر مما نفهمها نحن، ما أكثر من يحج ولا نفهم قيمة الحج. الحج له أثره المهم، له أثره الكبير في خدمة وحدة الأمة الإسلامية.

الحقيقة أنهم يصدون عن المسجد الحرام، وهذه جريمة من أكبر الجرائم على الإطلاق، لأن أعظم قدسية في الدنيا هي لبيت الله الحرام وللمسجد الحرام. الله لا حد.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

ألم يجزئوا البلاد الإسلامية إلى دويلات إلى 50 دولة أو أكثر، وجزئوا البلاد العربية إلى عدة دويلات، لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون من كل منطقة. إذن ما زال الحج رمزا لوحدة المسلمين، ويلتقي حوله المسلمون ويحمل معاني كثيرة جدا، لو جاء من يذكر المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم الغربيين اليهود النصارى، ولهم نصوص نحن نقرأها، نصوص من وزراء منهم ومفكرين منهم يتحدثون عن خطورة الحج، وأنه يجب أن يستولوا على الحج، وأنه يجب أن يهيمنوا على هذه البقعة. الآن تحرك إعلامهم، وعادة كما يقال الحرب أولها كلام، وليس هذا معروف. يتحدثون أولا عن الإرهاب، والسعودية تدعم الإرهاب. ماذا عملت السعودية؟ كلها خدمة لأمريكا، قدمت كل الخدمات لأمريكا، عملت كل شيء لأمريكا. لماذا أصبحت الآن لا فضل لها ولا جميل يرعى لها ولا شيء يحسن لها وهي دولة إرهابية؟ لأنهم يريدون أن يمهدوا بذلك بعد أن عرفوا أننا نحن العرب أصبحنا جميعا. إذا ما قالت أمريكا هذه الدولة إرهابية انفصل عنها الآخرون، إذا ما قالت أمريكا هذا الشخص إرهابي انفصل عنه الآخرون وابتعدوا، عرفوا بأن بإمكانهم أن يضربوا في الحجاز كما ضربوا في أفغانستان، وأن يضربوا في العراق كما ضربوا في أفغانستان، وأن يضربوا في اليمن كما ضربوا في أي لا أحد من الدول يمكن أن يعترض على ما تعمله أمريكا ضد ذلك الشعب، لأنه قد اتفقنا جميعا على أن نكافح الإرهاب، وهذه دولة إرهابية. السعودية إرهابية تدعم الإرهاب، أسامة من السعودية وهم تجارهم يدعمون الدعاء هؤلاء، هم من دعموهم تحت توجيه أمريكا، فانقلبت المسألة فأصبح عملهم في خدمة أمريكا إدانة ضدهم من أمريكا نفسها، وأصبح يقول عنهم بأنهم يدعمون الوهابيين بأموالهم، هم يدعمون الإرهاب. إذن السعودية الآن في حالة سيئة، اضطرهم الآن إلى أن يلتجوا إلى إيران ويتصالحوا مع إيران ويحسنوا علاقتهم مع إيران. وفعلا الإيرانيين حجوا للسنة كثير، حوالي 85,000، واستطاعوا أن ينشروا كتب كثيرة، وبيان السيد الخامنئي انتشر بأعداد كبيرة، أعطونا كرتون كامل منه وتسهيلة كبيرة لهم. بدأوا يخافوا جدا أن هناك عمل مرتب ضدهم.

0: آمن. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
3: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
4: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
3: استراحات عامة،
4: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
3: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
4: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
3: خدمة توصيل للوجبات،
4: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
3: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
4: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
4: 77-199-40 أو 07-451-960.
5: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100-580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-8899، موبايل موني 99-8888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
7: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
5: انطلاقاً من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاماً، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحولت طاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى الرابعة عشر سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديراً لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد: السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان: سوق الخميس، ميدان التحرير.
8: فكرة اليوم مشروع الغد.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
10: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام والعود احمد.
2: بتوقيت طوفان الاقصى، جبهات الاسناد على جميع الوحدات، التصعيد بسم الله.

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: الجنة كما قال الله جل شأنه عنها في القرآن الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون. ولاحظوا كيف يركز القرآن على هذا، على أن الجنة للمتقين وأن الوعد بها للمتقين، ويدعون إلى التقوى

0: الكثير من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معنى الصلاة على محمد وعلى آله. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قبل الموضوع الرئيسي للجلسة يمكن أن نتحدث حول معنى الصلاة على النبي وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة من حيث هي الصلوات الخمس التي فرضها الله على عباده، والصلوات النافلة هي من أهم العبادات ولها دلالاتها المهمة، ولكن المشكلة هي أننا لا نلتفت إلى ما تدل عليه الصلاة وما تعطيه من إيحاءات وإشارات ودلائل. نصلي ولكننا قد تعودنا بالنسبة للصلاة أن يصلي الواحد منا عمره 60 سنة أو 70 سنة، نصلي كل يوم كل يوم كل يوم عدة صلوات ولا نجد أن هناك أثرا بالنسبة للصلاة على الكثير منا، لأننا لا نلتفت ولا نتساءل ولا نسأل عما في الصلاة من دلالات، عما فيها من إشارات، عما فيها من إيحاءات كثيرة جدا. بعض الناس قد يقول لك بأن الدنيا مليئة بالطوائف، فلم يعد الإنسان يعرف من هو الذي على حق ومن هو الذي على باطل. ولو أنه قام ليصلي ركعتين بتأمل لعرف الحق ولعرف من هم أهل الحق. ركعتان تكفي الإنسان إذا كان فاهماً يتأمل، ركعتان تكفيه أن يعرف المحق من المبطل وأهل الحق من أهل الباطل. نصلي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة في التشهد، نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ألسنا نقول هذا دائماً؟ ولكن لو تعمل استبيانا سؤال يوجه إلى كل واحد منا، فتبدأ من طرف اليمن إلى طرفه، فستجد القليل القليل من الناس من يعرفون معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد، والكثير ممن يعرفون قد يقول لك: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء، وانتهى الموضوع. وهذا التعريف غير صحيح، هذا التعريف للصلاة غير صحيح. الصلاة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت الصلاة بلفظ الدعاء، أن ندعو ونحن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أن تأتي الصلاة على محمد وعلى آل محمد بلفظ أن ندعو ونحن لهم لأن الله يصلي عليهم، هذه وحدها لها دلالة مهمة، هي تقررنا وألسنتنا تنطق بأننا في واقعنا مسلمون بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله، فنحن مسلمون بهذه المسألة أساساً. وإنما لأن هذه قضية مهمة، أعباء الرسالة، أعباء وراثة الكتاب، أعمال ومسؤولية هداية الأمة، مسؤولية كبيرة جداً، ليست سهلة، مسؤولية مهمة جداً. ألسنا نجد أننا نعجز عن هداية أسرنا؟ أسرتك قد تكون 8 أو 10 أشخاص فيتعبونك، أليس هذا هو ما يحصل؟ تتعب وأنت تريد أن تهدي أسرتك وأن تجعلهم أسرة مستقيمة، وهم 10 أو 12 شخصا، لكن من حمل رسالة إلى البشرية كلها إنه حمل كبير، كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. من جعلهم الله ورثة لكتابه، من جعلهم الله ورثة للكتاب وجعلهم أعلاما للدين وأناط بهم مسؤولية هداية الأمة، إقامة الحق في الأمة، أيضا مسؤولية كبيرة جدا تحتاج إلى أخلاق عالية، تحتاج إلى صدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فنحن كأننا نقول: يا إلهي، نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم، لأن المسؤولية كبيرة، أن مهمتهم، المهمة التي حملوها كبيرة، فنحن نطلب منك، وهذا معنى الصلاة، أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. ثم نرجع إلى القرآن الكريم فنجد الذي منح الله إبراهيم وآل إبراهيم الشيء الكثير، المكانة العظيمة الرفيعة، المكانة العظيمة، الرفعة العظيمة، الكتابة والحكمة والنبوة، وكما قال الله عنهم: وآتيناهم ملكا عظيما. جعلهم ورثة الكتاب، جعل فيهم الحكمة، جعل منهم النبوة، وحظوا برعاية عظيمة من الله سبحانه وتعالى لم يحظ بها أحد من الأمم في عصورهم أبدا، حتى في الأوقات التي كانوا فيها بشكل عاصي أو مهملين كانوا لا يزالون أيضا يحظون برعاية الله سبحانه وتعالى بشكل عجيب. عندما كتب الله عليهم التيه فتاهوا 40 سنة في صحراء سيناء لأنهم رفضوا أن يدخلوا المدينة المقدسة، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ألم يقل فاسقين؟ ومع هذا ماذا عمل لهم؟ عمل لهم أعمالا كثيرة جدا، حجر تنبع منها 12 عينا، حجر عادية يحملها الحمار تضرب بالعصا فتنفجر 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، أنزل عليهم المن والسلوى. المن ينزل شبيها بالثلج، عندما ينزل فيتجمع بكميات كبيرة فيكون عبارة عن غذاء وحلوى، لأن شكله يكون أبيض وحلوا يتجمع. والسلوى طائر يتوافد بأعداد كبيرة، أليست هذه رعاية من الله سبحانه وتعالى؟ شق لهم البحر وهم في طريقهم، عندما أمرهم الله هم ونبيه موسى بالخروج من مصر، ولحقهم فرعون وجنوده، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل من هنا ومن هنا، ومشوا في طريق يابسة ليس فيها ولا حتى وحل، طريق يابسة مشوا فيها في لحظة. عندما حصل منهم تخاذل، تكاسل عن الالتزام بالتوراة، جاء تهديد إلهي لهم: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، هددهم بالجبل ثم عاد الجبل إلى موقعه. وهكذا حظوا برعاية كبيرة، كما قال لهم موسى عليه السلام: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. في القرآن الكريم تتعجب مما عدده الله سبحانه وتعالى من النعم العظيمة عليهم ومما حظوا به من عناية ورعاية إلهية متميزة. نبي الله إبراهيم عليه السلام أيضا أثنى الله عليه في القرآن الكريم ثناء عظيما، واتخذ الله إبراهيم خليلا، مكانة عجيبة وقرب عجيب من الله سبحانه وتعالى أن يقول هكذا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، رفع لإبراهيم ذكره أيضا، جعله أبا للأنبياء جميعا، الأنبياء كلهم من بعده من بني إسرائيل كلهم من أولاده من ذريته، حظي بتكريم إلهي عظيم ورفع الله له ذكره. مهمة إبراهيم وآل إبراهيم هي مهمة مرتبطة بالأمة ومرتبطة بالدين، مهمة حمل الدين، حمل الرسالة، هداية الأمة، كما قال الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فنحن في الصلاة نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أي امنح محمدا وآل محمد ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم من الرفعة، من الثناء، من المجد، من الرعاية والمكانة، أشياء كثيرة منحها إبراهيم وآل إبراهيم. ونحن نقول في الأخير، وهذا مما يدل على أن تفسير دعاء ما ذكرناه أو أن الذكرى كما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخره: إنك حميد مجيد، حميد فأنت مصدر الحمد، الحمد هو الثناء، مجيد فمنك المجد وأنت مصدر المجد، امنحهم من المجد وامنحهم من الثناء فأنت الحميد وأنت المجيد. تتكرر الصلاة على النبي وعلى آله، تتكرر على ألسنة المسلمين كل يوم كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد، ولكننا نصلي وننسى، بل بعضهم يصلي ويخرج يلعن آل محمد، وهو قبل قليل يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن إما أن تكون صلاة لا يدري ماذا يقول، أو يدري ما يقول ولا يعي معنى ما يقول. ولهذا لا أحد فيما نعلم من المسلمين يصلي إلا وهو يصلي على محمد وعلى آل محمد، وبهذا الشكل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان. لاحظوا، هل أدخل في الصلاة عليهم أحدا من الآخرين؟ لم يدخل الصحابة أبدا، ولم يدخل أحدا من الأولياء، لأن هذه الصلاة هي لها دلالة خاصة، هي مرتبطة بمهمة محمد وآل محمد، مرتبطة بمهمتهم، بمسؤوليتهم في الأمة، مرتبطة بعلاقة الأمة الخاصة بهم. بقية المؤمنين هناك ارتباطات أخرى، قد أتولاك باعتبارك مؤمنا وأحبك باعتبارك مؤمنا، لكن هل أنت ممن يجب علي اتباعهم؟ هذا شيء آخر. ألسنا ملزمين بمحبة المؤمنين؟ ألسنا ملزمين بمحبة المؤمنين؟ نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحب الإمام عليا، ونحب المؤمنين أيضا، لكن هل حبي لعمار بن ياسر مثلا وحبي لعلي بن أبي طالب هل هو مستوٍ؟ في علاقتي بعلي بن أبي طالب وعلاقتي بعمار هل هي مستوية؟ لا، أنا أحب عمار بن ياسر كمؤمن، كولي من أولياء الله، علي بن أبي طالب علاقتي به علاقة أخرى. أنا أحبه أيضا كمؤمن، هو أيضا يجب علي اتباعه ويجب علي الاقتداء به، الارتباط به، السير على نهجه. عمار بن ياسر الذي أنا أحبه هو يحب عليا على هذا النحو، فيفرق في نظرته نحو علي، وفي علاقته بعلي، وفي ارتباطه بعلي يفرق بينها وبين ارتباطه بالمقداد أو بسلمان أو بأي شخص آخر من المؤمنين. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نختم نذكر أبرز النقاط على أن نستمر يوم غد. وأول نقطة أنه لو قام الإنسان يصلي ركعتين بتأمل إذا كان إنسانا فاهما لعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. للذي يتساءل لم ندري من هو الحق ومع من الحق، صلي ركعتين بتأمل وستعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. ثانيا أكد أنه وفي التشهد أثناء الصلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، وتأتي الصلاة بلفظ الدعاء اللهم صلي. هذه تقررنا وألسنتنا تنطق بها وألسنتنا تنطق بأننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله. ثالثا أكد أن أعباء الرسالة ووراثة الكتاب وهداية الأمة مسؤولية كبيرة جدا، تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فكأننا نقول يا إلهي نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رابعا أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله تتكرر على ألسنة المسلمين كل يوم في الصلاة كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد، لأن الارتباط بهم كهداة وقادة لا بد منه للأمة الإسلامية جمعا. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا من أتباع محمد وآل محمد من شيعتهم وأنصارهم، كما نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، ونسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

الصبر موقعه من الدين موقع مهم جدا، موقعه من الإيمان كما ورد في الحديث بمنزلة الرأس من الجسد. الله جل شأنه أكد في القرآن أنه يحب الصابرين، أنه مع الصابرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.

0: من أن أخذل ملهوفا.
1: يا إلهي أنا تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء فأحتز معه وأنا حريص على نهج الاستجابة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للحديث على ضوء الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كنا تحدثنا في محاضرة الأمس عن أهمية المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، وقدمنا ما ذكره شهيد القرآن رضوان الله عليه في هذا السياق في بعض من دروسه من هدي القرآن الكريم، وله أيضا نصوص كثيرة حول هذا الموضوع، طرح واسع لأنه من المواضيع المهمة. طرح هنا في هذا السياق على ضوء الآية القرآنية المباركة كان مركزا وملخصا كما سبق الحديث عنه. ونعيد هذا النص للأهمية. قال رضوان الله عليه: هذه الآية تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. لم يحصل هنا، يعني في الآية القرآنية المباركة، لا تقولوا راعنا، ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا، سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تحدثنا على ضوء هذا النص في نقاط سابقة عن أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية الإسرائيلية، أولا بحساب المعيار الديني والإيماني. المسألة يترتب عليها مسؤولية كبيرة في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الدعم لليهود وللنصارى في حربهم ضد الإسلام والمسلمين وفي ما يقومون به من إفساد في الأرض وإضلال للناس وإجرام وظلم وطغيان يمثل وزرا كبيرا وعظيما، وقد يكون مثل هذا الوزر والذنب الكبير جدا للكثير من الناس، وقد يتفاجؤون يوم القيامة حينما يأتون وهم مشتركون في جرائم اليهود، وهي جرائم رهيبة للغاية. عندما نشاهد مثلا ما يعملونه من إجرام رهيب في الظلم للشعب الفلسطيني، في الظلم لشعوب أمتنا، كل أشكال الظلم، القتل الأطفال للنساء، تمات الإنسان يوم القيامة يجد نفسه شريكا معهم
في تلك الجرائم الرهيبة الفظيعة جدا في الإبادة الجماعية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم التجويع حتى للأطفال والنساء والكبار والصغار، جرائم الإضلال والإفساد في الأرض، جرائم من أبشع وأفظع وأكبر الجرائم ومن أكبر الذنوب والمعاصي. وهذه قضية خطيرة جدا، يعني تستحق من الإنسان الانتباه، اليقظة، الحذر، الالتفاتة الجادة إلى المسألة، لأن الكثير من الناس يغفلون عن مثل هذه الأمور، يغفلون بشكل كبير جدا. حسابهم ونظرتهم وتقييمهم لما يعتبر مثلا من المعاصي والذنوب نظرة محدودة وحسابات محدودة جدا وفق ما يعرفونه في نطاق معرفة ضعيفة جدا. ليس هناك مثلا استيعاب للقرآن الكريم، لهدى الله، لتعليمات الله سبحانه وتعالى، مع أن الله حذر بشدة من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك من تقديم ما فيه خدمة للأعداء. حتى في هذه الآية المباركة حينما قال: واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وفي الآية المباركة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، أمر بالتقوى وتحذير من المخالفة في ذلك، وآيات كثيرة في كل ما يمثل خدمة لأولئك الأعداء: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فبعض من الناس مثلا قد يكون حريصا في أعماله وتصرفاته أن يتجنب الذنوب التي صارت من الذنوب المعروفة، يعني من ما يعرف الناس أنها ذنوب، مثل أن يتورط في جريمة قتل بشكل مباشر، أو جرائم أخرى من الجرائم الواضحة التي عادة ما يعرفها المجتمع بأنها جرائم وثقف وقدم إليه في التعليم الديني والخطاب الديني التحذير منها كجرائم، وفي فطرة الناس المعرفة بأنها جرائم. ولكن قد يغفل الإنسان عن جرائم رهيبة جدا وعن ذنوب فظيعة للغاية، من مثل هذه: أن يساهم بماله في دعم اليهود بما يرتكبونه من جرائم رهيبة جدا، هي أكبر الجرائم على وجه الأرض. إن جئت إلى جرائم القتل فأكبر جرائم القتل يمارسونها، من قتلهم للأطفال الخدج بل وحتى للنساء الحاملات، إلى قتل الأطفال الرضع، إلى قتل الأطفال في كل مراحل الطفولة، إلى قتل الكبار والصغار، إلى قتل عباد الله المجاهدين، إلى قتل الناس بشكل عام، إبادات جماعية وطغيانا وإجراما وظلما بغير حق. إن جئت إلى جرائم الإفساد في الأرض فهم يرتكبون أبشع جرائم الإفساد في الأرض، ويهلكون الحرث والنسل، ويسعون للانحراف بالمجتمع البشري عن كل التعاليم الإلهية القيمة، ويعملون على إضلال الناس، أشياء كثيرة جدا. فقضية خطيرة على الإنسان حينما يكون، والبعض قد يكون من المتدينين الذين يحرصون على الالتزام الديني، ولكن حينما لا يكون هناك وعي واهتداء بالقرآن الكريم، فقد لا يتوفق الإنسان في التقوى، في تحقيق التقوى كما ينبغي. الله قال عن القرآن الكريم: هدى للمتقين. مما يلازم التقوى الاهتداء بالقرآن. إذا أراد الإنسان أن يكون فعلا متقيا لله، ملتزما إيمانيا ودينيا، فهو بحاجة إلى الاهتداء بالقرآن الكريم. لن تكتمل له التقوى ولن تتحقق التقوى له بشكل كامل إلا من خلال الاهتداء بالقرآن الكريم. فالمسألة بحساب الاعتبارات الدينية والمسؤولية الدينية والأخلاقية ذات أهمية كبيرة جدا. مما لا شك فيه أن الأعداء اليهود وأعوانهم من النصارى، فريق الشر من أهل الكتاب،
يستفيدون بشكل كبير جدا من البضائع، من العائدات المالية، الإيرادات المالية، وأن قوتهم بكلها على المستوى العسكري وعلى كل المستويات هي تعتمد أساسا على القوة المادية، على الإمكانات المادية، هي الركيزة الأساس لكل قوتهم، سواء القوة العسكرية أو القوة في كل المجالات. هم يعتمدون على الإمكانات الاقتصادية، والقوة الاقتصادية هي ذات أهمية كبيرة جدا في مختلف المجالات. ثم كذلك أهمية المقاطعة لبضائعهم فيما يتعلق بالصحة والسلامة من الأضرار الناجمة عن استخدام منتجات مسممة من جانبهم، أو كذلك فيها عناصر ومواد ذات ضرر خطير على نفسية الإنسان أو ذهنيته. هم أعداء، وأعداء سيئون جدا، لا يتورعون من فعل أي شيء، بل يحرصون على فعل ما فيه الضرر، كما قال الله عنهم: ودوا ما عنتم، يعني هم يودون أن يلحق بكم أشد الضرر، ولذلك يفعلون ما فيه الضرر بهذه الأمة ويحرصون على ذلك. ومع تقدمهم العلمي وتمكنهم في المجال الصناعي، فهم يحرصون على فعل ذلك، وهناك حقائق وتفاصيل كثيرة. وأملنا من إخوتنا الأعزاء في المجال الإعلامي، من المجاهدين في ميدان الإعلام، أن يركزوا على كشف هذه الحقائق بالتفصيل من خلال ما قد انتشر عنها من معلومات وتفاصيل ذات أهمية كبيرة جدا، وفائدتها كبيرة جدا، لأنها شواهد ومصاديق تنبه الناس، وبالذات من يريد أن يستفيد ومن ينتفع بما يسمع من الحقائق والحق. ما يؤثر على المستوى النفسي، على المستوى الصحي البدني، على كافة المستويات. ومن الغباء أن يدفع لهم الإنسان قيمة ما يضره، يعني مثلا قد يكون العدو فيما مضى من الزمن، وحتى ربما في أي عصر، قد يعاني ويبذل جهدا كبيرا ويحتاج إلى الحيلة ليوصل سما إلى عدوه، ليستهدفه مثلا بالسم. أما هؤلاء يجعلون سمومهم في منتجات استهلاكية، والناس يشترونها منهم، المسلمون يشترونها منهم بأغلى الأثمان، ويستهلكونها ويتضررون منها، وقد دفعوا الثمن، وربح اليهود أرباحا هائلة وأرباحا مضاعفة. ولهذا فعلا الحالة بالنسبة للمسلمين هي حالة تبعث على السخرية لدى أولئك الأعداء، يعني يسخرون من هذه الأمة من موقع أنها فعلا تجعل نفسها في محط السخرية فيما تتعاطاه معهم، على أساس الغباء، الغباء الفاحش، الغباء الرهيب، انعدام الرشد. من المعلوم قطعا أنهم يعملون على تلويث الكثير من المنتجات بما يسبب أمراض السرطان وأمراض فتاكة، أمراض متنوعة، أمراض خطيرة. ولهذا فللمقاطعة لبضائعهم أهمية صحية، والأهمية الصحية ينبغي لكل إنسان راشد، إنسان يحرص على سلامة نفسه، أن يهتم بها وأن تكون دافعا له إلى مقاطعة بضائعهم. تحدثنا عن أهمية المقاطعة لبضائعهم في التحرر من سيطرتهم وتحكمهم بشعوبنا، لأن شعوبنا حينما تكون معتمدة في غذائها، في قوتها الضروري، في احتياجاتها الأساسية على أعدائها، يصبح هذا الاعتماد ورقة ضغط بيد الأعداء، وهذا شيء واضح. ومن المعروف أنهم يستخدمون الضغوط الاقتصادية والمقاطعة، هم يعتمدون المقاطعة والضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي في استهدافهم لهذه الأمة ولغيرها، يعني لمختلف الشعوب، الشعوب المتحررة في أقصى الأرض، يستخدمون ضدها سلاح المقاطعة.
الضغوط الاقتصادية كثيرا، يعني في كثير من الأحوال عادة ما تكون عبارة عن مقاطعة اقتصادية، يعني مثلا يمنعون على بلدان معينة، يمنعون عليها الاستيراد لبضائع أو منتجات معينة من احتياجاتها الأساسية عن طريق قوانين أو قرارات بالعقوبات على من يبيعها تلك السلع أو تلك المنتجات، ويمنعون كذلك من شراء منتجاتها عن طريق قرارات بالعقوبات على من يشتري منها تلك المنتجات. فالأعداء اليهود الصهاينة أمريكا وإسرائيل هم يدركون أهمية هذا السلاح، سلاح المقاطعة، وهم الأكثر تفعيلا له في ميدان المواجهة والصراع ضد عالمنا الإسلامي وبلداننا الإسلامية، ما فعلوه مع كثير من بلداننا الإسلامية، يعني مثلا ضد إيران، ضد العراق، ضد ليبيا في مراحل معينة، ضد سوريا في مراحل معينة، وضد اليمن في مراحل وفي هذه المرحلة، وضد كثير من البلدان في العالم أيضا، ضد كوبا هي خارج العالم الإسلامي، لازالت الإجراءات الأمريكية الظالمة مشددة ضد الشعب الكوبي في الحصار الاقتصادي، المقاطعة الاقتصادية، وضد بلدان كثيرة. فلماذا يستفيدون هم من هذا السلاح ضد أمتنا الإسلامية، ولا تستفيد منه أمتنا الإسلامية في مواجهتهم؟ وقد تجلى أنه سلاح مؤثر، يعني يمثل عاملا مؤثرا على الناس حتى في معيشتهم، في سبل عيشهم، في وضعهم الاقتصادي، في نهضتهم الاقتصادية. الشيء الغريب جدا جدا جدا أن البلدان في العالم الإسلامي بحكوماتها الغبية والجائرة والظالمة والموالية لأمريكا وإسرائيل هي فعلا تلتزم بالمقاطعة الاقتصادية، لكن لمصلحة أمريكا، يعني من تقرر أمريكا ضده مقاطعة اقتصادية فمن أكثر البلدان التزاما للأمريكي والإسرائيلي وللحركة الصهيونية، لأن القرارات الأمريكية هي قرارات لخدمة الحركة الصهيونية وفي إطار ما يخدم الصهاينة ويخدم اليهود بشكل أساس. فالأكثر التزاما حرفيا وبعناية هم العرب، معظم الأنظمة العربية تفرض حالة الالتزام بالمقاطعة، مقاطعة لدولة إسلامية هنا أو دولة إسلامية هناك، مع أنه كان بإمكان المسلمين أن يكون لهم سوق إسلامية مشتركة وأن لا يقبلوا أبدا بقرارات المقاطعة التي تصدرها أمريكا، لأنها ظالمة ولأنها تستهدف هذه الأمة. هنا قد تكون مثلا في مرحلة معينة ضد بلد، في مرحلة أخرى ضد بلد آخر، في مرحلة أخرى ضد بلد ثالث، وهكذا. واستخدموها ضد السودان، ضد بلدان كثيرة، يعني أحيانا في بضائع معينة أو منتجات معينة يستخدمونها هنا أو هناك. فهم يستفيدون من هذا السلاح ولا تستفيد منه أمتنا، بل الحكومات في أمتنا تتجه للالتزام معهم وإعطاء قراراتهم فاعلية. يعني كان من الممكن أن تكون القرارات الأمريكية فيما يتعلق بمقاطعة بلدان إسلامية غير ذات جدوى ولا تأثير، بمجرد أن لا تلتزم بها الدول الإسلامية، ومن حقها أن لا تلتزم بها، ويمكنها ذلك، يمكنها ذلك، ومع هذا تتجه هي وقبل غيرها من البلدان والدول إلى الالتزام بإخلاص عجيب. لو أخلصوا لله بعشر ما أخلصوا به لأمريكا لكان وضع الأمة الإسلامية مختلفا عما هو عليه إلى حد كبير، لصالح هذه الأمة عزة وشرفا وكرامة إنسانية وقوة اقتصادية وعسكرية وغير ذلك. لكن الحال مؤسف جدا.
الأعداء هم يستخدمون هذا السلاح، يأتي العرب والمسلمون بسبب حكوماتهم للتنفيذ معهم وإعطاء قراراتهم الفاعلية العالية والالتزام. لو يلتزمون بالقرآن، بالقرآن الكريم، مثل ما يلتزمون به بالقرارات الأمريكية، لكان وضع الأمة الإسلامية مختلفا فعلا عما هو عليه بكثير. تحدثنا عن أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية كحافز للإنتاج المحلي، وهذا متاح وله أهمية كبيرة جدا. والشيء المؤسف للغاية في بلداننا والملحوظ أنه يتزايد أيضا هي الحالة النفسية والحالة المعرفية تجاه مسألة الإنتاج المحلي والسعي للاكتفاء الذاتي في الأمور الضرورية وفي مقدمتها الغذاء والقوت الضروري للحياة. يعني ليس هناك فقط تفريط في هذه المسألة واعتماد شبه كلي على الاستيراد من باب خطأ في السياسة الاقتصادية، بل يمتد ذلك إلى الحالة النفسية. في حالة كسل عن الإنتاج المحلي، يعني الأمة، هذه الشعوب تفقد حالة النشاط، التوجه العملي، الروح العملية في الإنتاج، وتستبدل الروح العملية في العمل الإنتاجي بحالة الكسل وحالة اليأس وثقافة العجز، إلى درجة وكأنه ليس بإمكان هذه الأمة، كما قال الشهيد القرآن رضوان الله عليه، أن تربي دجاجة ولا بقرة. فعلا يعني نحن نعرف مثلا في واقعنا اليمني، في مراحل معينة كان أبناء الشعب اليمني في الأرياف ينتجون نسبة كبيرة من احتياجاتهم الغذائية في البيوت. يعني في معظم الأرياف اليمنية كان يتوفر في بيوت الناس، في منازلهم، البيض، الدجاج، الأبقار، الثروة الحيوانية، وإنتاج الثروة الحيوانية من الألبان والسمن وغير ذلك، أشياء كثيرة، إضافة إلى إنتاج نسبة جيدة من المحاصيل الزراعية المتنوعة المحتاج إليها في الغذاء. تقلص ذلك حتى انعدمت هذه الثروة وهذا الإنتاج في معظم الأرياف، وصل إلى درجة الصفر. يعني أصبحت الكثير من البيوت، كثير من الأسر لم تعد تستفيد أبدا من الإنتاج بهذا المستوى بمثل ما كان عليه الحال ما قبل 15 عاما، 20 عاما، اختلفت المسألة بشكل كبير جدا. وأصبحت الحالة حالة استهلاكية ومثقلة، يعني مكلفة ماليا، تصبح عبئا ماليا على الكثير من الأسر توفير أبسط الاحتياجات. يعني حتى أصبح شراء البيض مثلا لكثير من الأسر معضلة، مكلفا ماليا مع ظروف اقتصادية صعبة وظروف حصار اقتصادي وحرب ظالمة على شعبنا العزيز وغير ذلك. والأمثلة كثيرة والتفاصيل كثيرة حول هذه الأمور. فالحالة النفسية هي خطيرة جدا، تسود في أوساط الناس ثقافة العجز، حالة الكسل، التصور وكأنه ليس بإمكان الناس أن ينتجوا أي شيء، التحول إلى البطالة في كل شيء، التسيب العملي. هذه حالات خطيرة حتى نفسيا، تقتل في نفوس الناس الروح العملية، الأمل، الثقة بالله سبحانه وتعالى، والثقة بأن بإمكانهم بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله، أن يكونوا أمة منتجة. وقابل ذلك كما قلنا التوجه العجيب جدا من رجال المال والأعمال إلى الاستيراد لكل شيء، لكل التفاصيل، يعني إلى درجة يندهش الإنسان منها. شوك القطب، القطبة تسمى في التعبير المحلي، من أكثر الأشواك توفرا في بلدنا، يعني يأتون بها يشترونها من الخارج بالدولار
أنواع من التربة، أنواع من الصخور، أشياء كثيرة جدا من أبسط الأشياء. لا زالوا حتى الآن يستوردون المناخير بالدولار، المناخير من الخارج يشترى بالدولار من الخارج. أبسط الأشياء التي يمكن إنتاجها بكل بساطة، لكن عندما تنعدم الروح العملية والإنتاجية فهذه الحالة هي خطيرة على الناس. يصبح الناس في حالة من البطالة وحالة من التسيب، حتى الجانب المعرفي ينخفض لدى الناس، الجانب المتعلق مثلا بالإتقان في العمل، بالمهارة العملية في مختلف المجالات تتضاءل. يصبح الناس ليس لديهم معرفة ولا خبرة ولا إتقان في أي عمل، يصبحون غير عمليين، لا يمتلكون الروح العملية ولا الخبرة العملية ولا المعرفة العملية. يتضاءل كل شيء في واقعهم، يهبطون إلى مستويات فظيعة جدا. وهذه إشكالية كبيرة جدا، لما تصبح شعوبنا تتثقب بثقافة العجز، تتكل على أعدائها في أساسيات حياتها، تتصور أنه لا حل لها إلا بالاعتماد على الاستيراد من عندهم، تفقد الروح العملية والإنتاجية بشكل كامل. كل إنسان فاقدا للمعرفة، للخبرة، للمهارة العملية في معظم الأشياء. هذا نقص، نقص كبير جدا، نقص في مستوى جانب الإنسان في معرفته، كفاءته، مهاراته، يعني تهبط بالناس في مستواهم الإنساني، القيمة الإنسانية، المهارة الإنسانية، ما أودع الله في الإنسان من طاقات وقدرات إذا تحرك واستثمرها، لأن في نعم الله سبحانه وتعالى، في مقدمة النعم الإلهية، النعم التي أنعم الله بها على الإنسان في نفسه، ما منحه الله به من المدارك والطاقات والقدرات، ثم ما من عليه في هذه الحياة من نعم كثيرة جدا. هذه مسألة مهمة جدا، يعني حتى على المستوى النفسي. ثم فيما يتعلق بالنهضة الاقتصادية، الوضع الاقتصادي عادة هو وضع ضاغط، يعني حتى لو تجاهله الناس أو لم يهتموا بالحلول فيه فهو يضغط عليهم تلقائيا، لأنه يضغط على وضعهم المعيشي، في طعامهم، في شرابهم، في مسكنهم، في حاجتهم للدواء، في احتياجاتهم الأساسية في الحياة. والضغط فيه ضغط مؤثر على الناس، يعني لا يمكن تجاهله، لا يمكن تجاهله، فلا بد من التوجه العملي الذي يمثل حلا للناس وليس كمثل ما يفعله البعض. ماذا يفعل البعض؟ البعض من الإعلاميين، البعض من الوسائل الإعلامية، البعض من غير الإعلاميين، يعني من أبناء المجتمع، لا يتجه بحلول عملية ولا برؤى عملية، دائما يتجهون إلى ما يخدم الأعداء وهو التحريض والإثارة، أو التحريض على الفتن، التحريض على المشاكل اللي تتفاقم أكثر، تحريض لتفكيك بنية المجتمع وغير ذلك، أو طرح ما هو غير ممكن ولا متاح، يعني الحديث عن أطروحات ليست قائمة في كل العالم. النهضة الاقتصادية هي نهضة تتحرك فيها الشعوب، يعني لا تتصور وضعية فيها شعب يجلس في حالة من البطالة، لا يعمل شيئا، لا يتحرك أي تحرك، وتأتي له حكومة تقدم له الأموال إلى كل منزل وتوفر له كل المتطلبات الحياتية إلى كل أسرة. هذا ليس موجود في أي مكان في العالم، مهما كانت الإمكانات الاقتصادية والإيرادات المالية والثروات الوطنية المتوفرة في أي بلد، فالنهضة الاقتصادية هي نهضة أمة، نهضة شعب، نهضة شاملة، تحرك عملي، تحرك إنتاجي.
ما بالك حينما يكون الوضع مثل ما هو الحال عليه في بلدنا؟ الثروات الوطنية السيادية من نفط وغاز تحت سيطرة الأعداء، ويحرمون شعبنا منها. الحصار الاقتصادي شديد جدا على بلدنا، وأكثر من أي بلد عربي أو إسلامي آخر. حتى الأصناف الممنوعة على بلدنا في الاستيراد، مما هي ذات إيجابية أو يستفيد منها شعبنا، هي بنسبة كبيرة جدا. والسماح بالأشياء التي لا قيمة لها وتخدم الأعداء أو تجعل شعبنا متكلا حتى في أبسط الأشياء على الاستيراد ويستفيد منه أعداؤه، يعني حتى الجانب السعودي، ويستفيد أموالا طائلة من الأشياء التافهة التي يمكن للتجار أن ينتجوها في البلد بكل بساطة بدون أي عناء. أشياء معروفة يعني من الاستهلاكيات العادية والمتنوعة البسيطة جدا، لكن تذهب أموال كثيرة إلى السعودي ولا يكفيه ما يحصل عليه من إيرادات هائلة جدا من النفط في الجزيرة العربية. على كل، هذا الجانب جانب مهم جدا. إذا أردنا حلولا لوضعنا الاقتصادي، لمعاناتنا المعيشية كشعب يمني، وهكذا بالنسبة

والحرمان والفقر والمعاناة أكثر مما يعيشه الكثير من أبناء شعبنا اليمني في مصر، يعني دول المغرب العربي، دول أفريقية أخرى، بلدان كثيرة تعيش في وضعية مأزومة جدا. الحل للوضع الاقتصادي هو أولا الرجوع إلى الله والتقوى لله، وضمن التقوى لله سبحانه وتعالى القيام بالمسؤوليات المتعلقة بالمجال الاقتصادي، تحرك بشكل صحيح، تحرك العمل الجاد من منطلقات صحيحة، والحذر أيضا من الأشياء المحرمة مثل الربا ونحوه، والاتجاه العملي الإنتاجي، هذا شيء مهم جدا. التجار الذين يتجهون إلى الاستيراد لا يتصورون أن هذا يمثل حلا لهم، يعني البعض مثلا تغريه نسبة الأرباح وشراء البضائع الجاهزة والإتيان بها إلى البلد، ولكن مع الوقت تتفاقم المشكلة الاقتصادية، يزداد التضخم الاقتصادي، تتكدس البضائع في الأسواق، تنعدم القدرة الشرائية للناس، للمجتمع، للشعب، فتبقى بضائعهم في مخازنهم وفي محلاتهم التجارية، لا تنفق لهم السلع. إذا وجهوا ولو نسبة بالتدريج من الأموال الهائلة، يعني في العام الواحد مليارات الدولارات تخرج من البلد إلى جيوب البلدان الأخرى وبنوكها في سبيل شراء كل الأشياء والمتطلبات الحياتية التي يمكن إنتاج أكثرها في البلد، فيعتمدون على الاستيراد. إذا اتجهت ولو نسبة من هذه الأموال إلى الوضع الداخلي، بالتأكيد سيتغير الواقع تماما، الوضع المعيشي سيتغير تماما، وتكون الدورة الاقتصادية في البلد إنتاج واستهلاك لمصلحة حتى التجار أنفسهم، يستفيدون الكثير من الأموال، وتتعالج هذه المشكلة التي هي تكدس البضائع في المخازن والمحلات التجارية، والناس يتفرجون عليها حتى حينما يذهبون للتسوق لا يقتنون الأموال للشراء، تصبح عملية التسوق أكثر ما تكون للتفرج، وتتحول البضائع إلى مناظر طبيعية يشاهدها الناس ويتفرجون عليها دون القدرة على شرائها. فجزء من الحلول الأساسية للوضع المعيشي، للوضع الاقتصادي، لضمان نهضة اقتصادية، هو بالتوجه نحو الاكتفاء الذاتي، نحو الإنتاج في بلدنا، والاستفادة من المقاطعة لبضائع الأعداء وشركاتهم العابرة للقارات، الاستفادة من ذلك في سبيل العمل على نهضة اقتصادية حقيقية في بلدنا، هذا شيء مهم جدا، ويفيد حتى لتحريك اليد العاملة، والاستفادة من المواد الخام في البلد، والاستفادة من نعم الله الموجودة، المقومات الاقتصادية، الموارد الاقتصادية، الاستثمار لها. البلد فيه موارد ضخمة جدا على المستوى الزراعي، على مستوى مواد البناء، على مستوى المعادن، على مختلف الأمور، يعني أشياء كثيرة جدا. هذه مسألة مهمة، ومن المؤسف جدا الوضعية الكارثية للأمة في إسهامها مع العدو ضد نفسها، بما هو إسهام مباشر مثل ما شرحنا في محاضرة الأمس، وهذا شيء معروف أن أكثر الأموال العربية وأكثر الثروات في العالم الإسلامي هي تصب لصالح الأعداء. ولذلك حينما سمى الكافر ترامب سمى السعودية بأنها بقرة حلوب، فعلا يعني بهذا المعنى، وهذه النظرة هي التي ينظر بها أعداء هذه الأمة إليها، يريدونها أن تكون بقرة حلوبا، يحلبونها حتى يجف ضرعها ثم يقضون عليها. وهذا شيء مؤسف جدا أن تكون الأمة مسلمة حبل كبير، هذا حبل كبير لليهود
الذين ضرب الله عليهم الذلة

0: مسكنة أن يكونوا هم وشركاتهم، تكون أمريكا وإسرائيل أول وأكبر المستفيدين من ثروات الأمة الإسلامية وإمكاناتها الاقتصادية وأموالها، وأن تكون شعوب هذه الأمة هي الأكثر بؤسا وشجاء وعناء بالرغم من كل ذلك. هذه من الأمور المحزنة جدا، المحزنة للغاية. المسؤولية في الجهاد في سبيل الله بسلاح المقاطعة هي مسؤولية كبيرة على هذه الأمة بكلها، بكل شعوبها، لأنها وسيلة متاحة لكل الناس في كل الشعوب. يعني حتى مثلا في بلدان الخليج، في مصر، في بلاد الشام، في مختلف البلدان، في العالم الإسلامي بكله، في كل قطر منه، في كل بلد منه، يمكن للناس أن يقاطعوا البضائع الأمريكية والإسرائيلية وبضائع الشركات اليهودية الصهيونية التي هي تابعة للحركة الصهيونية ويستفيد منها العدو الإسرائيلي. هذا سلاح متاح وفعال يؤثر على العدو تأثيرا حقيقيا بالغا. لهذا قلنا في محاضرة الأمس أنه من واجب الإخوة في الإعلام والقنوات والوسائل الإعلامية المجاهدة الواعية الراشدة التي تسعى لما فيه الخير لهذه الأمة، من واجبها أن تركز على هذه المسألة، أن تكشف مستوى التأثير للمقاطعة، حتى في تجارب قد حدثت في المراحل الماضية وإن كانت تأتي في ظل أوقات أو مستويات متفاوتة مع ضعف الوعي في أوساط أمتنا الإسلامية. يعني قد يتفاعل الناس في مرحلة معينة بمستوى أفضل، أو في بعض الشعوب حصل تفاعل مصري في أوساط الشعب المصري في مرحلة معينة نتج عن إفلاس شركات صهيونية وغربية داعمة للعدو الإسرائيلي في تلك المراحل. وهناك معلومات تفصيلية، أسماء تلك الشركات، كم كانت خسائرها إلى آخره. وهكذا في أوساط الشعوب العربية وفي البلدان الإسلامية في غير العالم العربي، يعني في غير المنطقة العربية، شعوب إسلامية كبرى عندما تتجه للمقاطعة تؤثر، لأن الأعداء يعتمدون على بلداننا كسوق استهلاكية ضخمة وكبيرة نظرا لانعدام الحالة الإنتاجية في أوساط أمتنا تكاد تكون صفرا. فهذه الوسيلة المتاحة المؤثرة وغير المكلفة، يعني ليس لها ارتدادات أو مشاكل، يعني مثلا أسرة في الخليج، في أي بلد من بلدان الخليج، تركت البضائع الأمريكية والإسرائيلية وبضائع الشركات الصهيونية العابرة للقارات، وهناك البدائل عنها متوفرة، ليس الناس مضطرون، ليس الناس في حالة اضطرار لشراء البضائع الأمريكية والإسرائيلية، هناك بدائل. ولهذا تكبر المسؤولية لأن هناك بدائل، لأن هذه الوسيلة سهلة جدا، لأنها فعالة ومؤثرة على العدو، فالمسؤولية كبيرة جدا على الناس. ثم تقاطع تلك البضائع وتشتري من البدائل، هل سيحصل عليها شيء؟ هل سيحصل لها مشكلة؟ هل يمكن أن تكون تبع ذلك سجن أو إعدام أو أي من العقوبات؟ لا، يمكن أن يؤدي الإنسان في الشعوب المكبوتة المقهورة المغلوبة على أمرها أن يؤدي هذا السلاح أو هذا الواجب، هذه المسؤولية، بكل راحة بال، بكل اطمئنان، من دون أي قلق، من دون أي خوف، من دون أي تبعات، لا سجن، بطريقة حتى صامتة إذا كان في وضعية صعبة للغاية يتأثر أو يتضرر حتى بالحديث عن الموضوع، فهو لن يتضرر أي تضرر بالتطبيق العملي والالتزام العملي بالمقاطعة واعتماد الشراء لبضائع أخرى، لبدائل أخرى. وتلك البلدان عادة هي الأكثر استهلاكا والأكثر إمكانية وقدرة شرائية يستفيد منها العدو الأمريكي، العدو الصهيوني. مثلا في بلدان الخليج، ربما هي من البلدان الأكثر استهلاكا لبضائع الشركات الصهيونية العابرة للقارات، وأصبح هناك ترويج حتى للبضائع التي ينتجها العدو الصهيوني الإسرائيلي بشكل مباشر، والبضائع الأمريكية. يمكنهم في بلدان الخليج أن يكون لذلك تأثير كبير، لأنهم الأكثر شراءً والأقوى قدرة شرائية، ويستفيد العدو بشكل أكبر بالتالي منهم. كذلك في مصر، في بلدان كثيرة، كل البلدان الإسلامية يمكن لشعوبها أن توسع تفعيل هذا السلاح وهو مؤثر. الأعداء قوتهم قوة مادية، القوة والقدرة الأمريكية هي مادية، القوة والقدرة الغربية هي مادية، القوة والقدرة الصهيونية هي مادية. كلما ألحق بهم الضرر في قدرتهم المادية، تأثروا في بقية الأشياء، وهذا شيء مهم جدا. هذا جزء من الجهاد بوسيلة متاحة ميسرة سهلة ممكنة، وتأثيرها كبير جدا على الأعداء، وينزعجون منها، ينزعجون منها، وعبروا عن ذلك. لهم مواقف، لهم تصريحات، وهم كما قلت يفعلونها أصلا ضد أمتنا الإسلامية. لهذا فالوزر في التفريط حتى في الوسائل السهلة المتاحة التي يمكن للإنسان أن يفعلها ضد العدو بدون أي تبعات، بدون أي مشاكل. ناس يهربون من أن يكون لأي موقف تبعات معينة أو مشكلة معينة، من دون أي مشاكل حتى، التفريط في ذلك وزر، ذنب. معناه أن الإنسان يصر على أن يدعمهم بماله، أن يتعاون معهم على الإثم والعدوان، أن يكون شريكا لهم في جرائمهم، في الظلم والطغيان، وبدون أي مبرر. ليس مضطرا إلى ذلك، ليس محتاجا إلى ذلك. إن حسبنا حساب الحاجة الاستهلاكية، فهناك البدائل. وإن حسبنا حساب أي حسابات أو اعتبارات، ليس لدى الإنسان أي مبرر إطلاقا. المسؤولية كبيرة جدا في ذلك. هذا جانب. أيضا هناك درس مهم جدا نستفيده من الآية المباركة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لا تقولوا وقولوا. المسؤولية الدينية والأخلاقية في ما نقول وما لا نقول، وهذا مجال واسع يدخل من ضمنه الجانب الإعلامي. الجانب الإعلامي الذي يتحرك فيه الكثير من الناس، ولا سيما عندما أتت مسألة التواصل الاجتماعي، حتى ما قبلها الكثير من الناس يتحركون فيه بدون أي ضوابط أخلاقية ولا دينية ولا أي اعتبارات تتعلق بخدمة قضايا أمتهم، قضايا شعوبهم، قضاياهم. لأن قضية أمتك هي قضيتك، وهي قضية شعبك، ولا تتعلق بها أيضا أي اعتبارات لأمن شعوبهم ولا لأي شيء أبدا. حالة من الانفلات العجيب جدا في التعاطي مع هذه المسألة، لا ينظرون إلى ما الذي قد يخدم أعداءهم مما يقولونه. هنا نجد في الآية القرآنية المباركة الأمر بمقاطعة مفردة عربية والنهي عن استخدامها. لماذا؟ لأن العدو يستفيد من ذلك. حينما نحسب حساب هذا المعيار، ألا نقول ما يخدم الأعداء، ما يستفيد منه الأعداء، ما هو خدمة يفيد الأعداء، وأن نقول ما يفيد أمتنا، ما يدخل في حساب الحق والعدل والقضايا العادلة، وما يفيد الناس، وأن نقول كلمة الحق لمواجهة الطغاة الجائرين المستكبرين واليهود، أن نقول ما ينبغي أن نقوله بحساب الحق والعدل ومقتضى الحكمة، أن نقول القول السديد الذي أمرنا الله أن نقوله. أيضا نحتاج إلى الوعي والمسؤولية تجاه ما نقول وما لا نقول بشكل عام، يعني في معاملاتنا، في واقعنا، في اهتماماتنا، وأيضا في المجال الإعلامي. الجانب الإعلامي ما يحتاج إلى وعي، إلى رشد، إلى أن ندرك أن الالتزام فيه جزء أساسي من التزامنا الإيماني والأخلاقي والديني، وأنه ليس بمعزل عن ذلك، يعني ليس مباحا فيه أي شيء أن يقول الإنسان ما دام سيكتب في مواقع التواصل الاجتماعي أو ينشط إعلاميا في أي وسيلة من وسائل الإعلام أن له أن يقول أي شيء، وأن يكون منفلتا من كل الضوابط الأخلاقية والدينية تحت عنوان حرية الإعلام. حرية الإعلام لا تعني حرية الكذب والبهتان والدجل، ولا تعني حرية التشويه للحقائق والتزوير للحقائق والخدمة للباطل وممارسة الإضلال، ولا تعني أيضا إباحة هتك الأعراض بغير وجه حق والإساءة إلى الناس بغير وجه حق والتفلت في كل شيء، البذاءة في الكلام، الافتراء، التحريض لخدمة الباطل، العمل لخدمة الأعداء، التقديم للمعلومات لهم، أشكال كثيرة. هناك نسبة كبيرة من الجرائم في مقابل نسبة كبيرة ذات أهمية كبيرة أيضا من القيم المهمة تتعلق بما يقوله الناس، يعني المسؤولية الدينية والأخلاقية فيما نقول وما لا نقول هي مسؤولية كبيرة جدا، لأن هذا جانب أساس في حياة الناس، مجال ما يقولونه ويعبرون عنه ويتحدثون فيه، ولهذا ارتبطت به مسؤوليات كثيرة، وأيضا تتعلق به من جانب آخر إذا انطلق الإنسان في حالة التفلت جرائم كبيرة جدا، من أكبر الجرائم التي تكب الناس على مناخرهم في نار جهنم كما في الحديث النبوي الشريف. نجد الكثير من الآيات القرآنية تتحدث حول هذه المسألة، ولن ترسيخ المسؤولية الإيمانية والدينية والشعور بالرقابة الإلهية فيما نقول. هذه المسألة ليست مسألة منفلتة، وعنوان حرية التعبير هو عنوان مخادع أتى به الغرب في غير محله الصحيح، حتى عندهم أشياء معينة لا يقبلون فيها بحرية الإعلام ولا بحرية التعبير، بما في ذلك مثلا الانتقاد لجرائم اليهود، هذا مما لا يسمحون به أبدا، تنتهي حرية التعبير وحرية الإعلام حينما تكون المسألة انتقادا لجرائم اليهود وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا الإسلامية. هذا عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الرقابة لكي نستشعرها، مع أنه غني عن ذلك لأنه يعلم حتى بما توسوس به نفس الإنسان، ليس الله بحاجة إلى أن يجعل عن يمين الإنسان وعن شماله رقابة دائمة فيما يعمل وفيما يقول ما يلفظ من قول، والكتابة هي مرتبطة بما يقوله الإنسان، هي وسيلة تعبير أيضا، وسيلة تعبير. لو نأتي مثلا إلى القيم المرتبطة بما نقوله، هناك قيم الحق، العدل، وإذا قلتم فاعدلوا، قيم ترتبط مثلا بالصدق، الصدق هو من أهم القيم التي تتجه إلى مسألة ما نقول، وهكذا قيم كثيرة جدا، العدل، الإحسان، قيم كثيرة في الإسلام، هي من القيم المهمة التي تحكم وتضبط توجهاتنا في الحياة وأعمالنا وأعمالنا في الحياة، ومنها مساحة كبيرة جدا فيما نقوله. هناك عبادات كثيرة مما يقوله الناس، أذكار، تلاوة قرآن، تقديم للحق، صدع بالحق، تعريف بالحق، نصرة للقضايا العادلة، أشياء كثيرة جدا تدخل فيما نقول. ليست مسألة القول والتعبير سواء باللسان أو الكتابة، ليست مسألة عادية لا ترتبط بها قيم ولا مسؤولية دينية أو شرعية، بل أيضا فيما يعتبر بالجانب الآخر هناك جرائم هي من أفظع الجرائم، ترتبط بالكلام، يعني تأتي في إطار الكلام والقول، جرائم عليها عقوبات في الدنيا، جرائم عليها عقوبات في الآخرة. القذف والهتك للأعراض هي من أكبر الجرائم التي عليها وعيد شديد في القرآن الكريم، ومن الوعيد عليها أيضا النار في نار جهنم، نار جهنم في الآخرة. في الدنيا عقوبات كذلك وجزاء، عقوبات معنوية وعقوبات بالجلد وغير ذلك. وهكذا مثلا جريمة الإضلال، جزء كبير من الإضلال يأتي بالتعبير، عملية الخدمة للباطل، جرائم الافتراء والكذب، حتى الكذب على الله، الكذب على الناس، الدجل، جرائم كثيرة جدا هي في إطار ما يقوله الناس، هي كلام، كلام وتأتي إلى الناس بطريقة إعلامية أو تثقيفية أو تعليمية أو أي شكل كان، لكنها في دائرة القول والكلام، في دائرة التعبير باللسان أو القلم. هذا الجانب هو جانب رئيسي مما تتعلق به قيم كبرى، مسؤوليات كبرى، ومما فيه أيضا مساحة في دائرة الإساءة، في دائرة الظلم. يعني هناك جرائم هي ظلم رهيب جدا، وتأتي في دائرة الكلام والقول والتعبير، جرائم تدخل في دائرة الإساءة، وهكذا أشياء كثيرة جدا. ولهذا نجد في القرآن الكريم ضبط باتجاه الإنسان المسلم في هذا المجال، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، مثل قوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الأمر بالصدق في القرآن الكريم إلى حد أن يكون قيمة أساسية من القيم الإيمانية والمواصفات الرئيسية، الصابرين والصادقين، والمصداقية جزء كبير منها يتعلق بما يقوله الإنسان، جزء منها يتعلق بانتمائه، التزامه العملي. هذه المسألة مما يجب أن يكون لدينا وعي كبير وراسخ عنها، ثم ندرك أنها أيضا من أهم المجالات في الصراع بيننا وبين أعدائنا، اليهود في المقدمة، اليهود في مقدمة الأعداء الذين ينشطون إعلاميا ويركزون على مسألة التعبير في وسائله الإعلامية والتثقيفية وكل وسائله وأساليبه ومجالاته التثقيفية الفكرية الإعلامية وغيرها. الميدان الإعلامي هو ميدان من أكبر الميادين خطورة وأهمية في الصراع بيننا كمسلمين وبين اليهود. اليهود هم يركزون على هذا الميدان تركيزا كبيرا جدا، ولهذا لديهم الكثير من الوسائل الإعلامية، ما هو مباشر وما هو غير مباشر. يعني هناك وسائل إعلامية باسم حكومات عربية أو جهات عربية، يعني أحيانا جهات حكومية وأحيانا جهات غير حكومية، هو باسمها لكنها في الواقع تعمل بكل تأكيد، بكل تأكيد تعمل كجهات إعلامية لخدمة من؟ لخدمة اليهود. ولهذا تستخدم كل السياسة الإعلامية، تحكمها كل السياسة الإعلامية اليهودية. يعني الفارق بينها وبين وسائل الإعلام اليهودية المباشرة هو فقط اللغة، مثلا تتحدث باللغة العبرية، ووسائل إعلامية مثلا قنوات فضائية أو صحف أو مواقع على الإنترنت أو في مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث باللغة العربية باسم جهات عربية، حكومات عربية، قوى عربية، لكنها ما عدا اللغة العربية تختلف، وشكليات محدودة جدا، شكليات محدودة جدا تقدم نفسها باسم أنها جهات عربية أو مسلمة. أما فيما يتعلق بالمواقف، بالتوجهات، بالولاءات والعداوات، بالموقف من الأحداث، فكل المضمون في إطار السياسة اليهودية الصهيونية. والمهام الرئيسية لها يتعلق بالتأثير على الرأي العام في التصورات، في الأفكار، في الرؤى، في المواقف، في الولاءات، في العداوات. هذا هو المسار الرئيسي لها، والمهمة الأساسية لها، والوظيفة الفعلية لها، وتتجه في ذلك نفس اتجاه اليهود الصهاينة. وهناك أيضا تقارير، معلومات عن طبيعة هذا الارتباط باليهود، وكيف أنها تخضع فعلا لنفس الموجهات، وتتحرك وفق نفس السياسات الإعلامية لخدمة اليهود الصهاينة. هم يعملون دائما على التأثير على الرأي العام في صنع مفاهيم، رؤى، أفكار مغلوطة، خاطئة، توجهات خاطئة، ولاءات وعداوات كلها لخدمة اليهود. وهذا مما ينبغي أيضا أن يكون هناك وعي كبير تجاهه، وأن يسهم المجاهدون في ميدان الإعلام، الراشدون، الواعون، الصادقون، المخلصون، المهتمون الذين يتحركون بمسؤولية ووعي في ميدان الإعلام، أن يكشفوه لمجتمعاتنا الإسلامية في العالم العربي وغيره حقيقة وخلفية وتوجهات الوسائل الإعلامية التي تقدم نفسها على أنها من هذه الأمة، بينما هي أبواق للصهيونية ومنها أقلام للصهيونية، وهي تتجه في نفس التوجه اليهودي الصهيوني، تستخدم نفس المصطلحات، وتتجه نفس التوجه، وتؤدي الدور الذي تؤديه نفس وسائل الإعلام التي هي وسائل إعلام عبرية مثلا أو باللغة الإنجليزية في العالم الغربي، مما يتبع للصهاينة في أمريكا أو في بريطانيا. توجه واحد، المطبخ كما يقولون الإعلامي واحد، الغرف، غرف العمليات والغرف التي تدير النشاط الإعلامي واحدة. ونجد مثلا حتى فيما يتعلق بالخونة المحسوبين على الشعب اليمني، من يقدمون أنفسهم على أنهم من اليمن وهم ضد الشعب اليمني، يعادون الشعب اليمني، يخدمون الأعداء، هم في نفس الفلك اليهودي الصهيوني، يتحركون بنفس الموجهات، بنفس المواقف، بنفس المصطلحات، بنفس التعبير. في مثلا تعبير يتحدث به المجرم الكافر اليهودي الصهيوني نتنياهو، وتجد نفس ذلك المنطق تكرره وسائل إعلام عربية، سواء من خونة بلدنا أو على المستوى الإقليمي في بعض الإعلام السعودي، بعض الإعلام لأنظمة خليجية أخرى، بعض الإعلام لبلدان أخرى، تحسب في الظاهر تلك الوسائل الإعلامية على تلك البلدان، لكنها تستخدم نفس مصطلحات نتنياهو وترامب ومن قبل نتنياهو إلى شارون وغير كل المجرمين اليهود الصهاينة. ما هو معتمد لديهم كيهود صهاينة في تعبيراتهم، في مصطلحاتهم، في مواقفهم، في توجهاتهم، فيما يسعون له من صنع ولاءات وعداوات في محاولتهم التتويه لهذه الأمة وحرف بوصلة غذائها إلى اتجاه آخر يخدم اليهود ويخدم إسرائيل وأمريكا. نجد أيضا فيما يتعلق بجزء كبير من الحرب الناعمة هو عبر الإعلام، الحرب الناعمة المفسدة المضلة، سواء في التأثير على الأفكار والرأي العام والولاءات والعداوات، أو فيما يتجه نحو مساعي التمييع والإفساد اللاأخلاقي والضرب لزكاء النفوس والجر للناس نحو الرذائل والدعارة والفاحشة والتحلل من القيم الأخلاقية، يأتي عبر وسائل الإعلام تعمل حكومات، تعمل جهات كثيرة في هذا السياق مع اليهود، مع اليهود تعمل معهم في نفس الاتجاه، لأن الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الأعداء هي هذا الجانب قبل غيره، حتى قبل العتاد العسكري. قال الله عنهم في القرآن الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. العمل بالدعايات، بالإضلال، بالتأثير على الرأي العام، بكل وسائل التأثير على الناس، بالدجل، بالكذب، بالبهتان، بالتشويه، مختلف أنواع الدعاية المعادية، هي وسيلة رئيسية يحاولون أن يصرفوا الناس بها حتى عن نور الله، عن هديه، عن الموقف الحق، عن التوجه الحق الذي يهدي إليه الله، يهدي إليه الله في القرآن الكريم. يصرفون الناس عن ذلك، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لأهمية هذا المجال، لأنه المجال حتى على مستوى التأثير الشيطاني، واليهود الصهاينة هم مرتبطون بالشيطان. في قائمة أولياء الشيطان عندما نتحدث عن الكافرين، عن المنافقين، عن كل أشكال وفئات وتشكيلات أولياء الشيطان، في المقدمة وقبل كل تشكيل من تشكيلات أولياء الشيطان، اليهود. اليهود هم يتحركون حركة شيطانية في نفس الأهداف الشيطانية، لإضلال الناس، لإفساد الناس، لإغواء الناس، وبشكل كبير جدا، وللوسوسة في صدور الناس. أتت سورة كاملة في القرآن الكريم هي ذات أهمية كبيرة جدا، وعلى كل المسلمين أن يعوا هذه السورة، سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كثير من الموسوسين هم من الناس. من وسائل الوسوسة هو المجال الإعلامي، يوسوسون من خلاله في صدور الناس، التأثير على توجهات الناس، على ولاءاتهم، على عداواتهم، على ميولهم، على رغباتهم، للدفع بهم نحو الانحراف، نحو الفساد، نحو الضياع، للتأثير على أفكارهم، على تصوراتهم. مساحة كبيرة في الإعلام الذي يخدم الأعداء هي تشتغل في هذا النطاق، يوسوسون في صدور الناس، لأنهم كما في الآية القرآنية: من الجنة والناس، يعني الموسوسين. الموسوسين جزء منهم من الجنة، يعني من الجن، أبالسة من أبالسة الجن، وجزء منهم من الإنس، يوسوسون بالدعاية سواء في وسائل إعلامية أو من غير وسائل إعلامية، في مجالس الناس، في مجايلهم، في اجتماعاتهم، بل البعض يذهب حتى في حركة الناس في وهم يتحركون، يعني في سيارات الأجرة، في باصات وغيرها، يسعى إلى أن يلحق بالناس حتى هناك، ليوسوس في صدورهم، ليؤثر على توجهاتهم وأفكارهم، لينحرف بهم فيما يخدم اليهود الصهاينة. هذا الجانب لأهميته الكبيرة إن شاء الله نستكمل الحديث عنه في المحاضرة القادمة، لأن تأثيره كبير على الناس، وأهميته أيضا في الاتجاه الصحيح ذات أهمية كبرى، كميدان من أهم ميادين الجهاد، وميدان ترتبط به مسؤوليات عظيمة، مسؤوليات مقدسة، مهام عظيمة للغاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر! الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: 5:40 في استوديوهات إذاعة سام اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. حكومة التغيير والبناء تقيم حفلا خطابيا بمناسبة العيد الوطني 36 لقيام الوحدة اليمنية 22 مايو. والمقاومة تستهدف منصتي قبة حديدة أو حديدية للعدو الإسرائيلي وتتصدى لمسيرة فوق البقاع. واستشهاد 5 فلسطينيين في قصف العدو الإسرائيلي على شمال مدينة غزة. كانت تلكم العناوين، وإليكم التفاصيل، يقرأها عليكم هاشم الدرة واستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت حكومة التغيير والبناء اليوم بصنعاء حفلا خطابيا بمناسبة الذكرى 36 لقيام الوحدة اليمنية في 22 من مايو 1990. وفي الحفل الذي حضره عدد من مسؤولي الدولة وعدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية وجموع من المواطنين، ألقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور كلمة بارك فيها للشعب اليمني هذه المناسبة الوطنية العظيمة، مؤكدا أن الوحدة اليمنية مثلت محطة تاريخية جسدت تطلعات أبناء الشعب اليمني في بناء دولة موحدة قائمة على الشراكة والتلاحم الوطني. وأشار بن حبتور إلى أن الحفاظ على الوحدة وتعزيز الاصطفاف الوطني يعدان مسؤولية جماعية في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.
1: في الذكرى 36 ليوم 22 مايو 1990 باسم المجلس السياسي الأعلى وباسم فخامة الرئيس مهدي محمد البشار، يسرني أن أنقل إليكم التهنئة والتحية والتبريكات بهذه المناسبة. هذا اليوم العظيم يوم إعادة توحيد الوطن أرضا وإنسانا هو من أعظم أيام شعبنا في كل جزء من أجزائه. إعادة توحيد الوطن أرضا وإنسانا له مدلول عظيم وكبير على مستوى كل فرد منا. التحمت الأسرة اليمنية في أسرة واحدة.
0: وتخلل الحفل فقرات فنية ومسرحية وقصيدة شعرية معبرة عن المناسبة، وكلمتان للقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح وأمين العاصمة حمود عباد، أكدا فيها أن الوحدة اليمنية مثلت إرادة شعب وأن الشعب اليمني سيظل متمسكا بوحدته وهويته الوطنية مهما كانت التحديات.
2: المجتمع اليمني وحد تاريخيا، المجتمع اليمني نسيج واحد على مدار تاريخ هذا المجتمع. هذه الأرض لم تعرف إلا بهذا الاسم اليمني، وهذا الشعب هو الشعب اليمني، لم يتغير ولم يتبدل. جغرافيا واحدة، تاريخ واحد، انتماء قبلي واحد، نسيج اجتماعي واحد، روابط اجتماعية كبيرة وعميقة بين كل الأسر والمناطق اليمنية.
1: إن 22 من مايو يوم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ليس مجرد تاريخ عادل أو إنجاز سياسي فحسب، بل هو قدر
0: في محاضرته الرابعة من سلسلة محاضرات هدي القرآن الكريم، تطرق السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إلى أهمية مناسبة عيد الوحدة اليمنية وما تمثله من محطة مفصلية في تاريخ اليمن. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الذي أعده الزميل حمود محمد شرف.
3: سلام سلام. تزامنا مع الذكرى 36 لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 من مايو أيار عام 90، وضمن محاضرته الرابعة من سلسلة محاضرات هدي القرآن الكريم التي يلقيها خلال أيام العشر من ذي الحجة، تطرق السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى أهمية هذه المناسبة الوطنية وما تمثله من محطة مفصلية في تاريخ اليمن الحديث.
4: أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة.
3: ويأتي الحديث عن أهمية هذه المناسبة في ظل ما يشهده الواقع اليمني من استمرار سعي الأعداء لتمزيق وحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي عبر إثارة عناوين طائفية ومناطقية تستهدف إضعاف التماسك الوطني وتقويض أسس الدولة، حيث شدد السيد القائد على أهمية استحضار الدروس والعبر من مراحل ما بعد تحقيق الوحدة وضرورة الحفاظ على السيادة والاستقلال وتعزيز الوعي الشعبي في مواجهة مشاريع التفكيك والتدخل الخارجي، كما دعا إلى التمسك بالثوابت الوطنية الجامعة باعتبارها الضمانة الأساسية لاستقرار اليمن ووحدته.
4: تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان: الأول ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، أما العامل الثاني مما يصون الوحدة بين أبناء الشعب فهو النهج التحرري الذي يحافظ على استقلال هذا البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية لبلدنا وشعبنا.
3: واختتم السيد القائد بالتأكيد على أن الحفاظ على الوحدة اليمنية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تجاوز التحديات الراهنة يتطلب تماسكا داخليا وإدراكا عميقا لطبيعة المشاريع والمخاطر الصهيو أمريكية التي تستهدف اليمن وسائر البلدان العربية والإسلامية. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم تنفيذ عدة عمليات ضد مواقع وتموضعات لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. وأكدت المقاومة استهداف منصتين للقبة الحديدية في ثكنة برانيت باستخدام مسيرات انقضاضية من نوع أبابيل، مشيرة إلى تحقيق إصابات مباشرة. كما أعلنت المقاومة التصدي لمسيرة تابعة للعدو من نوع هيرون واحد في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو، ما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم في غارة شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على شمال مدينة غزة، وفق ما أفادت به أو ما أفاد به المركز الفلسطيني للإعلام. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران أن إيران لن تتنازل عن حقوقها وحقوق شعبها، مشيرا إلى أن بلاده كانت في مسار تفاوض وهدنة بوساطة باكستان قبل أن تقوم الولايات المتحدة بنقض الاتفاق وفرض حصار بحري. وأوضح قاليباف أن طهران ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية في الميدانين العسكري والدبلوماسي، محذرا من أن أي خطأ جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقابل برد إيراني أشد. من جانبه أشاد عاصم منير بقيادة إيران، مؤكدا أن حكومة وشعب باكستان يتمنيان الخير والاستقرار للشعب الإيراني. ويأتي اللقاء بعد مباحثات أجراها منير مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقتشي، تناولت الجهود الدبلوماسية الرامية لمنع تصاعد التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا. انتهت النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. حكومة التغيير والبناء تقيم حفلا خطابيا بمناسبة العيد الوطني 36 لقيام الوحدة اليمنية 22 مايو. المقاومة تستهدف منصتي قبة حديدية للعدو الإسرائيلي وتتصدى لمسيرة فوق البقاع. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف العدو الإسرائيلي على شمال مدينة غزة. مستمعينا الكرام، كانت تلكم نشرتنا لهذا اليوم. إلى أن نلقاكم في نشرات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: سري أنا قريب حسينها. هذا الخبر في جريدة القبلة.
2: ما مكتوب فيها؟
1: كتبوا إن المجزرة التي تعرض لها الحجاج اليمانيون بأنها الفاجعة العظيمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
2: أيوة يا حبيبي.
3: الحمد لله الذي بلغنا حج بيته الحرام. الحمد لله. ايوه يا محمد، ايوه من كل جنس ولون.
4: يا رب يا الله، انت قمنا الذي قتلوا بي والحجاج، صل الله عليهم يا الله.
3: يا رب
5: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابه.
2: تريدي ما تقولي وانت يا محمد دري؟
5: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابا.
4: خلاص يا جد، انت دعوا احنا ندعي بعدك.
2: انت بالله
4: يا جد، هو حد بيدور هنا بيقول اين النقيب حسين؟
2: اكيد حسين فايق. ادعيه.
4: حاضر يا جد حاضر.
2: زحمه ما عاد صرنا. راح اطلع البندق من يدك يا حج محمد.
4: هذا البندق جزء من جسمي، ما اطرحه الا لو ما شل بثاربي ان شاء الله.
2: سامحنا يا اخي حسين، شغلنا. الصباح هنعزم ان شاء الله.
6: يا نقيب حسين بداري الاسر.
0: تنومة الحقد الدفي. اخراج محمد شرف. الحلقة الثلاثون والأخيرة.

0: حفر يا خال. يا منعة يا منعة طريق البيت، ولا عاد نشي نجلس عند حد.
1: حاضر يا فاطمة، لكن قولي لي خي، ما قد وقع باش؟
0: ما بالله دخلت أمس بين النسوان الذي بيعزين ويبكي، والله أنه وجعني قلبي. آه يا خال.
1: خير إن شاء الله. عاد النسوان عايجين عندش البيت يا فاطمة، أي عزاين في استشهاد يحيى الله يرحمه، ما عاد فعلي.
0: ما بينهم بنفسي يا خال، مش انتو دارين ما وقع بعيال احمد فايع؟
1: ما وقع بهم يا فاطمة.
0: اصلا احمد فايع قلوا هو ساري حج لواحد من اهل بلادهم وما تمت الحجة.
1: ايوه كملي.
0: ولو ما وصل الخبر بان الحجاج استشهدوا في تنومة، طالبوا بحقهم الزلط وحكموا لهم بهاء العدول.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدها يا فاطمة؟
0: ساروا لبيت أحمد فايع، ما لقيوا معشي، بدأوا يجمعوا الفراش والطيصان، حك البيت كله، وقد عايشوا اللوهن يا خال. قروح الجهال الصغار من البكاء حين بسروا حقهم الفراش وكل شيء مرفوع. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: وهذا الجريمة من جرائم هول القتل الوهابين. كملي يا بنتي.
0: وبعد أبصرهم حسين الحاكم ورحموهم وتكفلوا بدفع قيمة الحج للناس. أبصرتوا يا خال، أبصرتوا كم أتوقع من مظالم.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: وقال لنا النسوان إن مره بكيت على ابنها وزوجها لو ما عميت، وذا الحين مسكينة عمياء في الزوة.
1: أيوة يا فاطمة، القهر يقتل الإنسان، لذلك جعل الله الصبر وعد الصابرين بالأجر العظيم.
0: الله يصبرهن ويصبرنا يا خال، يا رب عونك يا رب عونك يا أرحم الراحمين.
1: خلاص يا فاطمة، نتوكل على الله.
0: مدري كيف عيوقع البيت من دون يحيى يا خال، مدري كيف عيوقع.
1: البركة في محمد يا فاطمة. أمس يا فاطمة محمد راقد والبندق في حضنه، بين أقول له اطرح البندق ارقد وافتن شوية، قال والله ما أفتن إلا بعد ما شل بثاربي.
0: مسكين محمد يا خال، تحمل الهم وعاده صغير، والله أنه تحمل الهم حرام.
1: الأحداث تصنع الرجال يا فاطمة، محمد الآن أصبح رجال وأيكون له شأن عظيم إن شاء الله. هيا هيا بنتي نتوكل على الله.
0: هيا

0: سر يا حج احسن على هوا وعلى خضرة للتروح. مالك مطنان
1: ولا شيء؟ انا جيب حسين معك ما قلت لي
0: بين اقول لك على خضرة وعلى جوير التروح يا حج احسن.
1: سلام الله على اليمن وعلى اهل اليمن، ولعنة الله على قرن الشيطان في نج وعلى القتل المفسدين الوهجي.
0: مالك يا حج حسان؟ حاكا
1: أبلا بنتذكر أصحابنا الحجاج الشهداء حق تنوم، خيالهم قبال عيني، كلماتهم في ذني مش أنام صدق ما وقع لهذا الحين.
0: أيوة يا حج حسان، العلماء والفضلاء وحفظ كتاب الله والضعفاء والفقراء قتلهم قرن الشيطان، قرن الشيطان عبد العزيز بن سعود والوهابيين.
1: اسمع يا نقيب حسين، أنت وجيش مولانا الإمام يحيى يحفظها الله واجب عليكم تثأروا بدماء الشهداء والضعفاء والمساكين الذي قتلهم ابن سعود وجنودها الوهابيين وهم حجاج بيت الله الحرام، وإحنا معاكم وبنادقنا جنب بنادق.
0: الجهاد ضد الظلم والمعتدين واجب الناس كلهم، واجبنا كلنا.
1: أنت سمعت يا نقيب حسين، طول الطريق وإحنا راجعين من مكة سمعنا العدد والبكاء والعزاء في كل قرية وفي كل محل.
0: أيوة يا حج حسن، كم هي عند الله الاعتداء على حجاج بيت الله الحرام والصد عن سبيله. ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: نعم المولى ونعم المصير.
0: أعداء الله الإنجليز وأعوانهم محاصرين اليمن من كل بقعة، مولانا الإمام يحيى الله يحفظه بيجهز جيش كبير لتحرير سواحل تهام والحديدة.
1: كنت عندي علمي أنا قيب حسين الإدريسي وذا الحين ابن زعو.
0: أيوة يا حج حسن، يشتوي يحرموا اليمنيين من ميناء الحديدة، لكن والله ما سبرت له، وإن الجيش جاهز لتطهير تهام من رجسهم.
1: كان يقول لي أخي علي أبو طالب الله يرحمه إن الإنجليز يشتوا يحاصرونا من الحديدة ويخلوا التجارة كلها عبر عدن لأنهم مسيطرين عليها.
0: ولا تقلق، مثل ما هزمنا الأتراك عنهزم الإنجليز وأعوانهم بإذن الله. بين شم هوا صنعاء أو مية حج حسن.
1: والله إن إحنا عنفقدك يا نبي حسن، ويعلم الله عاد إحنا أنلتقي أو ماشي.
0: أنا مراعي لك في تهامي يا حج حسن، ارجع اتحمل بندقك والحق بعدي، ولا أقول لك البندق علي.
1: ابشر يا نقيب حسن، والله إن الجهاد واجب بالماء والروح بكل ما نملك يا نقيب حسن.
0: هذا أرض الإيمان والحكمة، أهلها أعزة أحراء، لا يقبل المعتدي والمحتل أبدا، والتاريخ يشهد. والأيام بيننا يا حج حسان،
1: ما دام وبه رجال من أمثالك يا نقيب حسين فالأمور إلى خير إن شاء الله.

0: عود يا عم اسماعيل، قل لي بأي حق؟ ها؟
1: والله يا مطهر، إن العزاء في كل بيت وفي كل قرية. اللي بيبكي بيبكي، والمصطوم مصطوم، والمفجوع مفجوع، خليها على الله. بس حتى الشعراء قد كتبوا قصايد ومراثي ورسلوها لمولانا الإمام يحيى. سمعت ما قال القاضي يحيى الدياني؟
0: ما قال.
1: جنيت على الإسلام يا ابن سعود، جناية ذي كفر به وجحود، جناية من لم يدري ما شرع أحمد، ولا فاز من عذب الهدى بورودي. وكم يا قصائد يا مضحر؟
0: أنت يا عم اسماعي،
2: عمي حمادي البضاعة الذي شلها معه أكثرها دي 100 ريالات الفرنسي سارت كلها. ذا الحين الناس بيشغلوا أهله يشتوا حقهم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ما درهم الناس أن قتل عم حمادي. حتى احنا في قصر الإمام ما قد حش دارين من أي قتل ومن الذي سلم. الخبر الذي عندنا أن أغلب الحجاج قتلوا، يمكن 150 حج أذي سلموا، منهم أمير الحج محمد بن عبد الله شرف الدين. وعندنا خبر حول أذي سلموا، واصلوا قضاء صلاة مكة، ساروا يحجوا.
2: الله يصبرنا ويبشرنا بوصولهم ويجعل من بينهم عمي حماد. إلا قل لي يا عم اسماعي، صاحبك عمي يحيى الذي معك في القصر بخ خبر منه؟
1: إن شاء الله يكون بخير، وصاحبك حمادي والكل، نسأل الله لهم اللطف.
2: عمي حمادي الذي يبشره يقول زباد رفلة، لكن والله إن فيه رجاله ما هي في مخلوق، ما يرضى يبيع إلا بعد ما نتبدى كلنا، وان داري يكون معه زباين وانت واحد منهم.
1: بس يا مظهر، بس شجيت أنا بس والله ما بعد هذا المجزر إلا حرب طاحنة بيننا احنا وآل سعود والوهابي. خاطرك يا مظهر، خاطرك.
2: وداعة الله يا عم اسماعيل، وداعة الله، وداعة الله.

0: بحرق في الحوش من ذا المذرعة. أين الجهال اللي كانوا يلعبون هنا طول اليوم؟ إنا يمكن حنقدوا وقت مغرب.
1: مدري الله أعلم.
0: يعلم الله أين حسين صاحبي بالحين. إنا بفعل حلم يسألني عن أبي. ما أقول لك أبكي. بفعل. ماشي ماشي يا محمد ماشي. قع رجال مثل أبوك. أيوة أنا رجال البيت. أيوة خلاص محمد الجاهل ما بسم الله أدق لحسين الباب. يا حسين يا حسين يا حسين
2: ود
0: أيوة يا حسين
2: بيدك
0: أيوة أنا محمد
2: محمد يا جدي محمد
0: السلام عليكم كيف حالك يا أخي حسين؟
2: السلام يا عبد محمد الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا حسين.
2: أنا ما قلت لك عن عمك
0: كذا رافا قلت لك قوي لحن عن رجال جبر بعده قولوا الجدة دي يدو الدائرة حق بيتنا
2: تمام حاضر حاضر هم عزلوا دحين يسلموا عليك. أنتم من جيت يا محمد؟
0: جيت أنا وأمي وجدي حسين.
2: وصف لي يا محمد اللي يقول الناس عم يحيى ماتوا.
0: أبي شهيد يا حسين أبي شهيد عند الله.
2: قلت غيرت يا محمد قلت شكلك كذي قلت غيرت وحط من هذا البندق.
0: هذا البندق حقي يا حسين هذا البندق حقي لأجل أن تقم به من الذي قتل وبي وقتل الحجة.
2: وليش بندق يا محمد شلني معك أين ما تشتي.
3: حيا بكري محمد الحج محمد ماذا حلمه. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمكم يا جدة.
3: ما شاء الله قد أنت رجال يا محمد. الحمد لله على السلامة.
0: قالوا أمي دتو الدار حق البيت.
3: أين أمك يا محمد؟
0: أي جو ذا حينه أنا سبكت لا عندكم عاصب أشيل دائرة البيت أفتحك قبل ما يوصل.
2: أنت دارين يا جدة عمي يعني استشهدوا.
3: أي ابني قالوا استشهدوا الحمد لله وشكر الله لكن ما بشخفي ابني أشهد عند الله يرزق شهداء وحجاج الحمد لله وشكر الله والبركة في محمد صاحبك ابن عمك يحيى. ها ابني ها هذا دائرة البيت هيا اخطأ بسم الله نزل نفتح لهم ونستقبلهم بسم الله.
0: من قطع المدرهة يا حسين ما لها هكذا؟
2: ها انك طبعت المدرهة وانا بنتره فوقها وبعد ما تدرين بالخبر حق الحجج ما عاد سبتنا.
0: بسر منينك تطعت يا حسين؟ من البقعة الذي معلق فيها الذي حق بي الله يرحمهم.
2: الله يرحمهم كلهم. انت اللي ما قلت لك يا محمد.
0: ايوه انا داري من هم يا حسين. عبد العزيز بن سعود سلطان نجد وحكى الجنود الوهابي. والله ما راح
2: اسمع يا محمد لما صرت انتقم منهم خلاني معك انتقم منهم.
0: والله ما راح
2: اشتد يا محمد اشتد انا واصحابي كلهم عندي معك

0: الله أجلس يا فاطمة، ما بالله كوني صبري وحسبي عند الله كلهم شهداء.
1: يا رب
2: على شمال الطريق أبحى مليانة
3: من مهما افتجح
2: الحين. أنت معزز مكرمة في بيتك، فعلت لك أحلى مدرة تدري وتعيني اللون جعلنا
1: يا الله عصر قلبي. يا رب يا قلبي.
2: الوصية يكتب الواحد فيها إذا على زراط ولا على دين ولا على شيء لحد ولا عند أمانة حق ناس ولا من هذا خبر من أجل لو بعشي ولا شيء لا سمح الله يجيب البريه.
1: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: عظم الله أجركم يا أختي فاطمة، وجبر الله مصابكم. ما بالله صاب يا أختي فاطمة، إن شاء الله باري كريم.
1: يا رب صبرني وأسم قلبي.
2: بصي يا إيش حاجة يا إيش
0: حاجة يا إيش يا مرمى.
2: أصب أصب أنا فرحت أنا الحين جيتي معي نجيب الولد محمد.
1: الله يرحمك يا يحيى، الله يرحمك.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل في بني سعود هو الذي ارتكب هذا المجزرة. بالله علي شخصي تقية، بصرتي غثى فاطمة على زوجها. ما بالش بكل الشهداء، كيف كل واحدة، كيف كل مرة غثيت على زوجها، كيف غثيت على ابنها، كيف غثيت على أبوها، على أخوها. مجزرة، أعوذ بالله، أعوذ بالله والإجرام.
4: بصري بصري يا فاطمة، والله إني مسكينة تهزر القلب، الله يعينها ويعصم قلبها بس.
1: على فراقك.
5: مفتح لك شوية. استغفر وعيتينا
2: ما بشنو، والله بسبح مستغفر، والله أنت بك. جزء مني، جزء مالدة طعام. بصري كيف المجمع فاطمة، سبحان الله.
1: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: الله يعينها، الله يعينها ويصبر قلبها. أسأل الله أنه يعصم قلبها إن شاء الله، لكن لابد من يوم، لابد من يوم والباري يورينا فيهم ما يشوي غليلنا إن شاء الله بإذن الله.
1: صبرني وأصم قلبي يا رب.
0: اتغر علي يا يحيى.
2: والله والله يا فاطمة ما حملت بندق في يدي هذا إلا أقدر عليش وحماية لش انتي ومن يعشمي.
1: يا رب يا رب صبر قلبي، يا الله عصم قلبي. الله يرحمك يا يحيى.
5: احنا ما بح علينا قلعة السنة قبالنا والغداء معانا وسعطة جنبنا.
2: ايوه قولنا ما تكلم معامل حقنا وفاطمة اشعر حقنا. الله يرحمك يا يحيى.

0: الله الله الله يا أهل البيت يا فاطمة. أمس حيد مؤشى فاطمة، الحياة تشي صبر وثبات وحمد وشكر يا بنتي.
1: الحمد لله الحمد لله والشكر على كل حال. قدو غصب عني يا خال، والله انتو غصب عني. يحيى يحيى صوته وصورته في كل بقعة في البيت ما قدرت انساه يا خال، قدو غصب عني.
0: محمد اشتي اب وام يا فاطمة، وانتي ابوه وامه، لا تكونش تبكي قباله. تمام يا فاطمة؟
1: حاضر حاضر يا خال، مسحنا الدموع.
0: عليش مسؤولية تربي رجع تعرفيه من هو عدوه وياخذ بثار ابوه يا فاطمة.
1: عدوه بني سعود الوهابين يا خال، هم الذي قتلوا ابوه يا خال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله على الحاج محمد. هيا مه، عجبك البندق؟
2: ايوه يا جد، ايوه البندق زينة الرجاء.
0: انت رجال حكيم يا محمد، انا قررت ادي لك البندق هذا هدية مني.
2: تسلموا يا جد، لكن اوقد انتو تشتو تسيروا من عندنا.
0: قلت لش يا فاطمة، ما حد داري ما في راسي الا محمد.
1: يوه ان منكم صدق يا خال، قد عتسيروا بس راح تفلتونا.
0: هو هذا الكلام يا فاطمة، افلتكم ومعي وكيلي هانا ابني محمد. ابتريها ابتري ابتري على رجال. قالت مدريمه اركن يا محمد، اركن يا ابني.
2: اركنوا يا جد، اركنوا واشتدوا،
1: اجلسوا حتى اسبوع يا خال. قوة
0: معانا عمل يا فاطمة، العدو بيشتغل بيحشد قواته في كل مكان، واحنا جاهزين لكسره وتحرير كل اليمن ان شاء الله.
2: وابي يا جد، والحجاج خلاص عننساهم؟
0: كيف ننساهم يا عزي، عاد القضية ما قد بدأت، الثأر قايم إن شاء الله، وبهل نفسك وبهل أمك يا محمد.
2: اركنوا يا جد.
0: خاطركم
1: خيرة الله.
0: في أمان الله.
1: في أمان الله.
2: مع السلامة يا جد، مع السلامة.
1: في أمان الله. في أمان الله يا خال.
2: في أمان الله.
1: الله يعينكم ويوفقكم وينصركم يا خال. جي يا ابني محمد، جي اجلس جنبي هنا. ما عاد معي إلا أنت بعد أرحم الراحمين، ما عاد معي إلا أنت.
2: معان الله يمه، وأنا رجال البيت، أما أهل سعود والله ما راح أطلع، وثارنا أنا أخذ منهم اليوم والله أخذوا، وإحنا وراهم من اليوم لا يوم القيامة.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ما أعظم كتاب الله وما أعظم كلام الله حين نقرأه، وما أعظمه حين نتدبر معانيه الكريمة. علها تزيدنا نورا وهداية وطريقا يوصلنا إلى الله، ما أحوجنا إلى كتاب الله وإلى التدبر لمعاني هذا الكتاب العظيم. وطيب الله أوقاتكم وأسعدها بالصلاة على سيدنا محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. أحبتي الكرام، نقرأ قصة يوسف في سورة يوسف ونتدبر معانيها. ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 75. إذن نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، ونحن نعيش مع قصة نبي الله يوسف. وصلنا في حلقة أمس إلى قول الله تعالى: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. عندما سئلوا عن صواع الملك الذي فقدوه قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، أي من وجدتم في رحله صواع الملك فأخذوه عبدا لكم عقوبة له. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. المعنى أحبة الكرام، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. بدأ يوسف بأوعية إخوته لأبيه ففتحها يوهمهم أنه يبحث عن السقاية، ثم استخرجها من وعاء أخيه لأبيه وأمه، فتمت الحيلة لأخذ أخيه وإبقائه عنده. كذلك كدنا ليوسف، دبرنا له الحيلة التي بها أخذ أخاه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، تعليل للحيلة التي تمكن بها من أخذ أخيه، أي لم يأخذه بغير حيلة ولا بحيلة يعرفها الملك، لأنه ما كان ذلك ممكنا لأن الدولة تمنع من ذلك فاحتاج إلى الحيلة. إلا أن يشاء الله، استثناء لحالة تقتضي الرخصة ليوسف في أخذ أخيه بحق. نرفع درجات من نشاء، إشارة إلى رفع درجة يوسف وأخيه لأبيه وأمه. وفوق كل ذي علم عليم، فقد كان يوسف عليه السلام صلى الله عليه يعلم من الوجه والحجة لأخذ أخيه ما لا يعلم الملك، ويعلم من الله بالوحي ما لا يعلم الملك ولا إخوته. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه، أسر كلمتهم هذه ولم يبدها لهم من بعد لحلمه وكرمه، بل سكت عنها ولم يعاتبهم عليها مع أنها كذب على يوسف وبدون ضرورة. قال أنتم شر مكانا، أنتم شر مكان حالتكم وما أنتم عليه من الفقر والعناء ومتابعة الأسفار لطلب القوت قد تحمل صاحبها على السرقة، أما أخوكم هذا فلم يشارككم في السفر إلا هذه المرة وكان في رعاية أبيه فهو أبعد عن الحاجة إلى السرقة، وكذا أخوه لم يشارككم في حالتكم المذكورة ولم تظهر منه الحاجة إلى أن يسرق، فأنتم شر منهما مكانا ومنزلة وحالة. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، والله أعلم بما تصفون وتدعون لأنفسكم، وضد أخويكم أنتم فيه صادقون أم كاذبون. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، و إن شاء الله لنا موعد يوم غد بإذن الله نواصل قراءة الآيات وقراءة قصة نبي الله يوسف عليه السلام على ضوء كتاب الله وكما سرده كتاب الله وكما حكى كتاب الله عن هذه القصة العظيمة. إذن أحبتي الكرام بهذا القدر نكتفي وإلى لقاء آخر إن شاء الله يوم غد بإذن الله إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الموعد أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

هذا الكائن هو استكبر عن أن يسجد لآدم ويريد أن يبقى هناك كبير وضخم عسر هناك، لكن النتيجة كانت نتيجة معاكسة. لقد فقد كل مكانة وكل شرف، يعني لم تبقى المسألة في حدود أنه يتنازل على حسب ما يرى هو ويظن هو ويتوهم هو للسجود لآدم. لم يبقى له أي شرف أصلاً، أي مكانة أصلاً، أي قدر أصلاً، أي اعتبار أصلاً، ونزل إلى أحط مستوى، إلى أحط مستوى، وفقد كل شيء. هذاك الطبيخام الذي يشتيه والتكبر والتعالي لم يبقى له أي اعتبار نهائياً، فهو حمل حقداً شديداً جداً. إضافة إلى ذلك أصبح مطروداً من رحمة الله، وأصبح مصيره إلى غضب الله، إلى جهنم والعياذ بالله، وخسر كل شيء. كل ما يأمله ويريده ويبتغيه من علو المكان والرفعة والاعتبار والقدر وعلو المنزلة، فقد كل شيء وأصبح مطروداً ورجيماً وخاسئاً والعياذ بالله، ومذؤوماً.

0: يلعنون الشيطان ويلعنون إبليس ولا يحظى بأي احترام لدى أحد. فهو لا يحظى بالاحترام لا بين أوساط البشر ولا بين أوساط الجن ولا بين أوساط الملائكة. والنظر إليه بين الكائنات المفكرة والمدركة أنه كائن رجيم ملعون رجس خبيث يتسم ويعرف بخبثه برجسه بعصيانه بسوءه، مذموم لدى الجميع، مذموم ما يحظى بأي احترام أبدا.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1 الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ما أعظم كتاب الله وما أعظم كلام الله حين نقرأه، وما أعظمه حين نتدبر معانيه الكريمة. علها تزيدنا نورا وهداية وطريقا يوصلنا إلى الله، ما أحوجنا إلى كتاب الله وإلى التدبر لمعاني هذا الكتاب العظيم. وطيب الله أوقاتكم وأسعدها بالصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. أحبتي الكرام، نقرأ قصة يوسف في سورة يوسف ونتدبر معانيها. ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 75. إذن نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، ونحن نعيش مع قصة نبي الله يوسف. وصلنا في حلقة أمس إلى قول الله تعالى: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. عندما سئلوا عن صواع الملك الذي فقدوه قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، أي من وجدتم في رحله صواع الملك فأخذوه عبدا لكم عقوبة له. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. المعنى أحبتي الكرام، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. بدأ يوسف بأوعية إخوته لأبيه ففتحها يوهمهم أنه يبحث عن السقاية، ثم استخرجها من وعاء أخيه لأبيه وأمه، فتمت الحيلة لأخذ أخيه وإبقائه عنده. كذلك كدنا ليوسف، دبرنا له الحيلة التي بها أخذ أخاه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، تعليل للحيلة التي تمكن بها من أخذ أخيه، أي لم يأخذه بغير حيلة ولا بحيلة يعرفها الملك، لأنه ما كان ذلك ممكنا لأن الدولة تمنع من ذلك فاحتاج إلى الحيلة. إلا أن يشاء الله، استثناء لحالة تقتضي الرخصة ليوسف في أخذ أخيه بحق. نرفع درجات من نشاء، إشارة إلى رفع درجة يوسف وأخيه لأبيه وأمه. وفوق كل ذي علم عليم، فقد كان يوسف عليه السلام صلى الله عليه يعلم من الوجه والحجة لأخذ أخيه ما لا يعلم الملك، ويعلم من الله بالوحي ما لا يعلم الملك ولا إخوته. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه، أسر كلمتهم هذه ولم يبدها لهم من بعد لحلمه وكرمه، بل سكت عنها ولم يعاتبهم عليها مع أنها كذب على يوسف وبدون ضرورة. قال أنتم شر مكانا، أنتم شر مكان حالتكم وما أنتم عليه من الفقر والعناء ومتابعة الأسفار لطلب القوت قد تحمل صاحبها على السرقة، أما أخوكم هذا فلم يشارككم في السفر إلا هذه المرة وكان في رعاية أبيه فهو أبعد عن الحاجة إلى السرقة، وكذا أخوه لم يشارككم في حالتكم المذكورة ولم تظهر منه الحاجة إلى أن يسرق، فأنتم شر منهما مكانا ومنزلة وحالة. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، والله أعلم بما تصفون وتدعون لأنفسكم، وضد أخويكم أنتم فيه صادقون أم كاذبون. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، و إن شاء الله لنا موعد يوم غد بإذن الله نواصل قراءة الآيات وقراءة قصة نبي الله يوسف عليه السلام على ضوء كتاب الله وكما سرده كتاب الله وكما حكى كتاب الله عن هذه القصة العظيمة. إذن أحبتي الكرام بهذا القدر نكتفي وإلى لقاء آخر إن شاء الله يوم غد بإذن الله. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الموعد أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
3: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
5: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
2: انطلاقا من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاما، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحولت طاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى الرابعة عشر سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديرا لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان سوق الخميس، ميدان التحرير.
5: فكرة اليوم مشروع الغد.
3: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: جارح بشليل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. أيام فضيلة، أيام العشر، الصائم صائم، والذي بيذكر الله والذي بيستغفر والذي بيحج والذي بيقول يا أرحم الراحمين، نعمة لها الحمد ولها الشكر. لكن قبل حكاك هذي قضاك القرآن بيحرقه والناس متفرجي، وهم مش أول مرة يحرقوا ولا يتمهزلوا ولا يفعلوا من هذا السفاهة، والمسلمين متفرجي. يا عرب يا مسلمي، ناعتشي معاكم عق، عاد أنتوا أوادم، عاد فيكم غيرة، عاد فيكم شلة رجاء على القرآن. ألاقدوا برضاتكم، نا هذا اليهودي بيتمهزل.

0: المجتمع لو ما يقع في أي بلاء على المسلمين، القتل، الحصاء، الخراء، التمار، هذولا كلهن والناس بيبسروا غرس كته. المسألة بتتجارر من يوم لا يوم، من وعد لا شهر لا سنة، ما يوم بعد يوم بعد يوم، واحد وواحدة. أين موقف الإسلام؟ أين موقف المسلمين؟ قال الدين هكذا، قال الإسلام هكذا، بريد قال اشجع، قال ركود، قال ما إلك، قال حتى روحك. لو ما وصلوا لهذا الدرجة، الصغيرة بدت الكبيرة، والكبيرة ما لهاش طرف. الطفل الأول فعله مجسم للكعبة، مجسم للكعبة، ما قدوش الكعبة، عدو غير مجسم، قدوم بيتناوضوا حوالي التاوى الدائر، وما عدا يقع داخل الكعبة. إنا نشي سنابة، السنابة بضيبة نفس، وعد الناس مسلمين صدق بعض ظاهر خيرا لقينا، ونماشي والله نغسل يدك بالماء البارد. نا أمان عليك لو ماذا حين معك شي وشوية تارك عوجة، وجاء واحد يحركن، لا مجنو ولا غاوي وحركن هكذا، سمعت كيف عاد فعل، كيف موقفك انهالك تاركه وسارت وغبرت. كيف يفعل الواحد، ما يسوي، يقاتل عنا عيتي راسه، ما هو قال فصولنا وقواعدنا وأوراقنا وحقنا وما معانا، فما بالك من القرآن الكريم. لكن ما عبش في الناس، ما عبش هذك الشلم، ما عبش هذك الحمية. إنه كان من أول يقع المقتول وتستنكر القبيلة كاملة. اليوم كم يا مقاتل، كم يا مجازر، ولا حد بيتحاكى. الشعب الفلسطيني يابك يا رفيق السلام، من حين عرفنا رواحنا وهم قتلوا فلسطينيين، استشهدوا فلسطينيين يومية يومية، والمسلمين في الأرض كلهم ما استنكروش وقاموا عليهم، ما تشتوا منهم هذول، إن لهم حق زعنا وإن عندهم حق التينة، هجعوهم خلوهم في حالهم ولا حاجة. كن ما هم مسلمين بصرح يقول لك، فالمثل من رجم كلبه رجموها الناس، فما بالك من أوادم مسلمين. اليهود بيتعبثوا بالمسلمين واضلك هاجعين ولا حاجة ولا خبر ولا علم. اليوم وصلوا لا مهزل بالقرآن الكريم، بالقرآن العظيم. قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. كم من آيات، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، كم بتحكي من آيات في القرآن، نبع عجائب عجبة، وغير الناس مقفلين حرم ما يعلموا، بيهجفوا درس في رمضان ولا هانك وخلاص، لكن يبصروا أثماره، يبصروا فوائده، يبصروا خواصه ولا حاجة. لو ما كده الحاجة هذا عندهم شيء عادي، أعوذ بالله من الشيطان، كان مالهم بيسيحوا دول الخليج وغيرهم من الدورات الصيفية والبراكز الصيفية، انهم بيقرأوا قرآن، عيقوم جيل، عيقوم جيل يقلط أبتهم، ولا ما إليهم جهالنا، وإحنا خبر بهم، إحنا عطارين ما يمحقوا ما يضر، هيا بسروها. فاحنا عادة تطيروا يا خلق الله، أنا عادة أنتم مسلمين قلوا لنا، ألا قد أنتم يهودوا ما إحنا اشتاريين، ما هو هذا الفعل، ما هو هذا الشيء، ما عاد معاك، لما عاد أنت في الدنيا، لما هي السيرة، لما هي الجاية، لا علماء بيتحاكوا ولا نسبي، إنها هكذا يعبروا، ما احناش راضيين، يخرجوا الوقفات ويظاهروا ويصيحوا، واذا يدرى العدو ان عب المسلمين صدق، ما هذا الشعب اليمني هبس ما عب الله الذي عاده بيزد يصيح ويوقف، ولا ما الباقين امنت بالله بس، الشعوب الثانيه ولا خبر بيفعل، والثانيه حمايا خلق الله. قالوا من السلم من حذاته اردته، هذا لا ما بشلهم عين حمراء، هيفعل والثانيه اعظم. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل. هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: 23 من ايار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 3 أطفال وأصيب 6، بينهم امرأة بجروح بليغة بسلسلة غارات همجية شنها العدوان على منطقة كيلو 16 في الحديدة، وأصيب 3 مواطنين بقصف العدوان لمسجد ومحطة بترول في غولة عجيب بعمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان منزل الشهيد أحمد عيض الحمزي بغارتين، وشن عدة غارات على منزل رجل الأعمال أبو مسكة بصعدة، وشن عدة غارات على معسكر ضبوة ومقر قيادة الحرس الجمهوري في جنوب العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان 9 غارات على منطقة خور مكسر وكريتر، استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية، وشن عدة غارات على مناطق صرواح وهيلان والجدعان بمأرب في محاولة لإسناد عناصره التكفيرية، وشن عدة غارات استهدفت معسكر المطار في القفلة بعمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أقدمت مجاميع مرتزقة على تدمير عدد من الأضرحة بمسجد قبة المتوكل في مدينة تعز القديمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان غارة على معسكر الخضم بمديرية بني حشيش في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد 5 مواطنين وجرح آخرون بعمليات قنص للمرتزقة في محافظة تعز في جريمة غير مسبوقة منذ بداية اتفاقية وقف إطلاق النار آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 6 مواطنين وجرح 3 بغارة للعدوان على منطقة المية في مديرية بيت الفقيه في الحديدة.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أكد مصدر عسكري حينها أن العدوان شن أكثر من 48 غارة توزعت على محافظة مارب والجوف وحجة ومحوري جيزان ونجران المحتلة، وخلقت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن طيران العدوان 4 غارات على مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مارب، واستهدف ب4 غارات منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 92 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية و87 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب 3 مواطنين نتيجة قصف مدفعي للعدو السعودي على مناطق متفرقة في مديرية شداء الحدودية بصعدة، كما شن العدو الأمريكي عدوانا جويا بعدد من الغارات على مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة.
4: ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 شن المجاهدون قصفا صاروخيا على مبنى قيادة حرس الحدود في منطقة الطوال بجيزان، ودمروا دبابتين وعدد آخر من الآليات في قطاع نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل أكثر من 15 مجند وأصيب آخرون بتفجير استهدفهم أثناء اصطفافهم للحصول على أرقام عسكرية تابعة للعدوان في حي الإنشاءات بعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن الأبطال المجاهدون من كسر زحف واسع للغزاة والمرتزقة على مواقع شمال ميدي، ودمروا أكثر من 15 آلية و5 أطقم تم إحراقها بصواريخ موجهة، وتم تنفيذ كماء محكمة للهندسة توزعت على الآليات والمدرعات والدبابات، وتم اغتنام عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقتل عدد كبير من الجنود السودانيين والمرتزقة وفرار من تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على جسر العفيرة بجبهة الكدحة، وسقط عدد من القتلى والجرحى من بينهم القيادي الداعشي عبد الغني الزمر. واستهدفت القوى الصاروخية بصاروخ زلزال 2 وعدة قذائف تجمعات العدو وآلياته في جبهة الساحل، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد كبير منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين في منطقة الصوح، ما أسفر عن قتل وجرح العشرات بينهم ضباط، كما نفذوا عملية هجومية استهدفت مواقع العدو في مربع شجع، وكسروا زحفا بمشاركة الطيران والأباتشي، ودمروا آليتين عسكريتين بصاروخ موجه، فيما تم إعطاب ثالثة بقذيفة مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الدروع من تدمير دبابتين بصاروخ موجه في قعطبة، ما أدى إلى سقوط من فيها قتلى وجرحى، كما نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بطائرة قاصف توكي على مطار نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جبل النار، وقتل وجرح أعداد منهم واحترقت خيامهم، وتم القصف بعدة صواريخ كاتيوشا تجمعات مرتزقة العدو السعودي في جبل النار قبالة جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 وزع الإعلام الحربي مشاهد خاصة عرضت للمرة الأولى عن عملية سلاح الجو المسير على مطار أبو ظبي الدولي الذي تم قصفه بطائرة صمات 3 وتم تنفيذها في 2018، وبينت المشاهد الأضرار التي لحقت في مطار أبو ظبي بعد ضربة طائرة صمات 3، ليكتشف المشاهد عن اختراق أمني إضافة إلى الإنجاز العسكري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع CH-4 صينية الصنع، وتم تنفيذ عملية استهدافها بصاروخ أرض جو لم يكشف عنه حينها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع من نوع CH-4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة.
6: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، ونفذت العملية بصاروخ باليستي فرط صوتي وحققت أهدافها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاين الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. إن الصمت على ما يحدث في غزة من مجازر يومية سيلحق بهذه الأمة الخزي والعار، وسيجعلها أمة مستباحة لأعدائها أكثر من أي وقت مضى، ما لم تتحرك لتأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا مستمرة وسوف تتصاعد بعون الله وبالتوكل عليه حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة، صنعاء 25 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 23 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات: الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له، وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
10: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
11: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
10: بصف لي المساله عشان افهم.
11: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
10: ما لها؟
11: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
10: وما
11: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
10: أوهو.
11: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
10: يقول عن القاهم
11: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخرونا.
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
10: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.
14: اذا جن النصر واليمن يخر الدهر.

0: كلمات من نور.
1: الذين يجعلون عذاب الناس أعظم من عذاب الله، وأذية الناس أشد من عذاب الله. نريد إسلام ما فيه مشاكل، ليس هذا هو الصحيح. نريد إسلام لا نبذل فيه شيئا من أموالنا، ولا نقف فيه موقفا قويا، لا يثير علينا مدير ولا محافظ ولا رئيس ولا يثير يهودي ولا نصراني ولا. إسلام سهيل، ها؟ نحن نريد ما لم يحظ به رسول الله. هل تعرفوا هذا؟ نحن نجعل أنفسنا فوق رسول الله، نحن نجعل أنفسنا عند الله أعظم من محمد وعلي. هل هذا صحيح؟ هذا تفكير المغفلين. لو كان المثل على هذا النحو لما تعب محمد، لما جاهد ولما جاهد علي ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشر في زمرة محمد، ما بيننا وبينه ولا محط أصبع في الجنة، أن يحشر في زمرة محمد وأن يسبينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا، ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا. ونريد على الله يدخلنا الجنة، أي أننا نريد ما لم يحصل لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يقول الله لمحمد صلوات الله عليه لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت.

0: مجزرة مروعة في غزة بنيران العدو الصهيوني، وحماس التصعيد انقلاب على الاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. شهداء وأضرار جسيمة بمستشفى جنوب لبنان، ومحلقة أبابيل تخترق دفاعات العدو الجوية وتستطع مغتصبة شميرة.
1: مع نقل الدم المتكرر كل 21 يوم يرتفع عندنا نسبة الحديد.
0: تحقيق للمسيرة يكشف ارتفاع وفيات حامل مرض الثلاسيميا غداة تجديد الحصار السعودي على مطار صنعاء. الجمهورية الإسلامية تتوعد الأعداء برد ساحق وأكثر إيلاما إذا استؤنف العدوان وسط اتساع الفجوات في المفاوضات.
2: هنا تقول إيران كلمتها الأخيرة، هنا مضيق هرمز.
0: كاميرا المسيرة ترصد من قلب مضيق هرمز الآلية الاحترافية لتنظيم الملاحة ومسارات العبور المنسق للسفن. اتفاق أوروبي مكسيكي للالتفاف على حرب الرسوم الجمركية الأمريكية، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز تتفاقم في الهند. العدو اليهودي يذيق أوروبا بعدما جرع فلسطين، شهادات مروعة لما تعرض له ناشط أسطول الصمود في الكيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. الفجوات الواسعة تحكم المفاوضات الراهنة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، ومأزق الأخيرة واضح ويتمثل في أن واشنطن لا تواجه فقط تعقيدا في الملفات، بل تواجه أيضا آثار أسلوبها في التفاوض، من التهديد المتكرر إلى الإعلان المبكر عن اختراقات إلى انتظار استجابة عاجلة، في مقابل براعة إيرانية تحول المهل المعطاة لرد جواب إلى موضوع شائك الاستمرار، كتمرين كلاسيكي يجمع بين التمسك بالحوار والحقوق وبين حسن التفاوض. وفي مسارات تعزز هذه الصلابة تستطلع أبابيل حزب الله مواقع العدو وتعدها عن كثب. يصمد لبنان كما صمدت غزة من قبله ولا تزال صمودا لا تغادره المعاناة والحزن والقلق، لكنه معاند فلا تجد معه نبرة موقف مهترئ وتحولا معاكسا للوجهة، وإن كان العدو يلهث في بيروت لتفريق صفوفها واستدراجها نحو الفتنة، حتى يمكنه أن يجيء متنكرا في ثياب مرتزق عميل لا ولاء لديه لعقيدة أو لأرض، وإن كان قد يهاجم ويحاصر شعوبا أخرى بقناع بني سعود كما يفعل تجاه جواره الكبير جنوب الجزيرة العربية، حيث تتراص الرسائل الهادية موجهة للداخل وعابرة للخارج، وهي وطنيا تضع الجميع في محك الاختبار وتسلحهم بالعدة اللازمة لشق الطريق نحو النهوض الحضاري. وهذا قاعدته المجتمع ورافعته رأس المال الوطني، أو ما يفترض أن يكون كذلك، وجسور تشييده مؤسسات الدولة. والإعلام صوت الجميع، ومطلوب منه ونحن جزء منه ألا يغرق في الثرثرة، وأن يشترك في المهمة الجليلة، وأن يكون أكثر فاعلية وأقدر على الإسهام في النهضة، كما مطلوب من جميع اليمنيين توثيق عرى العلاقة بالله وتشمير السواعد للعمل وفتح عيون اليقظة والحذر. فالطريق إلى فلسطين تحد يمكن انتهازه وطريق يمكن قطعه، وما ذلك على الله ورجاله بعزيز.

0: احتفاء بذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، نظمت حكومة التغيير والبناء فعالية بالمناسبة أكدت كلماتها فشل خيارات التقسيم وتمسك اليمنيين بالهوية الإيمانية والنهج التحرري لمواجهة أطماع الوصاية.
1: احتفاء بالعيد 36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، نظمت حكومة التغيير والبناء فعالية بالمناسبة ألقى خلالها عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور كلمة أكد فيها تجذر الوحدة في تاريخ اليمن، مشددا على أن مساعي المحتل البريطاني في تشطير اليمن فشلت بوعي اليمنيين من شماله إلى جنوبه.
2: نحن في اليمن لا نشعر على الإطلاق كمواطنين إننا متجزئين، وإننا من شمال الوطن أو جنوبه نشعر بهذه اللحمة الواحدة. هذه مسألة بالنسبة لليمن واليمنيين مسألة مفروغا منها. زد على ذلك أننا بعد أن حققنا تلك الانتصارات العظيمة منذ 11 عام بقيادة الحبيب عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي استطاع أن يقود هذه الأمة وأن يكون جزء من محور شريف عظيم هو محور المقاومة.
3: اليمن موحد، ولا يمكن أن نقبل التبعية والارتهان للمشروع الصهيوني وأمريكي بعد ثورة 21 سبتمبر. هذه ثورة شعب نمت عبر عقود من الزمن ودفع فيها المجتمع اليمني تضحيات هائلة وكبيرة.
1: فعالية العيد 36 للوحدة اليمنية تنوعت بالعديد من الفقرات المسرحية والفنية والشعرية، وشارك فيها وجهاء وشخصيات اليمن من مختلف المحافظات. أكد اليمنيون من خلالها على أن تمسكهم بالهوية الإيمانية ونهجهم التحرري ضمان لحماية وحدتهم من أطماع الخارج ودعاة التقسيم.
4: إن 22 من مايو يوم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ليس مجرد تاريخ عابر أو إنجاز سياسي فحسب، بل هو قدر ومصير الشعب اليمني في شماله وجنوبه.
3: وكلا بذل دوره معاها وواجبه هوية قبيلتنا وحزبي ومذهبي ومنجز لهذا الشعب وأكبر مكاسبه.
1: الوحدة اليمنية كانت حدثا تاريخيا استثنائيا ترسخت برسوخ الهوية الجامعة لشعبنا اليمني، وأفشلت مخططات الأعداء إعادة اليمن إلى مربع الهيمنة والتبعية.
0: أدى انعدام أدوية سحب الحديد الخاصة بمرضى الثلاسيميا إلى تدهور الحالة الصحية للمرضى الذين باتوا يواجهون كارثة صحية بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي، ما تسبب في انعدام الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الطبية ومستلزمات نقل الدم. التقرير التالي والتفاصيل.
5: بين حين وآخر تتردد رحاب فؤاد على الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا علها تجد ما تحتاجه من الأدوية لمرضها وتلافي تضاعفه بفعل أسباب كثيرة.
6: إذا ما أخذناش العلاجة اللازمة حق خفض الحديد مع نقل الدم المتكرر كل 21 يوم يرتفع عندنا نسبة الحديد. نسبة الحديد لما ترتفع عند مرضى الثلاسيميا تؤدي إلى أنه في بعض الأمراض تحصل عندهم جلطات أو أنه فشل في القلب بسبب أنه الحديد يكون متراكم بشكل مش طبيعي. فإحنا الآن معانا دواء بديل يعني ما بين حين وحين يتوفر من أصحاب الأيادي البيضاء وفاعلين الخير، لكن مش أنه هذاك الدواء الكافي واللي يعني يساعد نحن كثير زي الدسفيرال والأكسوب.
5: استمرار الحصار السعودي لمطار صنعاء الدولي يلقي بظلاله على مرضى الثلاسيميا بشكل مباشر ويعمق من معاناتهم إلى مستوى تعدم معه الجمعية عن تقديم التدخلات اللازمة لأكثر من 120 مريضا تستقبلهم يوميا.
7: هذا أحد المراكز العلاجية التي تضررت بفعل إغلاق مطار صنعاء واستمرار حصار هذا المطار، وتعد أدوية مرضى الثلاسيميا من الأدوية الحساسة والحيوية والمهمة، والتي تحتاج إلى نقل إلى ظروف نقل خاصة نتيجة لحساسية هذه الأدوية. العديد من الأصناف التي يحتاجها مرضى الثلاسيميا باتت منعدمة سواء في السوق المحلية نتيجة عزوف الشركات عن الاستيراد نتيجة إغلاق مطار صنعاء. هذه الأدوية هي حساسة وأيضا باهظة الثمن، ولا يستطيع المرضى شراءها من السوق المحلية أو من خارج السوق المحلية.
8: إن العلاجات كانت تجي عبر مطار صنعاء، كان الجهات الداعمة يوصل الأدوية من خارج. زي هذا العلاج، هذا مش موجود في أي دولة إلا في الخارج موجود، كان يوصل عبر المطار، كانت تجيبه لنا المنظمات الجهات الداعمة. الآن المطار مغلق، ما يقدروش يدخلوه، متوقف العلاج.
5: يواجه أكثر من 40,000 من حاملي الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثي صعوبات عدة تهدد البقاء على قيد الحياة في ظل انعدام أدوية الحديد والمحاليل ومستلزمات نقل الدم بسبب العدوانية السعودية.
9: أدوية أمراض الثلاسيميا وتكسرات الدم الوراثية أدوية غالية الثمن، والمريض بحاجة لها باستمرار، ليست كبقية الأمراض، فالمريض يحتاجها يوميا. فأي تأثير أو إعاقة لدخول هذه الأدوية إلى البلد يؤثر بشكل سلبي على هؤلاء المرضى، يزيد من المضاعفات الناتجة عن انقطاع العلاج، يزيد من التشوهات، أيضا يزيد من استخدامهم للدم أو احتياجهم للدم.
5: وتكشف بيانات ومعلومات حصلت عليها المسيرة عن وفاة 684 من حاملي هذا المرض من أصل 8,000 يتلقون العلاج في المركز منذ 2025. تؤكد أكثر من جهة ذات صلة بهذه الشريحة الكبيرة من المرضى أن محاصرة النظام السعودي لمطار صنعاء تسبب في انقطاع سلاسل التبريد الضرورية وارتفاع التكاليف للأدوية وأدى إلى شحها أيضا.
10: احنا الآن اضطرينا كمجموعة الفتح احنا نوقف بعض الأدوية، لأنه في كل المجالات الطرق النقل البري لا يوجد هنالك حماية للبلازما برودكت. إذا كنا فقط المواد الأولية لها ما استطعناش ننقلها في ظل إغلاق مطار صنعاء إلى الآن، فما بالك إنك تنقل الحاوية ككل بدون تبريد وفي ظل ظروف النقل البرية التي بتمر بها البلاد.
5: يخوض مرضى الثلاسيميا معركة يومية للبقاء على قيد الحياة والتوصيف للأطباء، وهذا التحقيق تذكير قاس بجريمة حرب سعودية مفتوحة التداعيات تمنع عن اليمنيين حق الدواء والعلاج المنتظم. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
0: ينضم معي مباشرة متحدث وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي. مرحبا بك دكتور أنيس. بداية، لا شك أن التداعيات لا تقف عند هذه الشريحة من المرضى، مرضى الثلاسيميا، لكن إجمالا كيف ينعكس الحصار على مطار صنعاء على الخدمات الصحية المختلفة؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم. هذه أولا فئة من الفئات المتضررة، فهناك أكثر من 40,000 من مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي يواجهون خطر الموت، وذلك نتيجة قلة الأدوية وانعدامها من السوق اليمني، وذلك نتيجة الحصار المطبق على مطار صنعاء الدولي، حيث هناك أكثر من 1830 صنف من الأدوية ذات التي تحتاج إلى طرق تبريد ونقل عبر مطار صنعاء الدولي. أثر كثير هذا الإجراء التعسفي عبر إغلاق مطار صنعاء الدولي، وبالتالي كثير من الشركات عزفت عن دخول السوق اليمني، أكثر من 83 شركة من الشركات الكبرى التي تورد هذه الأدوية الموجهة وللأدوية للأمراض المزمنة. يمنع دخولها نتيجة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول تحالف العدوان على المستوردين، مما انسحب واضطر من الانسحاب عبر وعدم دخوله عبر مطار صنعاء الدولي. وبالتالي هناك تكلفة كبيرة بالنسبة للمرضى، فهناك 684 من توفوا نتيجة انعدام هذه المحاليل، سواء محاليل سحب الدم أو المحاليل الخاصة بهم أو الكواشف أو المحاليل المخبرية. إضافة وهناك أكثر من 8430 من مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي أيضا يواجهون خطر الموت والذين يتلقون العلاج. وبالتالي مطار صنعاء الدولي وإغلاقه أمام المرضى، أمام كل الرحلات العلاجية سواء للمرضى الذين هم بحاجة للسفر للخارج، إضافة إلى كثير من الأدوية الخاصة بمرضى الثلاسيميا، مرضى السرطان، الأمراض المزمنة، تأثر كبير، وهي تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية عندما يتم إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الدواء والغذاء. وبالتالي نحن نطالب بفتح مطار صنعاء الدولي وإدخال كل الأدوية والمستلزمات الطبية. فالقطاع الصحي يعاني معاناة شديدة نتيجة الكثير من نقص في هذه الأدوية، خاصة لمرضى الثلاسيميا وأيضا الأمراض المزمنة، كثير من المستلزمات الطبية.
0: نعم دكتور أنيس، نعم إذا سمحت لي، يعني هناك تساؤلات، يعني ألا توجد أي طرق أخرى لإيصال مثل هذه الأدوية؟ يعني ما هي العلاقة بين المطار وبين هذه الأدوية الحيوية المنقذة للحياة؟
11: طبعا نحن طالبنا أكثر من مرة، خاصة المنظمات العاملة في اليمن، بنقل هذه الأدوية عبر سواء عبر الطيران الأممية إلى مطار صنعاء الدولي بطريقة مبردة وسليمة، إلا إن كان الرفض من هذه المنظمات. وبالتالي هو جزء من هذه الحرب العدوانية التي تمارسها دول العدوان، والقتل وممارسة القتل العمد للمرضى نتيجة عدم إدخال هذه الأدوية. هناك الآن إجراءات تعسفية تقوم فيها أو يقوم بها المرتزقة، سواء للمصنعين أو بعض الأدوية والمستلزمات وحجزها سواء عبر ميناء عدن وعدم إدخالها. وهناك إجراءات تعسفية أيضا سواء في عملية الاستيراد. اليوم هناك حصار مطبق على مطار صنعاء، كثير من هذه وهذه عبارة عن شريحة فقط التي تعاني معاناة شديدة ومهددون بالوفاء نتيجة هذه الممارسة العدوانية والتي تقوم بها دول تحالف العدوان بعدم إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضا رفضها لإدخال كثير من الفرق الطبية التي أبدت استعدادها للدخول إلى اليمن لإجراء بعض العمليات الدقيقة. كثير من المرضى أيضا يعانون وصعوبة، لا يستطيعون السفر عبر مطار عدن الدولي. كثير من المرضى توفوا وعدم قدرتهم إلى النزول عبر مطار صنعاء عبر مطار عدن، وبالتالي هذه تعتبر جريمة حرب. كثير من المرضى يعانون بعدم أيضا السفر للخارج، كثير من مرضى السرطان هم بحاجة للمسح الذري سواء في الأردن أو مصر، وبالتالي لا يستطيعون السفر للخارج. نعم. اليوم كثير من المستلزمات يمنع دخولها، كثير من المواد المشعة يمنع دخولها، كاليود المشع أيضا يتم منع دخوله رغم جاهزية المركز الطب النووي في هيئة مستشفى الثورة. فهذه عبارة عن شريحة من شرائح المرضى الذين هم مهددون بالوفاة نتيجة انعدام كثير من المخزون الدوائي وعدم نعم. إدخاله عبر مطار صنعاء الدولي، وهي تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة. الذكرى الوطنية لإعادة تحقيق الوحدة تذكر بأن الخروج إلى حرب الصيف الأليم اختطاف فاشل لروح التوحيد الشعبية التي بقيت في من هارت الحرب في الطرفين.
12: لم نكن شعبين ولا نزال، قامت أنظمة متعددة ودول متفرقة وممالك وسلطنات واندثرت، بينما بقيت جغرافية الأرض والإنسان واحدة غير مجزأة ولا تقبل التجزئة. وحدة نظامين هشين في مايو 90 وصناعة منظومات دعائية والخروج إلى حرب الصيف الأليمة، اختطاف فاشل لروح التوحد الشعبية التي بقيت وانهارت الحرب في الطرفين. وتعجلت واشنطن في إظهار دورها الشيطاني حين مددت نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي ومنحت الجوار علوا كان يطمح إليه منذ زمن بعيد. النفوذ والوصاية منع شعبنا فور اختطاف وحدة الشعب وافتحال حرب التشتير من الحصول على الموارد والثروات واستخراج النفط لدفع بلدنا إلى هوية الحاجة الاقتصادية، والهدف الانتقام وما كان ينسجم مع الشعب المتبوع تاريخيا أن يكون تابعا، فتبدى لهم أن يقيدوه ببعض الخونة استمالة واستقطابا. ذلك شأن كمرحلة في مخطط الخصوم عقدين بنظام مزدوج مارق من هويتنا تجسد بوجهين حاكم ومعارضة، وهو عملة مصنعة واحدة لا فرق، حين كان التحالف الإقليمي والدولي من الرياض إلى واشنطن عازما أن يجعل اقتياد شعبنا مرهونا بتمكين الخيانة بجناحيها الليبرالي والإسلامي المزعوم من تقرير مصير بلد حضاري وشعب إيماني، وما كان للجناحين وصلا بصنعاء وعواصمنا الثلاث بين الحديدة وعدن وحضرموت. في ظلام الدائرة الأمريكية تعثرت بعض الخطوات، كشفت خارطة الاحتلال الخفي تقتضي أن يضاف إلى الفقر فقرا واغترابا باستلاب الإرادة الشعبية في النهوض الاقتصادي واستلاب القرار السيادي بحماية صالون المدنية المزعومة وعزل الهوية الدينية والقبلية اليمنية بوصفهما رموزا للتخلف، والتخلف يحكم ويسكن قصر البساتين. إنها مسألة احتدام لمعركة الأمريكيين وبعض الخليجيين مع الشعب دون أصوات المدافع والقذائف والطائرات ودون جنائس. كانوا يريدوننا مقبرة صامتة ويعزفون فوق رؤوسنا أغاني الوحدة والديمقراطية والتعددية، وجهلوا أن شعبنا لم يكن ميتا. اختبارا انكشفوا فيه متلبسين جناح بعوضة النفوذ الأمريكي والوصاية السعودية، جزء من مخطط حفلة التقسيم. الوحدة التي اعتقدوا أننا طربنا بأغانيها يحملوها الآن مذبحة الأقاليم. لم يقولوا أن نعود شطرين، بل أن نتقسم ستة وأن نبدأ ذلك باحتفال ماجن في قاعة الحوار الوطني، كأننا شعب دخل في سكرة يجعل يوم تقسيمه عيدا ويوما وطنيا. إنهم نفسهم الشياطين الذين هنؤونا بالوحدة قبل بضع سنوات يحتفلون في عقر منازلنا مع الخونة بالأقلمة. كان على الثورة أن تخلع أجنحة البعوضة وتخرج النفوذ الأمريكي والوصاية بعض الخليجية، وقد فعلت إنجازها كلمح البصر كأنه القيامة من دون أن يتوقع الرعاة. الشعب اليمني يحدد المسار، يكسر الحجاج الذي اشتغل عليه نصف قرن من الزمن. والآن في الذكرى السنوية للوحدة كل عام يقول اليمنيون إن على المتدخلين الخارجيين وأدواتهم أن يعيدوا قراءة الوحدة كما هي عليه وليس كما كتبوها زيفا قبل 90 وبعده وإلى الأبد. نحن شعب وجغرافية لا نستطيع أن نكون شعوبا على قطعة واحدة متجانسة.

0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات بغارات للعدو الإسرائيلي استهدفت مناطق في القطاع في موجة صهيونية متصاعدة من خروق اتفاق وقف إطلاق النار المطبق من طرف واحد. وأعلنت الداخلية بقطاع غزة استشهاد 6 من ضباط وعناصر الشرطة وإصابة آخرين في قصف العدو على موقع للشرطة في منطقة التوام شمال مدينة غزة، كما أكد الإسعاف والطوارئ إصابة 4 في قصف من مسيرة للعدو في مواصي خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب شابان جراء إلقاء العدو قنبلة على تجمع في بلدة جباليا شمال القطاع. وفي وقت سابق أعلنت الصحة بغزة أن المستشفيات استقبلت 8 شهداء و 29 جريحا خلال 48 ساعة. وفي التعليق على مجزرة العدو، أكدت حماس أن التصعيد يمثل انقلابا واضحا على الاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. وأضاف متحدث الحركة حازم قاسم أن التفاهمات نصت على انسحاب قوات العدو المجرم وعدم فرض وقائع جديدة على الأرض، إلا أنه يواصل القصف والتدمير والتوغل نحو المناطق السكنية في محاولة لفرض أمر واقع وتضييق الخناق على الفلسطينيين.
1: الشباب على الأرض! شباب! الشباب عبيد يا شعب عبد الهادي أبكر.
2: جاءنا اتصال من احد المواطنين في مخيم ال17 مخيم المصري في التوام بانه تم استهداف مجموعه من المواطنين في هذا المكان، وتم حضورنا بالنداء العاجل بسيارات الاسعاف. هناك تم حضورنا إلى مجموعة من المواطنين ملقاة على الأرض، من ما يقارب من 4 إلى 6 شباب ملقين على الأرض مقطعين شهداء بالكامل، وهناك مارة من الناس إصابات ما بين 3 أو 4 إصابات.
0: وللمزيد تنضم معنا من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقة. مرحبا بك دعاء، ماذا في جديد الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا حصيلة الساعات الماضية؟
3: تحياتي لك بندر وتحياتي لكافة المشاهدين. 7 من الشهداء الذين استشهدوا منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، من بينهم 5 من ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة. مجزرة جديدة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق رجال الأمن والأجهزة الشرطية جراء استهداف نقطة للشرطة الفلسطينية شمال غرب مدينة غزة. هذه ليست المجزرة الأخيرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، خلال الأيام السابقة ارتكب العدو الإسرائيلي عدة مجازر بحق الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة، ويقوم باستهداف رجال الأمن الذين يقومون فقط بتأمين المساعدات الإنسانية، وأيضا يقومون بمهمات تفشل مخططات هذا الكيان الغاصب الذي يقوم بمخططات عبر ميليشيات تتبع لكيان العدو الإسرائيلي، يريدون تنفيذ مخططات، ومن يفشل هذه المخططات هم رجال الأمن والأجهزة الشرطية هنا في قطاع غزة. ولهذا السبب العدو الإسرائيلي مؤخرا كثف من عمليات القصف والاستهدافات المتكررة للحواجز الأمنية والجبات التي تتبع للشرطة ورجال الأمن هنا في قطاع غزة. فيما يتعلق بعمليات النسف بندر، هذه مشاهد يومية ومتكررة، لكن من اللافت أن اليوم لا نتحدث عن مربع واحد سكني يتم استهدافه أو عمليات النسف التي تحدث لهذه المربعات السكنية، نحن نتحدث عن عدة مربعات سكنية يقوم جيش العدو الإسرائيلي بعمليات النسف، تحديدا المنطقة التي تشهد عمليات نسف كبيرة جدا المناطق الشرقية في مدينة غزة، حي الزيتون وحي الشجاعية، وأيضا بالتزامن مع المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأيضا مؤخرا هناك عمليات نسف كبيرة جدا تشهدها المنطقة الوسطى تحديدا في مدينة دير البلح وسط القطاع، إضافة أيضا إلى السياسة الجديدة التي هي ليست جديدة إنما قديمة جديدة.

0: جيبس المادة الأساسية في صناعة الأطراف الصناعية وأجهزة الشلل، فبالتالي نحن نقوم باستخدام مواد بديلة وهي ليست كفاءة في الاستخدام، ولكن نحاول نتغلب على الصعاب الموجودة في ظل هذه الأزمة.
1: للأسف احنا على يعني الخط الأحمر في الحصول على الجبس، لأنه هو ممنوع من الدخول من المعابر باعتباره مادة مزوجة الاستعمال، لكن هو مادة فقط تستخدم للأغراض الإنسانية، فقط لمساعدة أصحاب البتر في الحصول على أطرافهم الصناعية وأنهم يرجعوا يندمجوا بالحياة من أول وجديد.
2: ولا تقتصر قيود العدو الإسرائيلي على منع إدخال المواد الطبية لغزة، فآلاف المرضى والجرحى لا زالوا محرومين من السفر لاستكمال العلاج في ظل منظومة طبية دخلت مرحلة الانهيار التام. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
3: في الضفة الغربية المحتلة أصيب طفلان بالاختناق عقب اقتحام قوات العدو الإسرائيلي بلدة الخضر ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما اعتقلت قوات العدو طفلاً فلسطينياً أثناء رعيه للمواشي في مسافر يطا جنوب الخليل. واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو عقب إطلاق قنابل الغاز السام والصوت تجاه فلسطينيين متسوقين لعيد الأضحى على شارع الرئيس بين القدس والخليل. كما اقتحمت قوات العدو بلدة دير بلوط غرب سلفيت وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المزارعين والزائرين في سهل البلدة، وداهمت منزلا في مخيم العين غرب نابلس. كما اقتحمت بلدة عقبة شمال طوباس واعتقلت عريسا من قاعة أفراح في برطعة شمال جنين واقتادته إلى جهة مجهولة. كما اقتحمت عصابات يهودية منزل مواطن في منطقة وادي الحسين جنوب الخليل ضمن الاعتداءات اليومية المتصاعدة في الخليل. ونذكر أيضا بالخبر أو نلفت عناية المشاهدين والمستمعين إلى الخبر العاجل بإصابة طفلين برصاص العدو الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم في الضفة المحتلة. دعت الصحة الفلسطينية إلى تدخل دولي عاجل وفوري لمنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار المفروض على الأموال الفلسطينية. وزارة الصحة الفلسطينية

0: الكلى ما يشكل تهديدا مباشرا لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية. أحد أهم ساحات الصراع القائم هي الحرب الإعلامية، تشتد ضراوتها في ميدان مواقع التواصل الاجتماعي، وهي معارك غير بريئة ترتبط غالبا بأجهزة العدو الاستخباراتية وغرفته ووحداته المتخصصة لإدارة الحملات الإعلامية وحروب الشائعات.
1: هل تساءلتم يوما لما تحذف منشوراتكم وتتلاشى التفاعلات على صفحاتكم بمجرد التضامن مع فلسطين أو الإشارة إلى جرائم الصهيونية؟ السر في هندسة خوارزميات موجهة تدار بكفاءة استخباراتية. أنتم لا تبحرون في فضاء افتراضي حر، بل تواجهون حقل ألغام سبراني صمم بعناية لعزل الرواية الفلسطينية ومحاصرة جبهات الإسناد وتحقيق ما يعجز عنه الصهاينة في الميدان. بناء على وثائق داخلية مسربة من نظام إدارة الأزمات في شركة ميتا، فجرى موقع دروب سايت نيوز الاستقصائي قنبلة مدوية أثبتت أن إدارة المنصة استجابت بشكل كامل ل94% من طلبات الحذف والتقييد المقدمة من وحدة السايبر الصهيونية منذ 7 أكتوبر. جاء الأمر في سياق تخادم تكنولوجي بين الشركة والكيان أسفر عن إسكات وحظر أكثر من 90,000 منشور وحساب فلسطيني أو مناصر لفلسطين حتى تأريخ نشر التحقيق في أكبر عملية رقابة جماعية منسقة تهدف لدفن جرائم الإبادة المرتكبة في غزة. لكن كيف تحدث هذه الهيمنة أو التخادم بين الصهاينة والشركة التي تدعي ضمان حرية التعبير في الفضاء الرقمي؟ البيانات الرسمية لشركة ميتا تكشف أنه في يونيو من العام 2022 عينت الصهيوني جاي روزن، وهو ضابط سابق في وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الشهيرة 8200، عينته الشركة في منصب الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات والنزاهة الداخلية للشركة عالميا. هذا الاختراق الإداري وضع مفاتيح الخوارزميات بيد عقلية أمنية صهيونية لتفعيل آلية حظر الظل ضد كل من يكتب عن المقاومة أو ينشر عن الجرائم الصهيونية، في مقابل السماح لملايين المنشورات التحريضية العبرية دون أدنى قيود، والتي تعد وفق تصنيفات ميتا منشورات عالية الخطورة والتهديد. أكثر من ذلك، ينشط جيش من الذباب الإلكتروني الصهيوني في الفضاء الرقمي في كتابة المنشورات وصناعة التعليقات. على سبيل المثال، فجر تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز بالوثائق قيام وزارة الشتات الصهيونية بتمويل حملات تأثير سرية عبر شركة ستويك السبرانية، والتي أطلقت آلاف الحسابات الوهمية المصنوعة بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي للتأثير على مشرعين أمريكيين بهدف تحريف رواية حرب غزة، وهو ما تقاطع مبدئيا مع دراسة لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان الجيوش السبرانية وحملات التأثير الرقمي، بعد تتبعها لأكثر من 50 شبكة حسابات مستعارة بملامح عربية، وتمت برمجتها لتدخل على الصفحات الإخبارية الكبرى بهدف شيطرة جبهات الإسناد وتغذية الاستسلام المسبق وممارسة كي الوعي على جمهور المقاومة. هذه العقيدة العسكرية صنعت في أروقة الاستخبارات. وفقا لملفات نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد أنشأ جيش العدو في العام 2005 وحدة سرية عرفت بمركز عمليات تشكيل الوعي أو ما تعرف اختصارا بملات تحت إشراف شعبة أمن. في حرب لبنان من العام 2006 تولت هذه الوحدة قرصنة الهواتف واختراق الإذاعات لبث الهزيمة النفسية تحت استراتيجية كي الوعي، واليوم تنشط في الفضاء الرقمي لتتحول الحرب النفسية من المنشور الورقي التقليدي إلى الخوارزمية الرقمية التي تلاحق أنصار المحور والمقاومة وتصنع الأزمات وتفتعل المشاكل وتخلق رأيا عاما وقضايا ملهية تصرف اهتمام الجمهور عن القضايا الكبرى. تخلص التقارير المتطابقة وعشرات الدراسات الموثقة إلى أن الصهاينة عبر وحدات مختلفة من بينها ملات يديرون ترسانة رقمية تستهدف ضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة وللمجتمعات المتضامنة معها، وذلك عبر ثلاث خطط خبيثة. 1- شيطنة فعل المقاومة بإقناع الأجيال الشابة بعبثية التضامن أو النضال في وجه العدو الصهيوني. 2- تحميل المحور التبعات بتحميل قوى الإسناد ومحور الجهاد مسؤولية الدمار والتبعات الاقتصادية والأمنية للتغطية على جرائم العدو. 3- الاغتيال المعنوي لرموز المواجهة بتشويه قادة المقاومة وأصواتها الحرة وإغراق مجتمعاتهم بالفتن الداخلية والقضايا المصطنعة والمفتعلة.

تصدى مجاهد حزب الله لمسيرة معادية من نوع هيرون واحد في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وأجبروها على المغادرة. وأعلن الإعلام الحربي لحزب الله عن سلسلة عمليات أخرى استهدفت منصة القبة الحديدية الثانية في ثكنة برانيت ومنصتي قبة حديدية في ثكنة راميم بمحلقات أبابيل الانقضاضية وحققت إصابات مؤكدة. كما استهدف المجاهدون تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية، واستهدفوا آلية هندسية تابعة للعدو في مدينة بنت جبيل بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. كما استهدفوا جهازا فنيا تابعا لجيش العدو في موقع جل العلام بمحلقة أبابيل أيضا ما أدى إلى تدميره، واستهدفوا آلية قيادية تابعة لجيش العدو في موقع جل العلام أيضا ما أدى إلى احتراقها، كما احترقت آليتان بقربها. واستهدفت العمليات جهازي تشويش على المسيرات في الموقع المستحدث في نمر الجمل وموقع الجرداح بمحلقتي أبابيل. ووزع الإعلام الحربي مشاهد من استهداف آلية هندسية في مدينة الخيام جنوبي لبنان.

ونشر حزب الله مشاهد من عملية استطلاع محلقة أبابيل لمغتصبة شوميرا شمال فلسطين المحتلة. مشاهد الإعلام الحربي لحزب الله تظهر عملية رصد وحدات استيطانية وآليات بواسطة محلقة أبابيل الاستطلاعية داخل مغتصبة شوميرا شمال فلسطين المحتلة مخترقة دفاعات العدو.

0: تنضم معنا من بيروت مراسلتنا زهراء حلاوي. مرحبا بك زهراء. قبل قليل أعلن جيش العدو واعترف بمصرع جندي وإصابة ضابط وجندي بجنوب لبنان إثر مسيرة لحزب الله. ماذا في جديد هذه العمليات وأيضا في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة في الجنوب؟
1: بالفعل يعني يبدو أن محلقات المقاومة الإسلامية لم تعد خطرا فقط على تجمعات العدو الصهيوني وآلياته داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، إنما باتت تشكل عبئا وخطرا حقيقيا على تجمعات العدو الصهيوني وعلى أيضا أجهزته الفنية وعلى سيارات قيادته وآليات قيادته داخل سكناته ومواقعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم وفي الأيام الماضية أيضا رفعت المقاومة الإسلامية من وتيرة عملياتها النوعية مستهدفة الأراضي الفلسطينية مواقع العدو تحديدا. نتحدث مثلا اليوم عن استهداف لمرتين لمنصات القبة الحديدية في مواقع العدو الصهيوني، إحداها في موقع برانيت. نتحدث أيضا عن استهداف لأكثر من مرة اليوم لأجهزة فنية وأجهزة تشويش للعدو الصهيوني داخل أيضا الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى عمليات المقاومة على امتداد محاور المواجهة مع كيان العدو الصهيوني. اعترف العدو كما ذكرت بمصرع ضابط وإصابة جنديين آخرين، وحسب يعني ما تناولته وسائل إعلام عبرية فإن هذا الاستهداف هو أمس بفعل حلقة انقضاضية من مجاهدي المقاومة الإسلامية. قبل قليل أيضا دوت صافرات الإنذار في رأس الناقورة بفعل اختراق وسيارات من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذن المقاومة ترفع من وتيرة عملياتها، بالمقابل العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على المدنيين، على الأبرياء، على منازل المدنيين في القرى الجنوبية. اليوم صعد العدو الصهيوني من اعتداءاته أكثر من 15 بلدة جنوبية طالتها اعتداءات العدو الصهيوني، إحداها في بلدة صير الغربية حيث أغار الطيران الحربي على منزل مأهول بالمدنيين، ما أدى إلى تدمير هذا المنزل بشكل كامل وارتقاء 5 شهداء بينهم طفل في حصيلة أولية، ثم تستمر أعمال البحث عن مزيد من الشهداء والجرحى تحت أنقاض هذا المنزل المستهدف. أيضا في بلدة كفرة الجنوبية جدد العدو الصهيوني اعتدائه على فرق الإسعاف التي كانت تباشر أعمال الإغاثة في هذه البلدة عقب غارة استهدفت المكان، ليؤكد العدو الصهيوني أيضا من خلال هذه الجريمة ويضيف إلى سجل جرائمه جريمة أخرى بحق الطواقم الطبية التي ارتفع عديد شهدائها منذ بدء العدوان على الأراضي اللبنانية إلى 123 شهيدا بفعل اعتداءات مباشرة ومباشرة على أعمال الإغاثة أو حتى على مراكز المسعفين والمراكز الطبية على امتداد الأراضي الجنوبية.
0: من بيروت.
1: نعم بندر.
0: ووزع الإعلام الحرب لحزب الله مشاهد من عملية استهداف في موقع هضبة العجل وثكنات أفيفيم وراميم وراموت نفتالي ومعالي جولاني بسرب من المسيرات الانقضاضية.

كذلك وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد لاستهداف آلية هندسية في خلة الراج عند أطراف بلدة دير سريان جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية، كما وزع مشاهد لاستهداف آلية قائد اللواء 300 التابع للعدو الإسرائيلي داخل ثكنة شوميرا.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: احيانا نزعل من اقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الامان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
3: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580221، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99889، موبايل موني 99888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
6: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
3: انطلاقا من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاما، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحولت طاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى 14 سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديراً لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد: السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان: سوق الخميس، ميدان التحرير.
5: فكرة اليوم مشروع الغد.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في مواجهة أحداث في واقعنا المعاصر. الدرس الأول: التطمينات والأمان الزائف والمظاهر الودية من العدو لا تعني سوى تمهيد لكمين أكبر. رأينا أن حاكم أبها النجدي عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود أرسل رسائل متكررة للإمام يحيى ولأمير الحج تؤكد أمان الطريق، واستقبل الحجاج في أبها بحفاوة إكرام، ولكنه في الوقت نفسه يرجح أنه كان أيضا يخطط لتصفيتهم بالتعاون مع ابن سعود، أو كان جزءا من أداة التخطيط لتصفيتهم. هذا يعلمنا أن أشد أنواع الخطر هو الذي يأتي من عدو يظهر الود ويؤمن الطريق ثم يغدر في المنتصف في لحظة ضعف. في صراعنا اليوم يجب أن لا نثق في التطمينات الشكلية من الأعداء، وأن نقرأ النوايا من خلال الأفعال التاريخية وليس من خلال التصريحات المؤقتة. الدرس الثاني: أن العقل المدبر للجريمة الكبرى هو من يملك القرار الاستراتيجي وليس المنفذين الميدانيين. مجزرة بذلك الحجم الكبير لا يمكن أن يكون ابن سعود فيها مجرد متفرج أو متأسف بعد فوات الأوان، بل هو من كان يعتمد على الاستخبارات ويتخذ القرارات المصيرية كما حكى ذلك مؤرخوه والأقربون منه، وأنه هو الآمر الناهي لجيشه. لذلك من السذاجة تصديق رواية السعوديين بأن الإخوان هم من فعلوها دون علمه. والدرس العملي: أنه عند محاكمة أي جريمة إبادة يجب ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الذين يمتلكون سلطة اتخاذ القرار وليس فقط المنفذين المباشرين. الاعتذار والبكاء الذي حصل من ابن سعود بعد الجريمة، الاعتذار طبعا والتأسف، إظهار التأسف لا يعفي القائد من المسؤولية، بل هو دليل على مكر إضافي. الدرس الثالث: أن خلق طرف ثالث وسخ لتحميله المسؤولية هذا أسلوب ثابت في جرائم الأنظمة التكفيرية وفي جرائم هذا الزمن، هذا العصر وهذه المرحلة. لاحظنا أن ابن سعود احتاج إلى كمين ينفذه طرف ثالث، هم الإخوان الوهابيون من هجرة الغطغط. لماذا؟ ليكونوا هم الوجه القبيح الذي يحمل الوزر، بينما يظهر هو بمظهر الباكي المتأسف الذي ليس له علاقة، البريء وإلى آخره. هذا الأسلوب يتكرر اليوم عندما ترتكب جماعات تكفيرية مثل داعش والقاعدة وغيرهما مجازر بتوجيه واستخبارات من دول كبرى، ثم تعلن تلك الدول نفسها أنها تحارب الإرهاب. الدرس الذي نستفيده أن لا ننخدع بهذه المسرحية، مسرحية الطرف الثالث والأداة المتطرفة. فالقاتل الحقيقي هو من يخطط ويمول ويوجه، وإن بكى وإن أظهر البكاء على الضحايا وأظهر التأسف والندم. الدرس الرابع أن مرحلة التخطيط والاستخبارات في أبها كانت جزءا أهم في تنفيذ تلك الجريمة الكبرى، حيث في أبها كما تبين لنا في الدرس السابق تم التعرف على عدد الحجاج وأسلحتهم أنها قليلة جدا، وأموالهم وبضائعهم المغرية ونقاط ضعفهم وأفضل طريقة لإبادتهم، ثم تم تصميم سيناريو التنصل من المسؤولية. هذا يعني أن الجريمة لم تكن عشوائية أو ارتجالية، بل مدروسة بشكل كاف. الدرس في مواجهة العدو اليوم يجب أن نفهم أن مرحلة جمع المعلومات والاستعداد للإبادة تسبق الفعل الإجرامي بوقت طويل. لذلك كشف الاستخبارات المعادية ومراكز التخطيط هو جزء أساسي من الدفاع المسبق، وليس مجرد رد فعل بعد وقوع الجريمة. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا ما وقائع المجزرة وكيف وقعت، كيف تحولت لحظة طمأنينة وراحة للحجاج وقت الغداء في الظهيرة إلى كمين دموي أحاط بهم من كل الجهات، ما الذي حدث بالضبط؟ السؤال الثاني، كيف تلقى حجاجنا الموت الأكيد؟ وماذا كانوا يعملون في تلك اللحظات؟ ماذا عملوا؟ واجهوا، قاتلوا، استسلموا؟ ثلاثة، ما قصة القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث يسأل جنوده كم قتلت ويبشرهم بقصور في الجنة بعدد من ذبحوا من حجاج بيت الله الحرام؟ أربعة، لماذا استمر القتل حتى ضد الجرحى والمطاردين وتقطيع الرؤوس وفصل رؤوسهم عن أجسادهم؟ ما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة هذا الهجوم وأهدافه، وكيف نجا من نجا منهم؟ والواقع أن حجاجنا تحركوا مجتازين مناطق كثيرة من مدينة أبها إلى تنومة، حتى وصل بعضهم إلى أطراف بني الأسمر سدوان وإلى حدود بني شهر في تنومة. سدوان تنتمي إلى بني الأسمر، بينما تنومة كانت في حدود قبيلة بني شهر، وكلهما قبيلتان عسيريتان يمنيتان، طبعا تاريخيا هم يمنيون. فحطت القافلة الأولى والكبيرة في تنومة، تبعد عن أبها حوالي 125 كيلومتر طبعا بحسب الموسوعة الحرة ويكيبيديا. حطت قافلتان في سدوان الأعلى وسدوان الأسفل، يعني القافلة الأولى في أبها وهي القافلة الأعظم، مجموعة أخرى كانت في سدوان الأسفل، مجموعة ثالثة في سدوان الأعلى، وهذه تبعد تقريبا بضعة كيلومترات، من 10 إلى 15 كيلومتر تقريبا إلى الجنوب الشرقي من تنومة. طبعا كان يبدو أن أمير الحج كان في الفرقة الأخيرة التي نزلت في سدوان الأسفل، ولذلك نجا وكان من الناجين. اليوم هو يوم الأحد كما قلنا، 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية، الموافق 1 يوليو 1923 ميلادية، في وقت الظهيرة. حطت الفرق الثلاث لصناعة طعام الغداء ظهرا وهم آمنون، لا يدرون عما قد دبر لهم بليل الشياطين وما قد حيك لهم من مؤامرة إبادية شاملة تستهدفهم جميعا، وهم بلا سلاح ولا تأهب ولا شعور لهم بشيء. ولما شد بعضهم أثقاله بعد الغداء، بعضهم كان لا يزال في حال الغداء، بعضهم في حال الشد بحسب اختلاف المجموعات الثلاث. طبعا المجموعة الأولى بدأ الضرب عليها من الساعة 5 ظهرا قبل الظهر، الساعة 11 5 غروبيا 11 زواليا. ابن سعود وجيشه، جيش ابن سعود الكامل لهم، قد أحاط به من كل الجهات وأصلاهم نارا، وباشر بإطلاق النار إلى جباههم ورؤوسهم وصدورهم بشكل مباشر وكثيف. قد أحاطوا بمن في تنومة وهم الفرقة الأكبر، وطلعوا عليهم من أعلى الوادي وأسفله كما تقول الروايات التاريخية، وهم على خيولهم وإبلهم. هجم المشاة عليهم من رؤوس الجبال تابعوا الرمي عليهم ببنادقهم من كل جهة، فاستشهد معظم من كان في ذلك الوادي في وادي تنومة من الحجاج، وقتل أكثر دوابهم وأخذت أموالهم، ولم يفر منهم إلا القليل. طبعا عندما بدأ الهجوم على الحجاج في تنومة انطلقت حناجرهم بالتكبير والتهليل وتلاوة القرآن، لكن هذا يعني الأمر لم يزد القتل المجرمين الغطغط هؤلاء إلا جرأة على القتل والإبادة. الحجاج طبعا لم يستسلموا، حاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم بما أمكن، بتلاوة القرآن، بالحجارة الذي معه جنبي بالجنبي عندما وصلوا إليه وكان عادوا لا يزال بخير وحي، بما أمكن. لكن كان هناك قلة قليلة جدا معها سلاح ناري وذخيرة، هؤلاء كانوا قلة يعني لا يتجاوزون 10 إلى 20 شخص من ضمن هذه القافلة الكبيرة. قاتلوا بما معهم من ذخيرة، طبعا قاتلوا حتى كمل ما معهم واستشهدوا بعدها. كان بعض الحجاج ينتظر الموت لحظة بلحظة، وكانوا يقرؤون، البعض منهم كان يقرأ سورة ياسين، وتلوا عندما بدأ الهجوم تلوا سورة ياسين مثل الحاج الطبيب حمادي بن سعد التركي، وتقول الرواية بأنه عندما قرأ سورة ياسين ما إن وصل إلى قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم حتى أصيب بطلق ناري في جبهته واستشهد، كما أفاد أفاد ذلك رفيقه في الحج الذي نجا طبعا، وهو الأستاذ غالب الحرازي أحد الناجين من المعركة. إذن هؤلاء التكفيريون المجرمون بدأوا بهجومهم على حجاجنا في تنومة بالبنادق من رؤوس الإكام، من رؤوس الجبال المطلة على تنومة، على وادي تنومة، ثم نزلوا إليهم يقتلون من عرفوا أنه لا يزال حيا. تصوروا، يجهزون على من ظنوا أنه لا يزال حيا، فكانوا يمرون من بين جثثهم، فمن أصابه عيار ناري وبه رمق من حياة جاءوا ليذبحوه أو يطعنوه بحاد للتأكد من فراقه للحياة. وإجماع حديث الناجين كل الذين نجوا إما هربوا مثلا، أو البعض منهم وهم عدد لا بأس به غاصوا بين دماء الشهداء، لأن الدماء كانت تسيل، دماء كثيرة تتجمع في بعض الحفر، وهم يأتون بينها ليتظاهروا بأنهم موتى، ويرمون بما معهم طبعا من أشياء يمكن أن تجعل أولئك التكفيرين يأتون إليهم ليبحثوا عن ما إذا كانوا يحملون يعني أموالا. فغاصوا بين الدماء، هكذا كل الناجين الذين رووا أنه الذين نجوا وعادوا إلى اليمن وأخبروا ذويهم ومجتمعهم بكيفية نجاتهم قالوا أنه تظاهرنا بالموت. وهذا يدل على بشاعة سلوك هؤلاء مع الجرحى إجهازا وفتكا. السيد ضيف الله المهدي وهو من أحد من محل العرينة عمار في محافظة إب ذكر هو أيضا رمى بنفسه في مكان فيه دماء كثيرة وامتد بينها كالميت. رئيس اليمن الأسبق القاضي عبد الرحمن الرياني ذكر أن مقاتل ابن سعود كانوا يتنادون فيما بينهم بقولهم اقتلوا المشرك، بلهجتهم أي اقتلوا المشرك. وسمع أحد الناجين من آل الذويد من مدينة صعدة وكان قد تظاهر بالموت بين الجثث، سمع أولئك النجديين وهم يطوفون بين القتلى وقادتهم يسألونهم، أحد قادتهم كان يسأل جنوده كم قتلت، فإذا قال واحد قال لك قصر في الجنة يعني في الجنة، وإذا قال اثنين قال لك قصرين، وهكذا يعني يبشرون جنودهم بقصور في الجنة بعدد من قتلوا من حجاج بيت الله الحرام الملبين القائلين لبيك اللهم لبيك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا بالتأكيد أنهم نزلوا وطافوا بين جثث القتلى، وهذا أمر ليس مستبعدا أن يطوفوا بين القتلى، بل كان ضروريا لقوم يتهافتون على القتل. ثم الغنيمة التي كان بعضها مخبوءا في أكمام وجيوب الحجاج، وبالتالي لابد من تفتيش الحجاج، فمن وجدوه جريحا قتلوه ثم سلبوه، وبهذا يمكنهم الجمع بين الفضيلتين كما يزعمون، قتل أولئك الجرحى المشركين بين قوسين الآمين بيت الله الحرام، وأخذ ما بحوزتهم من غنائم حلال زلال كما يدعون براحة بال وبطمأنينة نفس نعوذ بالله. قائدهم خالد بن جامع الوهابي أحد زعماء عتيبة طبعا بحسب جريدة القبلة وبحسب روايات الوهابيين أنفسهم، وإن اشتبه على بعض المؤرخين اليمنيين عندما سموه بأنه خالد بن لؤي أو خالد بن محمد، في الواقع اسمه خالد بن جامع العتيبي. كان هذا الرجل الذي يقود، كان قائد هذه الفرقة أو هذه الجماعة أو هذا الجيش الذي أباد حجاجنا، وكأنه أحد قادة هذه الهجرة، بالإضافة إلى سلطان بن مجاد العتيبي. كان قائدهم في تلك اللحظة، في لحظة الهجوم والقتل في تنومة، هو خالد بن جامع. طبعا بعد أن أبادوا الفرقة الكبيرة في تنومة، عطفوا على الفرقتين اللتين لتزالان في سدوان، في سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى، وهم يبعدان كما قلنا بضعة كيلوهات إلى 15 كيلومتر تقريبا أو أقل أو أكثر، وفعلوا بهم كما فعلوا بالأولى، إلا أن القتل في الأولى كان أوسع وأعظم، وهذا يشير إلى أن الناجين 500 الذين نجوا كان أكثرهم من فرقتي سدوان الفرقتين الأخريين، وأن عامل الوقت كان سببا من أسباب نجاة معظم الناجين منهم. بيد أن الوهابيين النجديين لم يكفيهم ذلك، انطلقوا لمطاردة الهاربين، فمن أدركوه قتلوه صبرا، ثم بعد ذلك استولوا على غنائم أولئك الحجاج المشركين طبعا بين قوسين على حسب زعمهم، فاستولوا على كل ما كان في أيديهم وأثقالهم ودوابهم من المال والقراش الذي هي الجمال والبغال والحمير التي كانوا يستعينون بها ويسافرون عليها، وكذلك استولوا على كل البضاعة التي كانت معهم، وأخذوا جميع أمتئة أولئك الشهداء. كثير من الناجين تظاهروا بالموت كما قلنا بين الدماء. يحكي العلامة المؤرخ الكبير السيد محمد بن محمد زبارة رحمه الله كيفية نجاة أمير الحج، طبعا ذكر هذا في المخطوط من كتابه نزهة النظر، الكتاب الذي عندما طبع تم حذف كثير من الأشياء منه في المطبوع، يعني لا تجدون هذه المعلومة إلا في الكتاب المخطوط الذي هو محفوظ في مركز الوثائق طبعا الوطني. هذا الكتاب، هذا السيد زبارة يذكر بأنه أمير الحج أظهر أنه مقتول حتى نجا، فلما جاء الليل مشى على رجليه وترك جميع أدواته إلا الثوب الذي فوقه، وواصل سفره إلى مكة. نزل كما هو معروف إلى بارك من الجبال تنومة إلى منطقة بارك في تهامة، ثم واصل سفره إلى مكة. ويبدو أن ذلك الثوب لم يسلم من النهب كما هو مقتضى رواية السيد ضيف الله المهدي، حيث طالت الجميع النهب والسلب بعد أن نجوا من القتل. أما الذين فصلت رؤوسهم عن أجسادهم من أولئك الشهداء فعددهم كما ذكرنا 900 شهيد، 900 شهيد، وهذا يسعفنا أو يعطينا أيضا موثوقية فيه الحكم الذي أصدرته محكمة صنعاء الابتدائية بشأن الحاج محمد محمود الشامي الذي شهد شاهدان من الناجين الذين نجوا بأنهم رأوه أولا ضرب بالرصاص في جانب الأيسر، ثم لما عادوا بعد أن ذهب التكفيريون وأخذوا كل الأمتعة فوجدوه قد فصل رأسه عن جسده. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن صالح بن علي العزب من قرية الحلملم السفلى عزلة الأشمور عمران محافظة عمران. يروي أحد أحفادي بأنه كان لديه بندق موزر قاتل به حتى خلصت ذخيرته، ولما وقعت حرب 1934 ميلادية بين اليمن والسعودية انطلق أحد أبنائه هو علي بن علي الأشموري للقتال في الجيش اليمني، وكان يحدوه أيضا الثأر وأخذ القصاص والانتقام لمقتل والده رحمهم الله جميعا. أيضا الشهيد علي بن صالح بن علي بن محسن وهاس عالم من أهالي قرية جوب من بني بهلول، استشهد عن عمر يناهز 55 سنة تقريبا. طبعا كان فقيه القرية وأمينها وناظر أوقافها، يقضي بين أهلها ويقسم مواريثهم، وكان زاهدا في حياته. أكبر أبنائه هو القاضي العلامة محسن بن علي وهاس، ومن أحفاده الشيخ حسن محسن علي صالح وهاس الذي هو الآن أمين عام المجلس المحلي لمديرية سنحان وبني بهلول، وكذلك الشاعر يحيى حسين علي صالح وهاس. يذكر أهالي الشهيد هؤلاء بأن سبب المذبحة، ويرجحون أن سبب المذبحة وهذه المجزرة التي طالت جدا من أجدادهم، أن ابن سعود استجاب لطلب بريطانيا بتقديم إثبات ولائه لهم كي يمكنوه من الحكم، وهذا أمر لا يستبعد، فقتل الحجيج إثباتا لجدارته بأن يكون رجلهم في المنطقة وكي لا يكون أيضا هناك خط رجعة بين آل سعود والأمة المحمدية بعد أن ارتكبوا مثل هذه المجازر. والحقيقة أن هذا التوجيه عليل، هذا التعليل الذي ذكروه وهذا التفسير الذي ذكروه وجيه جدا، وجيه جدا. واليوم رأينا عندما أوعز إلى ابن سلمان أنك أنت ملك المملكة العربية السعودية لمدة 50 سنة قادمة، خذ حرب ضد اليمن هكذا. فأخذ الحرب على اليمن على أساس يجعلوا من ذلك اختبار قبول، اختبار قبول يمكنهم أن يثقوا به لكي يكون ملكا لمدة 50 سنة قادمة حسب زعمهم طبعا، وإلا فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى والأجال بيد الله. كذلك الشهيد علي العزكي، وكان شيخ قلعة شاور من بني حبش، مديرية الرجم، من محافظة المحويت، محافظة المحويت. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي: واحد، كيف تحولت معاناة الناجين من المجزرة إلى مأساة جديدة من النهب والسلب حتى بعد نجاتهم من القتل على يد القبائل الوهابية؟ 2، من هو الرجل الاستثنائي الذي قطع فراشه ليستر عورات الحجاج الناجين وأرسل أولاده لحمايتهم في تناقض صارخ مع همجية الوهابيين وتواطؤ القبائل المجاورة؟ 3، لماذا أرسل ابن سعود دموع التماسيح وكتابه الرقيق وأمر برد بعض المنهوبات بعد وقوع المجزرة؟ 4، لماذا أصر بعض الحجاج على مواصلة رحلتهم إلى مكة والحج في تلك ذلك العام رغم كل ما تعرضوا له من قتل ونهب وفقدان؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

ألم يجزئوا البلاد الإسلامية إلى دويلات إلى 50 دولة وأكثر، وجزئوا البلاد العربية إلى عدة دويلات، لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون من كل منطقة. إذن ما زال الحج رمزا لوحدة المسلمين، ويلتقي حوله المسلمون ويحمل معاني كثيرة جدا، لو جاء من يذكر المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم.

يحصل لها وهي دولة إرهابية، لأنهم يريدون أن يمهدوا بذلك بعد أن عرفوا أننا نحن العرب أصبحنا جميعا. إذا ما قالت أمريكا هذه الدولة إرهابية انفصل عنها الآخرون، إذا ما قالت أمريكا هذا الشخص إرهابي انفصل عنه الآخرون وابتعدوا. عرفوا بأن بإمكانهم أن يضربوا في الحجاز كما ضربوا في أفغانستان، وأن يضربوا في العراق كما ضربوا في أفغانستان، وأن يضربوا في اليمن كما ضربوا في أي لا أحد من الدول يمكن أن يعترض على ما تعمله أمريكا ضد ذلك الشعب، لأنه قد اتفقنا جميعا على أن نكافح الإرهاب، وهذه دولة إرهابية. السعودية إرهابية تدعم الإرهاب، أسامة من السعودية وهم تجارهم يدعمون الدعاء هؤلاء، هم من دعموهم تحت توجيه أمريكا، فانقلبت المسألة فأصبح عملهم في خدمة أمريكا إدانة ضدهم من أمريكا نفسها، وأصبح يقول عنهم بأنهم يدعمون الوهابيين بأموالهم، هم يدعمون الإرهاب. إذن السعودية الآن في حالة سيئة، اضطرهم الآن إلى أن يلتجوا إلى إيران ويتصالحوا مع إيران ويحصلوا على جثهم مع إيران. وفعل الإيرانيين حجوا للسنة كثير حوالي 85,000، واستطاعوا أن ينشروا كتب كثيرة، وبيان السيد الخامنئي انتشر بعدد كبيرة، أعطونا كرتون كامل منه وتفسيرة كبيرة لهم. بدأوا يخافوا جدا أن هناك عمل مرتب ضدهم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية، تقدم
3: برنامج الجبهة الاجتماعية
2: متكاتفون.

0: متكاتفون من إعداد وتقديم
1: محمد عبد الله قاطة،
0: التنسيق والاتصالات
1: ماهر السماوي،
0: الإشراف العام
1: حمود محمد شرف.

وقعت السعودية أخيرا على اتفاق إطلاق الأسرى بعد أن كانت تماطل وتلعب بعامل الوقت حتى ترى ماذا سيحدث بعد معركة طوفان الأقصى. وبعد معركة طوفان الأقصى تلاحظ السعودية ماذا سيحدث ثم ماذا سيحصل بإيران، لكنها الآن وجدت أن المتغطي بأمريكا عريانا وأن أمريكا لم تستطع حماية وقواعدها فضلا عن أن تحمي دول الخليج، فقد تغيرت الموازين وانقلبت المعادلة، فها هي أمريكا صاحبة الأساطيل وحاملة الطائرات عاجزة أمام مضيق هرمز، وقد عجزت قبل ذلك في باب المندب، وها هي إسرائيل صاحبة التفوق التكنولوجي والطائرات الحديثة عاجزة أمام طائرات حزب الله البسيطة التي أرعبتهم وقطفت رؤوسهم. اتفاق الأسرى كان يمكن أن يبرم منذ وقت مبكر لولا تدخل السعودي والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي، ونحن نحمد الله على هذا الإنجاز ونسأل الله أن يفرج بعاجل الفرج عن جميع الأسرى وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.

حياكم الله مستمعينا الأكارم والمستمعات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجبهة الاجتماعية متكاتفون. الكثير منا بيبسر حوله، وأيضا احنا بنعاني الأولين، احنا بنعاني. وهذه المفاوضات التي وقعتها بمماطلة السعودية، السعودية بمماطلة وقعت على يعني اتفاقات الأسرى، تمام، مماطلة كلها وكلها حقا تهدئة، ما قد بش أي أثر، أي أثر أنهم يفلتونا وخلونا أحوالنا. أقسم بالله العظيم ما نشم راتب ولا نشم زلطنا ولا نتنفس من السعودية إلا إذا ما دقيناهم. هذا يمين شلوها يمين طاربة، لأنه بما طلوها كذب. السعودي ما يعجب الشيدي زلط ولا يعجب يخرج، ولا يخرج الواحد بيحترمه، ما يخرج له الواحد بيهين كرامته، واحد بيدسه. رحم الله امرأة أراهم اليوم من نفسه قوة، قال الإمام علي، قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وإحنا قال واحد ينصار ربي انتصرت في صعدب بقوة، ودخلت عمران بقوة، وانتصرت في ضروان بقوة، ودخلت المحيط والمحافظة بقوة، وانتصرت في صنعاء بقوة، وقاتلت في مارب بقوة، وفي الجوف بقوة. لو ما وصلت المفاوضات وان انتوا بتتفاوضوا بمسكنة ورحمة، انزجت هالقوة مدري هذه القوة مدري ان اختفت. ايضا المعنيين بهذا مش هو السيد عبد الملك، المعنيين الحكومة والسياسة والرئاسة، رئاسة الجمهورية والجهات السياسية، كل المعنيين من هؤلاء هم معنيين على هذا المواقف. وبعدين لو ما ننفضهم من فاضي واحد من الحكومة ولا من القيادة السياسية، أرجع يقولوا يا سيد عبد الملك كل خبرتك، يقولوا وانتوا وقعوا معاهم وانتوا اتوا حقهم، وبعدين هو يقع يفرع علينا احنا وياهم. مشو نخلي ما بالله وما بالله يبدع بها، انك توذر بحقكم ولا ما بالله لا فعله، ولا لو ما يصرحه الناس بتموت جوع، الناس بتعاني، الا لك استلمتوها وما شنتوا ما تدرونهاش مدري. هذا الشيء عليكم. عموما لابد من الخلاص من هذا الموقف، لابد من الخلاص من هذا الموقف. هذا تبرئة للذمة. وأمس كان كلام الرئيس رائع في الوحدة اليمنية، وقبل أمس عن الوحدة اليمنية. والوحدة اليمنية نستذكرها ذكرى في الوقت الذي يركز الأعداء على تفريقنا وتمزيقنا بناء على قاعدة فرق تسد. ووحدة الأمة هي مسألة مهمة في مواجهة الأعداء، أمر الله تعالى بها في كثير من الآيات. أمرنا الله أن نكون صفا واحدا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكونوا عباد الله إخوانا.

0: حياكم الله مجددا في الحلقة الماضية. كانت تواصلت معنا أم هدى، تعاونوا معها في الحلقة الذي قبلها، يعني الحلقة الذي قبلها مبلغ تقريبا 25,000 ريال، واليوم معها مبلغ من أهل الخير، وكذلك هي من أم الشهيد محمد الجرموزي 10,000 ريال، وأيضا 5,000 ريال من عبد الرزاق محمد المؤذن الله يبارك فيهم، وأيضا وفاء علي خير آخرون، وفاء علي خير آخرون. هم 10,000 ريال من أم أنس الله يتقبل منك، وفاء الخير 1,000 ريال، مجاهد مع الله 5,000 ريال، أخت الشهيد وبنت الشهيد 1,500 ريال، فاء الخير 1,000 ريال، 3,350 من التعبئة العامة صنعاء القديمة الله يبارك فيكم جميعا، أبو جعفر 1,000 ريال. هذه خلاف ما اشتغل الناس وأعدوا لمشروع الأضاحي. معكم أم هدى وضعها طبعا، إذا أمكن تسمعنا، إذا اتصلتوا لها اتصلوا لها تسمعنا ما هو موضوعها أم هدى شوية بسرعة لو سمح. عبد القادر هل تسمعوني؟ شكرا لك. عبد القادر شاب طموح مكافح، رعاك الله. أم هدى، حالة أم هدى.
1: تقول 4 بنات زوجها غايب عنها في عمل جهادي، وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون عليها، ديون عليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
2: السلام عليكم، أنا في سنة في المضى دولة الصرخ، أتقدم إليكم أن أنا يعني عندي ظروف صعبة، وهذه الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصار الخانق. أنا عندي يعني 3 إيداء، كان يعني قدي 300,000 صاحب البيت يهددنا يعني شهريا نخرج، يعني هو بيقول له نهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا، لأنه يا عم هو الكل يعني فوت بيته وفوت يوم هذا الإيداء. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العذور والبخور، بس بسبب الديون كسبت كل شيء، ثلاثة مسوي بيديون، وكان ذلك يعني الإيجاء الدنيا يعني سهل والأكل سهل يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي. لو جدهم رابط يعني عندي 4 بنات، ما أقدرش يعني أخرج من البيت، ما بس يعني أين شيء يعني كل بنات
3: بيتواصل بش زوجاش؟
2: ايه بيتواصل بي، بس يعني جدا سودارين ببرو يعني أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة إنهم يعني يساعدوني، رغم إن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً إن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج، صعب عليا جداً، بس بسبب الظروف هذا يعني كان يعني كل شيء سهله، لكن حتى الإدارة هذا قوي يعني أيوة، يعني أنا الحمد لله في سبيل الله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى. بس يعني كان معي هذا المشروع مالكي، بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حتى المرابطين حتى المجاهدين يعني يلا والقوت اليوم هذا السحر الرزق هذا يعني عادي يعني، وإحنا دائما السيد حسين يعني ضرح لنا هذا المسيرة القرآنية إني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد، في جميع بلاد العالم يعني عد ما كان وحنا في بلادنا. تكافلنا
4: متكاتفون.
5: متكاتفون.
0: حسبي الله ونعم الوكيل. هذه أحد النماذج من المعاناة لأبناء الشعب اليمني. بعد يقولوا ليش بتحكى من المعاناة ولا شيء؟ ما نقول لهم. ما نقول لهم بعد ما يسمعوا هذه المعاناة ما نقول. نقول السعودي من أحسن الناس. السعودي هو أنت والمفاوضين، يعني ما دخلك أنت والفلسفة هذه. والله ما أنا داري ما دخلني. هل أنا يمني؟ هل أنا حر؟ هل أنا لي حقوق؟ هل أنا أعبر عن أصوات أحرار؟ أصوات أحرار؟ هل أنا يا أخي لا مش أنا يمني، رجمني خرجني من هنا، ولا ما بش لي علاقة خرجني من هنا. شلنا بلاد المنفى يلا نهجع لنا. أصبر الله ونعم الوكيل. أستغفر الله العظيم. وتقول عموما أم هدى معنا عبر الهاتف. ألو يا أم هدى.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت اتصلتي أنا قبل أسبوعين.
6: أيوه.
0: وقلتي لنا أن عليش إيجارات.
6: أيوه.
0: وأنت زوجك ما بحدن، هو في عمل جهادي.
6: أيوه.
0: وإحنا دورنا جهدنا على اشتراكمات. كم هي المبلغ؟
6: 300,000.
0: 300,000. لو أقول لك إن إحنا دبرنا لش 50,000 تكفي؟
6: يدوب حفظ الله.
0: ها؟
6: يدوب تمام. ما عاد يعني ما نبدأ إن إحنا نضغط على حد.
0: الحمد لله فعلوا جهدهم أهل الخير، الله يبارك فيهم. وفروها ما أدري 80,000 أو 90,000، لكن أنوصلش 100,000 ريال بإذن الله تعالى.
6: إن شاء الله جزاكم الله.
0: الله يسترش يا أختي ودعواتك لنا، والمعذرة إحنا مقصرين.
6: جزاكم الله ألف خير.
0: بإذن الله بإذن الله نحولها لش غدا إذا شاء الله، ولا ذكرينا
6: إن شاء الله بإذن الله.
0: ربي يحفظك يا أختي، مع سلامة الله.
6: الله جزاكم الله خير.

الأخ وضاح تواصل بالإدارة وكان بحاجة دين عليه أي مغو على كم؟ 20,000 ريال. ما نقول لهم هذا لا، 20,000 حقك متوفر بإذن الله.

وضح حاجة مطلوبة مع بش داعين طلعها بالإذاعة. خلاص جاهز يا وضح. بمناسبة العشرة من ذي الحجة هذه أيام فضيلة، أيام فضيلة، ونحن في إذاعة سام نساهم فيها في موسمها التاسع لمشروع الأضاحي، أضاحي العيد. وستسمعون يعني دعوة الإذاعة إذاعة سام ومؤسسة متكاتفون لمشروع الأضاحي الذي نستهدف فيه 500 أسرة، والخير إن شاء الله عيجي بإذن الله.

بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.

0: إذن هذا هو مشروع أضاحي العيد. الحمد لله رب العالمين، كل سنة بيوفق الله من أهل الخير الذي بيسمعوا إذاعة سام FM، بنشارك كلنا بنذبح ما يقارب 4-5 أثوار لخمسمائة أسرة. قال عبد القادر ما نقولش 500 أسرة. فالله يتقبل. هنا أحد المنفقين هي مجاهدة في سبيل الله، منفقة في سبيل الله، تقول ننفق لله وفي سبيل الله 20,000 ريال، 10,000 لأم هدى و10,000 لمشروع الأضاحي. الله يتقبل منكم أم الشهيد إسماعيل الجرموزي، سلام الله عليكم، سلام الله عليكم، الله يتقبل منكم. تقدموا شهداء وتدور أرواحكم وأبناءكم في سبيل الله وما لكم، هنيئا لكم. وهنا رسالة، السلام عليكم يا أستاذ محمد، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وأنتم بألف خير إن شاء الله، أحول لكم ب2000 لمشروع الأضاحي وشكرا. إرشاد محمد، الله يتقبل منكم، الله يكتب أجوركم. وهنا رسالة، السلام عليكم يا أستاذ محمد، إن شاء الله ننفق معكم ب3000 لمشروع الأضاحي من براءة المؤيد، الله يتقبل منكم، الله يكتب أجركم، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. وهنا رسالة، عبد الحفيظ النهاري أبو الخمسة المكفوفين، سلام الله عليكم وبركاته، والله يحفظكم ويعطيكم العافية ويكتب أجركم، لا تنسونا من أضاحي العيد. طيب يا اعمل لي رسالة، اليوم أمس هم تواصلوا بك ولا ماشي؟ اعمل لي رسالة، أيوه ولا ما، علشان أكد على صاحبي. وهنا هذا مفتوح، نستقبل اتصالات لمن يريد من المحتاجين من أضاحي العيد. احنا هنوزع 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، الله يتقبل. احنا ما عندنا جعش، هنستمر هنستقبل هنوزع، وكم ما قدرنا الله يتقبل. عملنا نشتغل ونجاهد ونستثمر لكل واحد لا يوقف، لكن الجهاد هو أهم الأمور التي لا يجب أن نقف فيها. هنا خلينا نستقبل يا شباب، خلونا نستقبل، تمام. أم الشهيد عصام أبو دنيا قدمت لهذه الأسرة، يا رب. لحظة، ألو،
1: أيوة السلام عليكم.
0: لحظة، سبعة، من معنا؟
1: معك أم موسى.
0: أم موسى، أين أنت ساكنة؟
1: ساكنة دار الداخلية
0: الحصبة. احنا معنا المشروع الأضاحي العيد، ان شاء الله نتواصل بش بلحمة العيد بإذن الله.
1: ان شاء الله،
0: مع سلامة الله.
1: في
0: امان الله، الله يتقبل. عندك الاعلان يا عبد القادر ولا معك رسائل ولا اتصالات؟ عندك الاعلان، نستقبل الانفاق عبر رقم المنفقين 7755355553، أو على حساب أو على محفظة جيب 7755355553. والذي يعمل على محفظة جيب يكتب في الملاحظة اسمه، في الملاحظات اسمه، علشان يبين لنا من هو الذي أرسل. هنا من المنفقين للأضاحي العيد وغيرها عبر محفظة جيب، نقراهم، راعي نقراهم، راعوا. هنا للفقراء والمساكين من هلال محمد الزبيري 10,000 ريال، وايضا 10,000 ريال من عين ميم عين عين، ما ذكرش في الملاحظات من هو وما هي كذا الذي قلنا لكم. الله يتقبل، الله يتقبل. وهنا ايضا مجد الدين محمد يحيى المحبشي 5,000 ريال، الله يكتب اجوركم، الله يتقبل منكم. و2,000 ريال من فاعل خير يرمز على اسمه، ما بش اي ملاحظه. لا احسنت، ملاحظه من ابو علي هاشم، الله يتقبل يا ابو علي هاشم، الله يكتب اجرك. ايضا 5,000 ريال من عدنان حمادي محمد بريه ابو عماد، يا حيابك يا ابو عماد، الله يتقبل منكم. وهنا لمشروع الاضاحي، ما كتبش الملاحظه، ما كتبش اضحيه العيد، اضحيه العيد قال يعني يشير على اسمه شين وعين والف وصاد، الله يتقبل واكتب اجرك 5,000 ريال. ونعم ونعم ونعم. وهنا 3,000 ريال برنامج متكاتفون يشير على اسم عين حاميم، الله يتقبل منكم. وأيضا فاطمة محمد أحمد المؤيد 5,000 ريال، الله يكتب أجوركم جميعا. نستقبل اتصالات، نستقبل اتصالات، حاضر ولا يهمكم ولا يهمكم. لحظة لحظة يا أختي لحظة. ألو يا مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
2: أم جنات.
0: يطلع الصوت عندك يا ولد. أم جنات، أين أنت ساكنة؟ المطار. خلاص بإذن الله نزوركم لحمة العيد إن شاء الله. ما صامت له. وهنا رسالة معكم أم شهاب، مساهمة ب3,000 ريال لأضاحي العيد، الله يتقبل منكم ويكتب أجركم. وهنا رسالة قال نشتري 2 كيلو لو سمحت على طول. والله قال واحد قد صار من أصحابي قال بدعوك شي 2 كيلو ونشتي كيلو، يعني فتحت محل، لي الفخر للمساكين، لي الفخر بمازحني وبيضحك، والله أنه بيطرحني فوق رأسه. أنت تعرف يا عبد القادر صاحبك أحمد هذه بتقول له يزرق بيضحك علي، وأقول له حاضر أنتو كم أنتو أسرتين، وأقول له خلاص أنت لك 4 كيلو. ورجع قال لي والله ما شاء الله بتذكرني الذي يسمع، وقلنا انت فاتح محل، قلنا الله يتقبل اجر ونعمه. نستقبل هذا الاتصال، خلاص ماذا حينه نستقبله على اسمه، على هذا على هذا على هذا. من عندك يا من عندك يا من عندك استقبل.
3: الو
0: الو. ايوه من معنا من معنا؟
3: معكم من محمد من القيضي.
0: ام محمد من قاع القيضي.
3: ايوه نشتي يا استاذ محمد لحمه العيد
0: من الاضحيه من عيني، ان شاء الله نزورك يا ام محمد.
3: الله يحفظك ويستر عليك
0: يا رب. يا الله مع سلامه الله.
3: يلا مع السلامه.

بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.

0: وهنا معنا اتصال احد المنفقين. الو يا مرحبا.
1: كيفا؟
0: حيابك يا سيد الناس. ايوه تفضل يا سيد الناس.
1: نشتي نحول المهنة بعشر الف وقد بسلي الاسم ولا
0: معك جايب انت؟
1: اكيد.
0: خلاص على هذا الرقم محفظة جايب.
1: تابر يلا.
0: الله يبارك فيك يا سيد الناس وكتب اجرك.
1: يلا ما عاد يلزم.
0: الله يحفظك يا غالي.
1: يلا ويحفظك.
0: مع سلامة الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يتقبل. على هذا الرقم على هذا الرقم أحمد العمدي من دمار. ما له أحمد العمدي من دمار. يا حيابك وحياب أهل دمار كلهم. أوصل من أي مكان لا دمار أحس بالسكينة والأمان. سلام الله على دمار. وعلى فكرة يتصلون من كل المحافظات محتاجين وكأن في دمار ناس متكاتفين. ما بي يعني ما بيش واحد يقول أنا في حالتي في دمار أنا ما أدري ليش. الله يسترهم الله يسترهم. نستقبل هذا الاتصال، نستقبل من المنفقين، نستقبل من المحتاجين إلى أن ننتهي. صبرك يا ابني. اليوم بيشارك معنا الولد اياد. الو يا مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
2: ام طوفان.
0: ام طوفان؟
2: ايوه.
0: تفضلي يا ام طوفان.
2: والله ما بالله انا حالك قد لي شهران وحالتي حالات وعيالي بلاكس وما معنا من يعيني.
0: حانقه انتي حانقه في بيتكم؟
2: ايوه. وما معاني الا اخ عدو صغير والله.
0: وزوجي شوينه؟
2: انا حانقه والله زوجي ما انا داري هانه.
0: وابوش؟
2: ابي قدو شابه ضعيف.
0: هيا حول قدر الله. طيب احنا معانا مشروع الاضاحي ما مشو مشروع ما نقول.
2: والله العظيم ان كنا محتاج لكم واش يتصل لكم من زمان.
0: كم عش اولاد؟ كم عش اولاد؟
2: والله معي أربعة.
0: وما هو سبب أن أنت حنكتي؟
2: مشاكل.
0: حسبها أمره إلى الله. هذه أي غرب يقشى العيال ويدعمهم.
2: أيوة.
0: وإحنا نتحملهم إحنا وياش.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. أنا عاد أشوف ليش وأدور ليش وإن شاء الله إن شاء الله أبيض وجهي. رقمش عندي وأدبر ليش ما شاء الله كان قد أنا هذا كان وصلتي.
2: والله ما قد بدا عليهم بدي حتى.
0: إنا لله وإنا راجعون. خيرة الله. أنا بتواصل بك بإذن الله.
2: إن شاء الله.
0: مع سلامة الله. هيا من هذا الذي لهب البطوء. الذي لهب البطوء هذا الذي يحنق مرته. يحنق مرته ومه. و ويفل التاوي يحملها الثقيل. هذا نسميه رجال. أمانة نسميه رجال. قلتكم الله. استغفر الله العظيم.
3: السلام عليكم.
0: مالش.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
3: معك أم راكان.
0: أم راكان. من أنت تصلي يا أم راكان؟
3: من صنعاء.
0: من أي حي؟
3: شارع مأرب.
0: خير. إحنا معنا مشروع الأضاحي بإذن الله نزورك ونتواصل بك
3: إن شاء الله بإذن الله.
0: مع سلامة الله.
3: مرحبا.
0: هنا معنا اتصال. ألو يا مرحبا.
4: مرحبا.
0: حيابك يا سيدنا.
4: نحول 10,000 على هذا الرقم.
0: حولها محفظة جيب على هذا الرقم. الله يبارك فيك وكتب أجرك. مع سلامة الله. هكذا قطاف قال نحول مقطفين. هذا وهنا قال أم أماني. أستاذ محمد لا تنسونا من أضاحي العيد أم ملاك خط المطار. السلام عليكم. والله أني محتاج وأمل فيك كبير بعد الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليك يا أخي محمد، الله المستعان عليك. أركنتني بالعيد حق السنة الماضية، بدي لحمة العيد، بدي لحمة العيد. سجل وهذا كتبي عاتبنا على الهواء. والله ما كيف أركنتك، كيف أركنتك؟ أركنتني أركنتني أركنتني. كل واحد عندما يقول هكذا ما أذنش الباري، ما هوش فلان، ما هوش داري، ما كان معي، محتاج لحمة العيد. الله يتقبل، الله يتقبل. عاد كان بعض الناس يوم العيد يشتري دجاج، ما ذا حين قذا فجعوهم منها ما يشتروا ذا حين تونه. عاد كانوا مدعممين، عاد كانوا مدعممين، والدنيا عوافي، والباري بلطف قال ما خرجوا لنا ذي الدكتور ضياء، قزز الناس منها كلهم. أمس كثير من أصحاب المزارع الدجاج والمسالخ والله إنهم وقفون، وكثير من ما يقارب إلى 70,000 من الشجران مغوهن مغوهن. أنتوا داري ما معناه مغوهن؟ يقولك ما عنشقى عليهن وما بيش معاهن سوق. أكثر من 70,000، قليلة 70,000، لأنه كان بينتجوها في اليوم الواحد أكثر من 700,000. مالك أنت دجاجة؟ بيطلعن في 15 يوم يقعد عند دجاج، يشبوهن بالإبر هذا لك ويشبوهن. ما أدري كيف يعني، ما إحناش دارين ما هو.

0: هنا أحد المتصلين المحتاجين. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم أم مختار.
0: أم مختار، كيف حالك يا أم مختار؟
1: الحمد لله.
0: أين أنت ساكنة؟
1: ساكنة بجلسة 26، ومعي بنتي يتيمة، أنا مقدر لا كاستي ولا حاجة لا أم ولا أب.
0: الحصبة، الحصبة جسر كم؟
1: 26.
0: إن شاء الله نزورك يا أم مختار، عارف إيش كيفه؟
1: الله يستر عليك، معي بنتي يتيمة لا أم ولا أب ولا أقدر أفعل لي حاجة.
0: أنا معي لحمة، شيء لحمة؟
1: اشتي لحمة ونشتي لن تتابع اليتيمة، ما عادش لعيلة اليتيمة.
0: كذاب أنا جابرش، أنا أصدق.
1: كيف؟
0: معي لحمة، إن شاء الله أزورش بها.
1: يلا تعبر، يلا الله يستر عليك.
0: مع سلامة الله.
1: يلا مع سلامة، يلا الله معك.
0: أضحك علينا أم إسماعيل الجرموزي، إحنا بنقول لهم هكذا. يلا انتهينا من هذه الحلقة، ومستمرين بإذن الله، لاستقبال أضاحي العيد والمساهمة في أضاحي العيد إلى يوم العيد. حتى اتصلونا يوم العيد، يوم العيد لا الظهر ولا حتى 3 أيام، اتصلي وإحنا بعيد، أنا خارج أنا داخل، عاد أرسل له واحد وأرسل من يوزعها. ومعانا أسماء المحتاجين هذه، عاد وأذبح يوم العيد مثلا ويشتي يقول ننذر منها للمساكين. طبعا أتي لكم معلومة، أضاحي العيد لا تصلح أضحية، لا تصلح أضحية إلا ماذا؟ إلا إذا كانت 3 أقسام، الجزء الأول تتصدق به، والثاني تهديه، والثالث لك أنت وأولادك. تمام، الذي بيبز اللحمة ولا الأضحية ويذبحها ويأكلها هو عياله، مش أضحية، هذه وليمة، هذه ما هي وليمة. أما الأضحية فهي توزع 3 أقسام وثلاثة أجزاء أو 3 أثلاث، الثلث الأول يوزع صدقة للمساكين، والثاني تهديه لأقاربك، والثلث الثالث لك أنت وأولادك. إذا كنت تريد أن تغنم بالثلث الأول الذي تتصدق به، تصدق بقيمته وبالزهلك لأجل يطرح الله يتقبلها الله أضحية، وهي شعيرة من شعائر الله تعالى. نراكم على خير، ونسمع عنكم أخبارا طيبة بإذن الله، بسعادة وسرور وعزة وكرامة، وبإذن الله تعالى سيكون الفرج، بإذن الله تعالى سيكون الفرج، والمفاوضات هذا إن شاء الله.

بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. بداية أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة. لقد أثبتت كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله، وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. كما تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان: الأول ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة، وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، ويتم ترسيخ هذه الوحدة دائما في كل مقتضياتها على هذا الأساس العظيم، كما كانت الآية المباركة هي العنوان الذي رفع عند قيام هذه الوحدة، قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا ما يجب دائما أن يركز عليه كل أبناء شعبنا العزيز، لأن هويتهم الإيمانية الجامعة هي التي تصونهم وتصون وحدتهم، تجعل منهم شعبا موحدا في توجهاته، في مواقفه، في أهدافه، وبالتالي لا يتمكن أعداؤه من زرع بذور الفرقة بينه، لأن لديه هذا الأساس المهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو أن كل القوى في هذا البلد وكل المكونات اتجهت بمصداقية ووعي على ضوء هذه الآية المباركة التي كتبت آنذاك عنوان بارز يعبر عن هذه الوحدة، واتجه الجميع للاعتصام بحبل الله بما يعنيه ذلك من الاهتداء بالقرآن الكريم والتمسك بتعليمات الله سبحانه وتعالى، وانطلقوا من منطلق جامع نحو خدمة هذا الشعب بكله، والاتجاه الإيماني الذي يجعل الإنسان ينظر نظرة جامعة وليس من منطلقات شخصية وحزبية وفئوية،
ينتج عنها التنافس الذي يصل إلى حد التنازع، ثم يصل في نهاية المطاف إلى مشاكل كبيرة وأزمات رهيبة وانقسامات حادة وتباينات شاسعة مع الارتهان للخارج، فكان أن حدث ما حدث وإلى الآن. فالهوية الإيمانية الجامعة هي أساس رئيسي يحفظ الأخوة والوحدة والتعاون على البر والتقوى، ويصون الشعب من كل عوامل الفرقة الأخرى التي يعمل عليها الآخرون الخارج، القوى الخارجية التي لا تريد من هذا الشعب أن يكون شعبا موحدا حرا عزيزا قويا ينهض نهضة حقيقية، وتريده أن يبقى شعبا ضعيفا عاجزا مرتهنا لها، كما هو الحال بالنسبة للسعودي بكل وضوح والصراحة. توجهه الرئيسي أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه وبإشراف أمريكي، لأن السعودي يخضع أيضا للإشراف الأمريكي والبريطاني، والبريطاني معا. فالهوية الإيمانية التي تصون هذا الشعب من كل أسباب الفرقة والعناوين التي تعمل عليها القوى الخارجية وأذرعها في الداخل، والقوى التي ارتهنت لها في الداخل، والمكونات التي خضعت لها وارتبطت بها وفرطت في كل شيء، فرطت في حرية هذا الشعب، في كرامته، خانته بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحركون تحت العناوين، عناوين تثير النعرات الطائفية والمناطقية، ويعملون على كل أسباب الفرقة والخلاف والنزاع وإثارة العداوة والبغضاء والكراهية بين أبناء الشعب. أما العامل الثاني مما يصون الوحدة بين أبناء الشعب فهو النهج التحرري الذي يحافظ على استقلال هذا البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية لبلدنا وشعبنا. شعبنا العزيز بأحراره لن يقبل أبدا أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية تحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي، لأن هذا يشكل تهديدا كبيرا لهذا البلد في كل شيء، في حريته، في استقلاله، في حاضره، في مستقبله، فلا يمكن أن يخضع لذلك أبدا وأن يرهن مصيره على هذا الأساس. أولئك يعملون وفق حسابات هي حسابات عدوانية تدميرية تسيء إلى كرامة هذا الشعب، تحول هذا الشعب إلى شعب مستعبد بكل ما تعنيه الكلمة لو قبل بذلك. لهذا فشعبنا العزيز بهويته الإيمانية متمسك بحريته، ثابت على نهجه التحرري، ومهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة الناتجة عن هذه الهجمة الخارجية الأمريكية الإسرائيلية بأدواتها الإقليمية وبالخونة من أبناء البلد الذين هم أقزام لا يستوعبون أبداً أن يكون شعبنا حرا ولا يؤمنون بذلك إطلاقا، ولا يعرفون إلا الارتهان للخارج من أجل أن تتحقق مكاسبهم وأطماعهم التي يتافها، ليكونوا في إطار الخضوع المطلق للقوى الخارجية شيئا ما يقدرون ذلك، وهم مخطئون. مهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز ثابت في التمسك بهويته الإيمانية ونهجه التحرري، فهي معاناة في سبيل الله تعالى ثمرتها الحرية والاستقلال لهذا الشعب على هذا الأساس المتين العظيم. أما مساعي الأعداء التي يهدفون من خلالها إلى إخضاع هذا الشعب والسيطرة على هذا البلد ويستخدمون من أجل تحقيقها كل عناوين التفريق
نعرات طائفية ودعشنة، دعشنا للناس، استهداف للناس، استهداف بالمسخ التكفيري لإثارة العداوة والبغضاء بين أبناء هذا البلد، وعناوين مناطقية وعناوين مختلفة، وتسعى لإثارة الضغائن والأحقاد. فهي وإن كان لها نتائج سلبية وتسببت في معاناة شعبنا في مراحل معينة، لكن مصيرها بإذن الله سبحانه وتعالى هو الفشل، وهي إلى الزوال. وأما البقاء فهو للحقائق المتجذرة في هوية شعبنا، الهوية الإيمانية التي هي وسام شرف عظيم شهد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فيما يتعلق بمحاضرة اليوم، نستكمل ما كنا تحدثنا عنه على ضوء الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان من آخر ما تحدثنا عنه مما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه في دروسه القيمة من هذه القرآن عن هذه الآية في بعض النصوص المفيدة، قوله رضوان الله عليه: هذه الآية تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا. مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا. سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد، من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا النص مهم ومفيد جدا، وموضوع المقاطعة للبضائع مثلما نرى في هذه الآية المباركة مقاطعة لكلمة، لأن اليهود كانوا يستغلونها، فما بالك بما يتحقق لهم من خلال بضائعهم. موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي في المنطقة العربية وغيرها، حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام، أو غير المواد الخام، البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة
والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة. وسنتحدث عن بعض من النقاط التفصيلية التي تبين حجم الخطورة على الناس هذا التعاون. وإن كنا سنترك مسألة الأرقام والتفاصيل إلى الجهات الإعلامية التي لديها هذا التحرك الصحيح في إطار مسيرتنا القرآنية والنهج التحرري من هيمنة الأعداء والموقف من أمريكا وإسرائيل. ثم أيضا في الجانب الثاني التبيين للناس بالأثر المهم للمقاطعة في مستويات معينة، يعني في المراحل التي كان فيها نشاط للمقاطعة بفعل صحوة ويقظة للضمير في بعض البلدان العربية والإسلامية، وقد تكون في بعض الحالات في مراحل معينة، يعني تفاعلات وقتية مع ضعف الوعي في عالمنا الإسلامي. قد تتفاعل البعض من الشعوب أو أحيانا أطياف من بعض الشعوب في العالم العربي والعالم الإسلامي بشكل عام لتقاطع شركة صهيونية معينة أو شركة داعمة للعدو الإسرائيلي في مرحلة معينة، ويكون لذلك نتائج مهمة تلحق بها خسائر كبيرة جدا، ويعلن عن ذلك أو يتضح ذلك ويكشف حتى إعلاميا. هذا مهم أيضا لإقناع الناس بتأثير المقاطعة، بالجدوى من المقاطعة ويلحق بالآخرين من خسائر وحتى ما يعبرون عنه أحيانا من مخاوف تجاه ذلك، مع أنها مسألة واضحة جدا. حينما نتحدث عن أهمية المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، فأول ما نحسب حسابه كمسلمين بانتمائنا الإسلام بإيماننا بالله واليوم الآخر بمبادئنا الإسلامية وقيمنا الإسلامية العظيمة أن نحرص على النجاة من وزر التورط في دعم جرائم اليهود والصهاينة وأمريكا وإسرائيل، وفي دعم ما يقومون به من إفساد في الأرض ومن عدوان علينا كأمة مسلمة ومن نشر للضلال. أعداؤنا اليهود ومن معهم وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل يعتمدون بشكل أساسي على القوة المادية، على الإمكانات المادية، كل أمرهم مبني عليها. يعني القوة العسكرية عندهم تعتمد على التمويل المالي، البرامج والأنشطة العدوانية التي تحقق لهم نفوذا سياسيا وسيطرة واسعة، ومختلف أنشطتهم من أنشطة إعلامية من مختلف ما يقومون به في كل المجالات يعتمد بشكل أساسي على الإمكانات المادية. الإمكانات المادية لها أهمية كبيرة في ذلك، وأعداؤنا هم يدركون هذه الحقيقة أكثر من شعوبنا للأسف الشديد مع نقص الوعي في العالم الإسلامي كيف أهمية الإمكانات المادية حينما توظف وتفعل لخدمة الأهداف الكبرى. يعني عندما نتأمل في واقع أمتنا الإسلامية غاب عنها إلى حد كبير هذا الجانب، أن تسعى لاستثمار إمكاناتها ومواردها الاقتصادية في سبيل أن تحقق أهدافا عظيمة مقدسة لنفسها، في سبيل أن تكون أمة قوية عزيزة تتحرك برسالتها الإسلامية بقيمها بمبادئها. بينما اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي وذراعهم الإسرائيلي يتحركون بالإمكانات المادية الهائلة لتحقيق أهداف في سبيل أن يكونوا هم القوة التي تتمكن من السيطرة علينا نحن كأمة مسلمة وعلى بلداننا وعلى شعوبنا على أوطاننا على ثرواتنا، وفي سبيل أن يتحركوا
بالضلال، بالفساد، بالمنكر، بالإجرام في الأرض، يعني في سبيل تحقيق أهداف شيطانية وأهداف عدوانية وأهداف ظالمة وأهداف سيئة، فهم يسخرون إمكاناتهم لتحقيقها. بينما الأمة الإسلامية أصبحت الذهنية العامة لدى الشعوب كيف يأكلون ويشربون وكيف حتى البلدان والشعوب التي تتوفر فيها الإمكانات كيف يستغلون ذلك لمجرد الرفاه الشخصي والاجتماعي. يعني الأمة هذه يسعى أعداؤها لأن تجرد من أن تكون رسالتها وعزتها وكرامتها هدفا لها، يحاولون أن تنحط هذه الأمة حتى في اهتماماتها في توجهاتها، فيكون الغالب في الذهنية العامة هو فقط الأكل والشرب والترفيه الشخصي والمكاسب الشخصية والحالة الشخصية والاجتماعية، أو توظف كثير أيضا من الإمكانات في بلدان أمتنا وثرواتها لنفس خدمة العدو اليهودي الصهيوني وأدرعه أمريكا وإسرائيل في سبيل تحقيق أهدافها ضد هذه الأمة، أهدافها كذلك في سبيل أن تكون هي التي تحل بهذه الأموال مشاكلها الاقتصادية وأزماتها وتزداد قوة. يعني مثلا نعرف حينما نتابع الأخبار في مراحل متعددة دخلت فيها أمريكا في أزمات كبرى، أزمات مالية واقتصادية، مثلا في العام 2008، يعني ما قبل ذلك وما بعد ذلك في مراحل تاريخية معروفة يكون هناك مشاكل اقتصادية كبيرة في أمريكا، تضخم ومشاكل اقتصادية تؤدي حتى إلى الإغلاق الحكومي للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية لنقص التمويل، يغلقون المكاتب الحكومية. فماذا يكون الحل لمشاكلهم تلك؟ يكون الحل هو الحلب. يتجه الرئيس الأمريكي إلى البلدان العربية وفي المقدمة وبشكل حصري أو أساسي البلدان الخليجية، ثم يحصل من بعضها على تريليونات الدولارات ليتفاخر بعدها، يفتخر ويتباهى لأنه قد عاد بالأموال الكثيرة التي يحل بها تلك المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها أمريكا إلى حد الإغلاق للمكاتب الحكومية، للعجز في الميزانية التي يحتاجون إليها حتى في تمويل عمل المكاتب الحكومية وعمل مؤسسات حكومية في أمريكا. وهذا معروف وتكرر كثيرا، ثم يفتخر بأنه قد وجد حلا لمشكلة البطالة وأنه سيوظف عددا معينا، آلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الوظائف، نتيجة لما أتى به من أين؟ من وسط العالم الإسلامي، من وسط العالم العربي الذي ترزح معظم شعوبه تحت خط الفقر والبؤس والحرمان والمعاناة الشديدة جدا. تذهب أموال هائلة جدا إلى هناك، ومعظم الأموال العربية وفي العالم الإسلامي تذهب إلى أمريكا وتكدس في أمريكا، إلى درجة أن بعض التقديرات التي كشفت عنها بعض وسائل الإعلام أن حجم الاستثمار المالي العربي والإسلامي في أمريكا يصل إلى 14 تريليون دولار، وهذا شيء رهيب للغاية، شيء رهيب للغاية. بل الشيء العجيب جدا أننا اكتشفنا أن معظم أموال البنوك العربية والإسلامية ومعظم أرصدتها والكثير من الشركات هي هناك في أمريكا ومكدسة في أمريكا، ويستثمر بها هناك وتستغل هناك لمصلحة الأمريكيين قبل غيرهم. وهذه حالة رهيبة جدا، يعني حتى على مستوى مثلا أفغانستان 10 مليار دولار
للشعب الأفغاني أين هي؟ حينما هربت أمريكا من أفغانستان اتضح أن لدى الشعب الأفغاني 10 مليار دولار، وهو في ظل الوضعية الصعبة جدا التي يعاني منها، لكن هذه المبالغ هناك في أمريكا وأمريكا متحكمة بها ولم تقبل بأن تعيدها للشعب الأفغاني. البنك المركزي اليمني اتضح لنا أن أرصدته بالدولار ليست في صنعاء، وأن المبلغ ذلك الذي هو استحقاق للشعب اليمني، ملك للشعب اليمني، موجود هناك في أمريكا وبريطانيا، ويتحكم به الأمريكي والبريطاني. وهكذا نجد، وللأسف الشديد، أن كثيرا من الأموال، كثيرا من المصالح الاقتصادية في البلدان العربية مرتبطة بأمريكا، مرتبطة ببريطانيا، والآن هناك توجه إلى ربطها بالعدو الصهيوني. الربط الاقتصادي للمنطقة بكلها على مستوى تحويل عملية الاستيراد للبضائع والتصدير لها، والتصدير حتى للنفط من خلال فلسطين المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية، والمخطط معلن عنه، بل وحتى استبدال قناة سيناء، قناة السويس، بممر آخر، وقناة يسمونها من الآن قناة بن غوريون تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط وتكون مشروعا بديلا عن قناة السويس. والربط بالاتصالات والإنترنت والنشاط التجاري والنشاط الاقتصادي وغير ذلك بالعدو الصهيوني. التطبيع هو المظلة التي يريدونها لربط مصالح وخيرات هذه الأمة بشكل كامل بالعدو الصهيوني. وهذه كارثة، لأن هذا وسيلة من وسائل الاستعباد للشعوب، أن تكون كل مصالحها الاقتصادية، أن تكون كل احتياجاتها الضرورية للحياة تحت السيطرة التامة للأعداء وتحت التحكم الكامل من جهة الأعداء. وهذه كارثة رهيبة جدا ومأساة كبيرة على شعوبنا وأمتنا. والتوجه الرسمي دائما ما يكون بالنسبة للحكومات العميلة وكذلك لغير الحكومات ممن قد ينتحلون الصفة الرسمية عن بلدانهم لخدمة أعداء هذه الأمة، دائما ما يوقعون وثائق معينة، اتفاقيات معينة في المجالات الاقتصادية والثروات الوطنية تكون لخدمة أمريكا، لخدمة بريطانيا، لخدمة الغرب، وتبقى هذه الشعوب ترزح في حالة البؤس والحرمان والمعاناة الشديدة، والبؤس الشديد جدا. وهذا شيء مؤسف، والأزمات الاقتصادية المستمرة هذا شيء مؤسف جدا. فنحن عندما ندرك مثلا حجم ما يستفيده الأعداء، حتى وإن تغاضت شعوبنا، حتى وإن طابت نفسا عن كل ثرواتها، عن كل خيراتها، حتى وإن قبلت أن تكون مجرد حالة تمثل خدمة ومأكلة لأعدائها، كما في الحديث النبوي الشريف، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. لو قبلت أمتنا وشعوبنا أن تكون مجرد قصعة ومأدبة ووجبة طعام وفريسة يستغلها أعداؤها، يمصون دماءها وينهبون ثرواتها ويستغلون خيراتها وتبقى شعوبا كادحة لخدمة أعدائها، فلو قبلت بذلك وطابت نفسا بذلك فهذا لن يعفيها من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ستخسر مع الدنيا في الآخرة، لأنها قدمت دعما هائلا لأعدائها ومكنت أعدائها من النعم التي كان الله قد أعطاها. وفعلا لاحظوا البؤس الذي تعاني منه كثير من الشعوب، بؤس كبير جدا، ليس لأن الله حرم هذه الشعوب من الخيرات،
بل لأنها تعاني من مشكلتين: مشكلة المعرفة بوجود هذه الثروات والخيرات، والتوجه لاستثمارها والاستفادة منها والشكر لله عليها، ومشكلة أنها تترك كل ذلك لمصلحة تلك الدول والقوى المستعمرة الكافرة الظالمة الطامعة التي تستغل خيرات هذه البلدان، وهم أعداء هذه الشعوب. يعني مثلا عندما نأتي إلى حقائق مهمة جدا عما تنهبه أمريكا وتنهبه بريطانيا وتنهبه فرنسا، وعلى مدى قرون من الزمن وليس فقط عقود من الزمن، سواء في البلدان العربية أو البلدان الإفريقية، ونجد حالة البؤس في المقابل. مثلا من الحكايات ومن الحقائق الثابتة عن وضع دول إفريقية من أشد الشعوب بؤسا في العالم مثل سيراليون، وهي من أغنى الدول والبلدان في ثروة مهمة جدا هي الماس، وأكبر مستثمر لهذه الثروة ومستفيد منها هو العدو الصهيوني. مثلا فيما يتعلق بفرنسا، ويتمتلك احتياطي هائل جدا من الذهب، وكذلك استغلت ثروات بلدان إفريقية في الحصول على كميات هائلة من اليورانيوم بأبخس الأثمان. ذهب من بلدان إفريقية هي تعاني من أشد البؤس والفقر والعناء، بينما فرنسا لديها احتياطي هائل وهي رقم عالمي في الذهب الذي حصلت عليه من بلدان إفريقية من أبأس الشعوب وأشدها فقرا. وهكذا في قصة اليورانيوم، وهكذا في قصة ثروات أخرى كثيرة جدا نهبت الشعوب الإفريقية. أو كذلك هناك مسار آخر، مثلا هناك ثروات ضخمة موجودة في كثير من البلدان، ولكنها ممنوعة من استثمارها حتى يتسنى لأعدائها إحكام السيطرة عليها، مثل ما هو الحال عندنا في اليمن. السفير الأمريكي بنفسه كان يقول أن اليمن لا تزال بلدا بكرا في ثرواتها، وأمريكا تريد أن تستثمر كل وتستخرج كل هذه الثروات وتستغلها. ومعروف من الحقائق الثابتة المؤكدة أنه حتى على مستوى التدخل السعودي في العقود الماضية كان واضحا ومكشوفا لمنع استخراج كميات كبيرة من النفط في محافظة الجوف. هذا حصل، السعودي منع استخراج النفط في محافظة الجوف، منع من ذلك. لماذا؟ لأن اليمن سيستفيد، وهو لا يريد أن يتحول الشعب اليمني إلى شعب يعيش بكرامة، لديه موارده الاقتصادية التي تغنيه عن أن يكون خاضعا لأي بلد آخر أو حتى خاضعا للإغراء السعودي، ومنع في كذلك من استخراج حقول نفطية في محافظة مارب، في محافظة المهرة أرغمت شركة أو أغريت شركات أجنبية لتغادر محافظة المهرة ولا تقوم بالتنقيب عن النفط فيها وعن ثرواتها من أجل السعودي بإغراء سعودي، وحصل كذلك في حضرموت. إذن هذا على مستوى الدور السعودي، والدور السعودي دائما ما يكون مرتبطا بالبريطاني والأمريكي. السعودي ليس له أجندة خاصة به، دائما منذ نشأة السعودي سيطرته وإقامته للمملكة والسيطرة عليها وإلى الآن هو مرتبط ارتباط كلي بالبريطاني أولا ثم بالبريطاني والأمريكي ثانيا. الحرمان للشعوب من ثرواتها حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل، هذا ما حصل وحصل خلال فترة العدوان وإلى اليوم. الحرمان لشعبنا اليمني من ما هو موجود من ثروته النفطية وثروته الوطنية محروم إلى الآن، فالأعداء هم يحاولون أن يستأثروا بثروات هذه الشعوب وخيراتها، وأن تبقى هذه الشعوب في نفس الوقت سوقا استهلاكية
لبضائعهم لا تكون شعوبا منتجة، ثم يستغلون هذه الموارد والثروات في سبيل رخائهم الاقتصادي، قوتهم الاقتصادية، الإمكانات المادية الهائلة التي تعينهم حتى في مخططاتهم العدوانية لاستهداف أمتنا الإسلامية. ففي مقدمة ما نحسب حسابه هو المسؤولية الدينية أمام الله سبحانه وتعالى. حينما يكون أعداؤنا هم من يستفيدون من ثرواتنا، من أموالنا، سواء المواد الخام والثروات العامة أو في المجال الاستهلاكي والبضائع وما نقدمه لهم في الأسواق ليصل في نهاية المطاف إلى جيوبهم، إلى بنوكهم، ليكون ثروة لهم، ليكون دعما لهم حتى لتنفيذ مخططاتهم التي تفيد ضد هذه الأمة. المعروف أن شركات كبرى تقدم الدعم للعدو الصهيوني الإسرائيلي حتى لقتل الشعب الفلسطيني، هذه كارثة. هنا ندرك المسؤولية الدينية في مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. كما قطعت كلمة استفاد منها اليهود لا تقولوا راعنا، وكما التحذير والنهي الشديد في القرآن الكريم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. المسألة خطيرة جدا، يصبح الدعم المادي للأعداء هو من التعاون على الإثم والعدوان. هذا في مقدمة ما يجب أن نحسب حسابه. ثم أيضا بمقتضى الرشد والحكمة وبمقتضى أن يكون الإنسان إنسانا ليس حيوانا غبيا كما يقول الأعداء، لأن التصنيف اليهودي لشعوبنا هو أن هذه الشعوب ليست من البشر، أنها في غبائها وفي كل أحوالها أشكال بشرية لكنها ليست بشرا حقيقيين. لتثبت لهم أنك إنسان بكل مشاعرك الإنسانية، بكرامتك الإنسانية، أنك راشد، أنك لست غبيا كما يتصورون، أن تحسب حساب صحة نفسك وجسمك وذهنك وبدنك وقواك. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه حينما يصل الحال بهذه الشعوب أن يتجه الكثير من أبنائها لشراء ما أودعت الشركات الصهيونية والأمريكية والإسرائيلية والشركات المرتبطة بها ما أودعت فيه السموم القاتلة، ما أودعت فيه ما يضر بصحة هذه الشعوب، ثم يكون الإنسان هو من يشتري ويدفع المال، يدفع ماله وقد يكون عانى الكثير من أجل أن يحصل على ذلك المال، ثم يدفع ذلك المال لشراء السموم وشراء ما يضر به وبصحته وبصحة أسرته، فيشتري ويدفع المال للأعداء. يعني أن نشتري منهم السموم والمواد الضارة التي يجعلونها هم بين الكثير من المنتجات الغذائية والدوائية وغيرها من المواد الاستهلاكية ليضرونا به، ليستهدفونا به، ولكن من دون أن يخسروا ومن دون أن يتعبوا ومن دون أن يحتاجوا إلى حيلة لإيصاله إلينا، نقبل عليه ونشتريه بالمال ونعطيهم على ذلك الأرباح الهائلة، ثم نستهلك تلك المواد وفيها ما يضر بصحتنا، الصحة النفسية، الصحة الذهنية، الصحة البدنية. الآن كذلك يعني من التحقيقات حتى في العالم الغربي، حتى في أمريكا نفسها، تحقيقات أثبتت قطعا أن الشركات الكبرى في الغرب هي فعلا تستخدم هذه الطريقة في أن تودع في منتجاتها الاستهلاكية ما يضر بصحة الناس، وما ضرره مؤكد بصحة الناس، يورث الكثير من الأمراض، ينشر الكثير من الأمراض الفتاكة. والحالة القائمة في العالم هي انتشار الأمراض واستمرار هذا الانتشار وتنامي،
انتشار الأمراض وازديادها في أوساط الشعوب، مع أننا في مرحلة متقدمة. يفترض بالواقع البشري أن يكون بحساب هذا التقدم العلمي والتقدم في الإمكانات الاقتصادية مع المقترن بالتقدم العلمي، التقدم في الإمكانات الطبية والصحية، أن تكون ثماره ونتائجه هي صحة الشعوب، هي أن هذه الشعوب في مختلفها أصبحت على مستوى متقدم من الصحة وتقلص انتشار الأمراض، ولكن الأمراض تزداد انتشارا وتزداد في أنواعها أيضا الفتاكة بالناس. هذه من الحقائق المهمة جدا، ولهذا نبه شهيد القرآن على هذه الحقيقة، أن أولئك يودعون لك فيما يبيعونه منك أو يقدمونه لك ما يضر بصحتك، ما يضر بصحة مجتمعك، صحة أسرتك، فعلا تنتشر الأمراض الكثيرة. وهذا الجانب يعني مما يجب أيضا أن يحظى بالاهتمام الجهات المعنية بصحة الناس. من المهم أن تدرس مثل هذه الأمور، جهات المعنية بالبحث والدراسات حتى على مستوى الجامعات، يجب أن يكون هذا جزءا من اهتماماتها، تكشف للناس الحقائق حول هذه الأمور، لأن مسألة مهمة تتعلق بحياة الناس وصحة الناس. وينتشر في واقع الناس حالة الكثير من الأمراض والكثير من المعاناة الصحية والمشاكل الصحية الناتجة عن ذلك. التأثير على المستوى النفسي قد لا يستوعبه البعض، وهو حقيقة من الحقائق. يعني هناك مثلا من المواد والعناصر التي قد تجعل في أدوية وتجعل في أغذية وتجعل في مواد استهلاكية معينة، ما تؤثر على المستوى النفسي لدى الإنسان، على الحالة النفسية، على السلامة النفسية، كذلك على المستوى الذهني. استهدافهم لهذه الأمة استهداف شامل ويشمل كل شيء، بل مثلا عرفنا في مراحل معينة أن أمريكا قدمت كميات من القمح، وحتى البعض مما كان يباع أو كان يقدم على أنه هبة للمنظمات، وهو مما خضع للإشعاع النووي بطريقة تورث مرض السرطان لمستهلكيه، وكذلك البعض من الأدوية. البعض من القمح الأمريكي الذي كان يباع اتضحت هذه الحقائق عنه، يورث أمراض السرطان، وهكذا أشياء كثيرة. هذه مسألة مهمة جدا، والوعي عنها مهم جدا. فأنت الرابع عندما تقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وليس الناس بحاجة إليها، هناك الكثير من البدائل. أيضا أهمية المقاطعة في التحرر من سيطرة الأعداء وتحكمهم بالشعوب، حينما تكون الشعوب معتمدة في غذائها واحتياجاتها الضرورية للحياة على أولئك الأعداء. وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني لا يجوز إطلاقا أن يكون اعتمادنا في الحصول على غذائنا، على دوائنا، على ملابسنا، على ضروريات حياتنا اعتمادا على أعدائنا فيما يأتي من عندهم. في هذه المرحلة من التاريخ هناك شعوب غير إسلامية، شعوب في مختلف أصقاع الأرض، أصبح من التصنيف للأمن القومي عندها أن من ضمنه أن تؤمن إنتاج المواد الضرورية والغذاء والقوت والأشياء الأساسية للحياة، أن تؤمن إنتاجها محليا، في المقدمة الغذاء، في المقدمة الغذاء، الأمن الغذائي، يجعلون الأمن الغذائي وأن يكون إنتاجه في بلدانهم من أهم عناوين الأمن القومي لديهم. هذا من الرشد الإنساني، يعني مما تقتضيه الفطرة الإنسانية. ومن المؤسف جدا أن لا يبقى عندنا كشعوب مسلمة لا مقتضيات الفطرة الإنسانية ولا الاهتداء بالتعليمات الإلهية ولا شيء، ولا أي رشد، غياب الرشد، حينما تبقى الشعوب معتمدة على الآخرين، تكون عرضة للضغط
تتحول احتياجاتها الضرورية، غذاؤها، قوتها، احتياجاتها الأساسية إلى أوراق ضغط بيد أعدائها عليها. تنكب، تعاني من أول وهلة، من أول أحداث، من أول مشاكل، تعاني من المجاعة، تعاني من البؤس الشديد، من انعدام الغذاء والأساسيات للحياة. وهذا شيء مؤسف وشيء حاصل قائم. يعني مثلا كم نعاني عندنا في اليمن معاناة شديدة جدا. لو أننا كنا خلال كل هذه العقود التي مضت قد بني لنا اقتصاد صحيح وتحولنا إلى شعب منتج، ينتج كل احتياجاته الغذائية، كان وضعنا مختلفا عما هو عليه في هذه المرحلة. لكن السياسات الاقتصادية في كل العقود الماضية كانت بالشكل الذي يجعل هذا الشعب مرتهنا للخارج في كل احتياجاته، واعتمدوا في كل العقود الماضية سياسات الارتباط الاقتصادي بالخارج واعتماد الاستيراد والاستهلاك بدلا عن الانتاج المحلي للمتطلبات الأساسية. وننظر مثلا حال السودان. السودان هو من البلدان العربية التي في مقدمة البلدان على مستوى العالم في إمكانية أن يكون بلدا زراعيا منتجا لكل ما يحتاجه من القوت، بل ويكون لديه فائض هائل يغطي حتى المنطقة العربية بأكملها. حصلت الأحداث والمشاكل هناك، وحصلت معها على الفور مجاعة، مجاعة واستجداء للمساعدات من اللحظة الأولى. هذه حالة مؤسفة جدا. إذن بمقتضى الرشد والحكمة والتعليمات الإلهية بأن نكون أمة تعد ما تستطيعه من قوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، من القوة، القوة الاقتصادية، أن تكون شعبا منتجا لغذائك، لاحتياجاتك الأساسية في هذه الحياة، والله قد منحك كل المقومات اللازمة لذلك، أرض زراعية، مساحات شاسعة، مقومات كلها متوفرة. المقاطعة يمكن أن تكون حافزا للإنتاج المحلي، يعني مثل ما هي مسألة ضرورية للأمن القومي، للأمن ومنه الأمن الغذائي، الأمن في إنتاج الاحتياجات الأساسية حتى لا تكون الشعوب خاضعة لأعدائها ولا تكون احتياجاتها الأساسية أوراق ضغط عليها تكون متحررة من ذلك. أيضا المقاطعة هي حافز مهم للإنتاج المحلي، لأن الإنسان يعني الناس بإمكانهم أن يتجهوا إلى إنتاج بدائل بدلا عن تلك البضائع التي يعتمدون عليها في مختلف الأشياء، حتى في أبسط الأشياء يعتمدون فيها على تقديم أموال لعدوهم، بدلا من ذلك يستفيدون هم، ينتجون مختلف هذه المنتجات التي تأتي كبضائع أمريكية أو بضائع إسرائيلية أو بضائع لشركات مرتبطة تدعم الصهيونية وتدعم العدو الإسرائيلي. يعملون هم كشعوب على إنتاج تلك الأغراض المتنوعة، المنتجات المتنوعة، منتجات غذائية يمكن أن ينتجوها هم وأن يستفيدوا هم من ذلك. تتحول الأموال التي كانت ستذهب إلى بنوك وجيوب الأعداء تتحول هي إلى أموال داخل هذه الشعوب، لشركات وطنية، لشركات محلية، مؤسسات لتجار، لفلاحين، لغير ذلك، جمعيات تنموية استثمارية، مؤسسات تجار، غير ذلك. وهذا بوسعهم، بوسعهم. هذه المسألة هي من المسائل التي تستحق تسليط الضوء عليها كثيرا، لأن المسألة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي من المعضلات الكبرى للوضع الاقتصادي. طالما لم تستوعب الشعوب أن بإمكانها، الشعوب بكلها مع حكوماتها، مع قطاعها الخاص، مع رجال المال والأعمال فيها، إذا لم يستوعبوا أهمية هذه المسألة بكل الاعتبارات، مسألة الإنتاج المحلي أنه عامل أساسي بل ركن ضروري في الاقتصاد، في النهضة الاقتصادية، في الخروج من حالة البؤس والمعاناة التي تعانيها هذه الشعوب،
فالمشكلة ستبقى قائمة، لا ينفع معها أي حلول ولا أي سياسات أخرى طالما بقيت هذه المشكلة قائمة. إنما مثلا نتأمل في واقع شعبنا وهو يعاني اقتصاديا بشكل كبير. هذه المعاناة هي كما قلنا نتيجة سياسات اقتصادية مستمرة واستهداف خارجي بشكل كبير جدا، يعني سياسات اقتصادية داخلية من الحكومات المتعاقبة من النظام الذي سيطر على مدى عقود من الزمن دون أن يبني اقتصادا حقيقيا لهذا الشعب، وكان بوسعه ذلك، بل كان سياساته الاقتصادية مما يصل بالبلد إلى هذا المستوى من البؤس والمعاناة الاقتصادية. لأنه كما قلنا شطب مسألة الإنتاج المحلي وتلاشت مسألة الاهتمام بالزراعة والإنتاج الزراعي والاقتران معها بالصناعة، الصناعات التحويلية وغيرها، وكذلك بقية الأمور في مختلف الاحتياجات التي يحتاج إليها الشعب. الحال وصل في هذا البلد إلى الاستيراد لكل شيء، لأبسط الأشياء، حتى للشوك، حتى للتراب، حتى للصخور من الخارج. لما تنظر إلى الأسواق وما فيها تجد استيرادا من مختلف البلدان، حتى من بلدان لا تمتلك من المقومات الاقتصادية ما يمتلكه اليمن، من كل البلدان العربية والآسيوية والغربية والشرقية، من مختلف البلدان. يستطيع الإنسان مثلا أن يعمل تجربة وأن ينزل إلى الأسواق ليشتري البعض من الأشياء المتنوعة، ثم ينظر من أي البلدان هي، يرى حتى من بلدان لا تمتلك أي مقومات اقتصادية مثل ما يمتلكه اليمن. شيء مؤسف جدا، توجه تحول نحو الاعتماد في السياسة الاقتصادية على الاستيراد والاستهلاك وإضعاف الإنتاج المحلي، أن يتضاءل وأن يضعف وأن ينكمش إلى حدود ضعيفة جدا، إلى مستويات متدنية للغاية. هذا لن ينتج عن إلا الفقر، إلا البطالة، إلا البؤس، إلا المعاناة، والكل مشترك في هذه المشكلة. حالة الوعي الشعبي والسياسات الحكومية، التعامل من جهة المسؤولين، الاهتمام من جهة المعنيين، وكذلك المشكلة لدى القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، مع أنهم سيربحون أكثر ويستفيدون أكثر، كم هي الغرامات والبؤس أو المعاناة الكبيرة نتيجة لملاحقة أبسط الأشياء من بلدان بعيدة. بل سأترك للإخوة في المجال الإعلامي أن يدخلوا في التفاصيل عن هذه الحقائق فيما يتعلق بحجم الاستيراد حتى لأبسط الأشياء من بلدان كثيرة جدا، يعني في مجال مثلا البسكويتات والشوكولاتة والأشياء العادية هذه، يمكن أن يطلع لك قائمة مكونة من 50 بلدا يستورد منها تجار اليمن هذه الأشياء البسيطة للغاية التي يمكن صناعتها محليا بكل بساطة من دون أي عناء. ثم في غير ذلك من مواد التنظيف، من المواد الغذائية، لا يزال رجال المال والأعمال يستوردون الصلصة التي هي من الطماطم من بلدان كثيرة، وهي من أبسط ما يمكن إنتاجه محليا بوفرة ومن دون عناء، ويمثل حلا يعني للمشكلة الاقتصادية في البلد. وتأتي إلى أمثلة كثيرة جدا ما يستورده التجار وما يمكن إنتاجه محليا، ويعالج بالإنتاج المحلي مشاكل كثيرة في الوضع الاقتصادي، ويساهم في نهضة حقيقية من أجل أن نستثمر نعم الله التي أنعم بها علينا، ما أعطانا من الإمكانات والمقومات، أن نرفع مستوى النشاط الزراعي ويكون له سوق على مستوى مباشر وعلى مستوى الصناعات التحويلية وعلى مستوى أشكال كثيرة من الإنتاج. ثم هكذا بقية الأشياء في مواد البناء، في غيرها، استيراد لكل شيء. لو اتجهت المسألة إلى الإنتاج المحلي
واستثمار ما في البلد من نعم وخيرات وإمكانات وقدرات، وتحولت رؤوس الأموال التي تصل إلى مليارات الدولارات يخرج بها التجار للاستيراد من الخارج، حولوها إلى الداخل للاستخراج من هذا البلد لكل تلك المتطلبات والاحتياجات. كيف ستحدث نهضة اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة، بكل ما تعنيه الكلمة؟ والخيرات كثيرة في هذا البلد وفي غيره، لكن مسألة الارتهان للخارج والاعتماد دائما على الاستيراد لكل التفاصيل لمختلف المنتجات، هذه كارثة، هذه طامة. وهذا الموضوع يستحق عناية كبيرة لأنه موضوع أساس. طالما بقيت هذه المشكلة قائمة لدى الناس لا يتفاعلون معها، لا تجار ولا رجال مال وأعمال ولا مسؤولين حكوميين، ولا وعي عام لدى الشعب في الإقبال على المنتج المحلي وكذلك في الاهتمام بالإنتاج المحلي، فالمشكلة ستبقى قائمة. ماذا يريد الناس؟ هل يتصورون أن تأتي معجزة بشكل معين لينتقلوا من حالة البؤس والحرمان والمعاناة إلى وضعية اقتصادية حقيقية؟ هناك مسارات واضحة يمكن أن تحدث نهضة اقتصادية حقيقية. وماذا فعلت البلدان التي نهضت اقتصاديا؟ هي اتجهت هذا التوجه، وهناك رؤوس أموال كبيرة لدى القطاع الخاص، رجال المال والأعمال، لا يمكن أن يكون لمؤسسات، لشركات، لحالات التعاون بين الناس، الحالات التي تبنى عليها تجميع رؤوس أموال في إطار صحيح وأنشطة صحيحة. هذا الموضوع إن شاء الله نستكمله أيضا في المحاضرة القادمة، ومن المواضيع ذات الأهمية الكبيرة حتى الجانب الإعلامي. مساحات كبيرة في القنوات وفي الإذاعات تركز على الثرثرة، برامج أكثرها ثرثرة، المجال الإنتاجي، المجال الاقتصادي، المجال التنموي، ما فيه من فرص والحلول التي يمكن أن تعالج الكثير من الإشكالات، والأمور العملية يغيب عن البرامج الإعلامية، يغيب عن المناهج التنموية.

0: تدير بالمزيد من الاهتمام والعناية من الجميع في اتجاه صحيح، بعيدا عن التحريض الذي يتجه دائما إلى إثارة الاحتقان والسخط لمن يتصورون أن يكون لهم مثلا حكومة تمتلك بشكل مفاجئ أموالا هائلة وتوزعها على الناس. هذه ليست مسألة دائمة في أي مكان في الدنيا. المسار الاقتصادي عادة ما يكون نهضة شعبية برعاية رسمية وتوجه عام، ويركز على هذه المسألة على الإنتاج حتى تكون الدورة الاقتصادية دورة إنتاج واستهلاك وليس استيراد واستهلاك. عندما تكون مسألة فقط قائمة على الاستيراد والاستهلاك تتحول الحالة إلى حالة تضخم في الاقتصاد، وتتكدس البضائع في الأسواق، وتنعدم القدرة الشرائية على الناس، وتنتشر البطالة في أوساط المجتمع. لكن إذا اتجه الناس للإنتاج المحلي واتجهت رؤوس الأموال التي تذهب إلى مختلف البلدان وإلى الخارج وتستفيد منها في المقدمة شركات صهيونية معادية، تتجه إلى الداخل، تتجه هذه الأموال إلى الداخل للإنتاج المحلي، حينها ستتحرك اليد العاملة وتتقلص البطالة، ويستفيد الناس مما أعطاهم الله من مقومات اقتصادية ومن موارد اقتصادية موجودة. الأراضي الزراعية نسبة كبيرة صالحة لأن تكون أراضي زراعية. الزراعة ستكون هي بحد ذاتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومجال واسع جدا للحبوب، للبقوليات، للفواكه، للخضروات، لغير ذلك، كل المتطلبات الأساسية، حتى في الملابس، حتى في القطن، في غيره، أشياء كثيرة. ولكن إذا اتجهت الأموال ورؤوس الأموال إلى الداخل سيحدث نتيجة حقيقية ملموسة في واقع الناس. وهكذا أشياء كثيرة، الوعي لدى المستهلكين أن يقبلوا على المنتج المحلي، الوعي لدى المنتجين أن يلحظوا الجودة في الإنتاج، وغير ذلك، أشياء كثيرة تحتاج إلى اهتمام واسع وتوجه جاد وتعاون حقيقي شعبي رسمي بين القطاع الخاص والقطاع العام والمسؤولين وبقية الشعب. هذا الشيء مهم جدا بكل الاعتبارات، بكل الاعتبارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أملي فيكم بما تمتلكونه من إيمان، من قيم، من أخلاق، من رجوع.

0: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيم.
1: مسيرة وقيم.
0: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
3: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. الحلقة الثانية بعد الستمائة، مقدمة المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الأجزاء السابقة من الحديث عن الأسس التي تقوم عليها المسيرة القرآنية، ابتداء من الإيمان بالله والإيمان بالمعاد والمنابع الهداية الصافية وتحديدها بدقة وتحديد كيفية التعامل معها، وكذلك منابع الضلال وكذلك تحديدها بدقة وكيفية التعامل معها. طبعا تلك الأجزاء جميعا تبين الرؤية الكونية وتبين كذلك الأصول الأساسية للقيم المختلفة. نتناول إن شاء الله في هذا الجزء وما يليه الأجزاء الثلاثة الباقية من السلسلة القيم نفسها، يعني القيم لابد أن تقوم على أسس حتى تؤدي دورها، حتى تؤثر وتكون منطلقة من الإسلام الأصيل. فلذلك كانت الأجزاء السابقة هي تأصيلات شمولية أو تأصيلات عامة، أما الأجزاء المتبقية هي تفاصيل تطبيقية، ولذلك كل ما يرد فيها هي عبارة عن تطبيقات، سواء المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية، أو المسيرة وقيم التزكية الأخلاقية، أو قيم المشروع الحضاري. طبعا باعتبار أننا يمكن تقسيم جميع التكاليف الشرعية أو القيم بهذه الثلاثة، أولها التزكية الروحية وهي صلتنا مع الله سبحانه وتعالى عبر وسائل التزكية من الصلاة والصيام والذكر والحج والدعاء وغيرها، أو عبر ثمار التزكية من التقوى والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرجاء وغيرها أيضا مما ورد في القرآن الكريم. هذه كلها تسمى التزكية الروحية أو علم السلوك أو غيرها، طبعا باختلاف المسميات أو باختلاف التسميات. هناك بعد ذلك ما يسمى بالتزكية الأخلاقية، وهي العلاقة مع الخلق أو تطهير النفس بحيث تصبح صالحة. يعني التزكية الروحية تهتم بالتواصل مع الله عبر تلك المعاني، التزكية الأخلاقية بالتواصل مع الخلق عبر مثلا كل القيم الفاضلة التي سنتحدث عنها إن شاء الله. لكل تلك القيم يعني طبعا وهي ثمار له، ولهذا أخرناه، عندما الشخص تصلح نفسه وتزكو نفسه ويصبح متواصلا مع ربه سبحانه وتعالى، واثقا بربه، متوكل عليه، شاكرا له، هنا تأتي القيم الأخلاقية المختلفة. كذلك ينمو أو من هذين الأمرين يأتي المشروع الحضاري، لأن المشروع الحضاري في الإسلام قائم على الإنسان المهذب، الإنسان المزكى، الإنسان المؤدب، الإنسان الذي تعمقت فيه القيم الروحية وتحققت فيه القيم الأخلاقية. بعد ذلك طبعا يأتي المشروع الحضاري بجوانبه المختلفة، والتي سنتحدث عنها إن شاء الله في جزء خاص. وبالتالي الأجزاء الثلاثة الباقية من السلسلة هي كلها في الحديث عن هذه الجوانب، وكلها ترتبط بها أعمال، لأن الأجزاء السابقة كما قلنا كان دورها هو التأصيل وإزالة ذلك الدخن أو تلك الأفكار ربما التي كانت تحول بيننا وبين الوعي بالمشروع القرآني أو الوعي بما أراده القرآن الكريم منا. والأجزاء الباقية كلها تنطلق من أعمال. طبعا حتى نؤسس لهذا الأمر نحاول في هذه المقدمة أن نذكر يعني أهمية هذا الجانب، جانب التزكية الروحية، باعتبار أن هذا الجزء هو مختص بهذا الجانب. طبعا التزكية الروحية مصطلح يعني لم يرد بهذا اللفظ في القرآن الكريم. القرآن الكريم وردت كلمة ويزكيكم، تزكية، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. طبعا هنا الآية الكريمة ترتب على التلاوة التزكية، وكأن التلاوة نتيجة التزكية نتيجة للتلاوة، وهنا تأتي المسيرة القرآنية لتربط القيم بالتلاوة وبقراءة القرآن وباتباع القرآن الكريم، لأن كلمة التلاوة تفيد القراءة وتفيد كذلك الاتباع. ويزكيكم، طبعا الزكاة في اللغة فيها جانبان، جانب التطهير والتهذيب وجانب النمو، والتزكية فيها هذان الجانبين، ما يسمى بمصطلح التخلية والتحلية. مثلا شخص يكون بخيلا فيتحول إلى كريم، فهنا نزعنا كأنه كالنبات ننزع عنه الحشائش الضارة ثم نوفر له البيئة المناسبة التي ينمو فيها. ولذلك الآية الكريمة التي تذكر وظائف الرسل، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، تشير إلى هذين النوعين أو هذه الأنواع الثلاثة من التزكية، باعتبار أنها جميعا مذكورة في القرآن الكريم: التزكية الروحية والتزكية الأخلاقية والتزكية الحضارية. الحضارية أيضا تدخل في هذا الباب، مثلا من القيم الحضارية المسؤولية. المسؤولية واردة في القرآن الكريم عند الحديث عن الأمر بالمعروف وعند الحديث عن النهي عن المنكر. كذلك العدل من الأمور الأساسية في القيم الحضارية، ما يسمى بإقامة العدل والقسط في الأمة جميعا. العدل كخلق هذا تزكية أخلاقية مرتبط بالشخص نفسه، لكن إقامة القسط في الأمة هذا نسميه كمصطلح حديث طبعا مرتبط بالحضارة، يعني الأمة تهتم بتحقيق العدالة، تهتم بتحقيق الحرية والسيادة، تهتم بتحقيق الأصالة. إن شاء الله كلها نعرض لها في هذا الباب. ولذلك كلمة يزكيكم تشمل جميع القيم، سواء الروحية أو الأخلاقية أو الحضارية. ورتب الله تعالى على هذا الأمر ويعلمكم الكتاب والحكمة، يعني لا يمكن للشخص أن يعلم علم الكتاب أو يلقن الحكمة ما لم يكن مزكا، ولذلك التزكية مهمة جدا. طبعا هذه التزكية تولاها في الأمة الكثير من الجهات، طبعا وللأسف كثير يعني خالف المنهج القرآن، يعني هناك من تأثر برهبان النصارى وصار يمارس طقوسا وتجويع وأشياء كثيرة لها علاقة بما يمارس بالتصوف المسيحي، وهناك من تأثر بما يسمى بالتصوف اليهودي وأدخل ما يسمى القبلاه مثلا كنموذج أسرار الحروف إلى آخره، وأصبح طبعا هذا العلم بدل أن يكون قرآنيا نستعمل أن نرجع إلى القرآن الكريم في تحقيقه، صار للأسف مثل ما حصل في العلوم الأخرى، مثل ما دخلت الفلسفة في العقيدة دخلت كذلك الكثير من الغنوصيات إلى هذا المجال، والذي سمي بعد ذلك بالتصوف. حتى كلمة التصوف أصل التسمية أيضا فيه إشكال من ناحية البعد عن المرجع أو المرجعية القرآنية في الاصطلاح. طبعا لا نقول بأن كل ما في التصوف وكل ما في هذه الأمور خاطئ، ليس كذلك، الكثير منه يعني القرآني وجزء كبير ومهم جدا، وخاصة في أوائله عندما مثلا تكلمون عن التوكل والشكر وغيرها من المعاني، كلها كلمات جيدة، ولكن بعد ذلك يعني صارت يعني أدخلت أشياء جديدة، وطبعا مثل كل العلوم، وحتى الصوفية كبار الصوفية أنفسهم يتكلمون عن هذا الأمر. يتكلمون عن الدخن. أبو حامد الغزالي طبعا صاحب كتاب إحياء علوم الدين يتكلم عن هذا الأمر، وأن هناك يعني كل شخص يحاول أن يأتي بجديد، ولذلك أدخل. وطبعا الإشكال الكبير في الأمة هو البحث عن الجديد وليس من مصدر قرآن، لكل شخص يريد أن يأتي بجديد، وبالتالي طبعا هذا الأمر مثل ما حصل يعني. طبعا بعد ذلك جاءت ما يسمى بمدرسة ابن عربي وأدخلت الكثير من الجديد، وصار الصوفي يستند إلى الكشف والذوق وإلى ما يسميه بالرؤية العرفانية الشهودية وليس الرؤية القرآنية، وصار حتى القرآن تأويل القرآن تفسير الباطن للقرآن الكريم، وبالتالي ابتعد هذا الأمر وأصبح معقدا وأصبح له قاموسه الخاص. نعم القرآن الكريم يخبر أن هذه المعارف هي للأمة جميعا بل للبشر جميعا. الله تعالى يذكر أن التزكية شيء أساسي، أساسي على أساسها ينطلق تنطلق الهداية في جميع الجوانب. يعني لابد أن يكون الشخص مزكى، لأن الران نكلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لا يمكن إزالة ذلك الران إلا بالتطهير. التزكية هي عبارة عن غسيل للنفس من كل تلك العوالق التي علقت بها. ولهذا نجد الله تعالى يذكر مثلا التوكل على الله، يذكر الثقة بالله، يذكر حسن الظن بالله، ويبين أن الجاحدين المنافقين كانوا يسيئون الظن بربه. لذلك يعني هذا الأمر، هذه التزكية شيء أساسي جدا، لا يمكن أن يتم صياغة الشخصية المسلمة من دونه. ولهذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذا الجانب وذكره في محال مختلفة، إما الذكر التأصيلي مثل ما يفعل السيد حسين بن بدر الدين الحوثي، أو الذكر التفصيلي مثل ما يفعل السيد عبد الملك. السيد عبد الملك خصص دروسا كاملة، دورات كأنها تربوية خاصة بهذه الأمور، كالحديث عن صفات المؤمنين في سورة مثلا في سورة الفرقان، أو في سورة الإسراء، أو الحديث عن صفات المتقين أو غيرها، الحديث عن الدعاء، دروس خاصة بالدعاء، دروس خاصة بالصلاة وهكذا. طبعا هنا نجد التفاصيل الكثيرة جدا، ولهذا يكون اعتمادنا خاصة في التفاصيل على كلمات السيد عبد الملك، وكلمات طبعا التأصيلية لكلمات السيد حسين. من الأمثلة على ذلك قول السيد حسين عند حديثه من دور رسول الله صلى الله عليه وآله، الوارد في قوله تعالى ويزكيه، يقول يزكيهم ينورهم، يعني التنوير مرتبط بالزكاة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويجعل منهم أفرادا صالحين، يجعل منهم أعزة على الكافرين، يجعل منهم أمة قوية، أمة متوحدة، أمة تنطلق في ميادين الحياة لتأمر الأمم الأخرى بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبالتالي الأساس لما يسمى بالقيم الحضارية المرتبطة بالشهادة على الأمم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة القسط مرتبطة بالتزكية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن للشخص أن يجاهد في سبيل الله وهو خائف من البشر، لابد أن يخشى الله ويتقي الله ويؤمن بالله حتى يستطيع أن يؤدي هذا الدور. كذلك لا يستطيع أن يقول كلمة الحق عند سلطان جائر ما لم يكن مزكا. ولذلك التزكية لها آثارها في جميع الحياة. وهكذا السيد عبد الملك تحدث عن تأثير الفواحش في تدنيس النفس وجعلها غير صالحة التواصل مع الله، ويقول الله يريد لنا كمؤمنين وكمجتمع مسلم أن نتزكى، وأن تكون نفوسنا زاكية طاهرة، مشاعرنا نظيفة، قلوبنا ووجداننا نقي. الزكاء في النفس من أهم ما يحتاج إليه الإنسان لصلاح العمل وللاستقامة في هذه الحياة. الزكاة يعني الصلة مع الله، بحسب هذه الصلة تكون أخلاقنا، يكون تحضرنا. يقول والنفس الزاكية هي التي تتجذر فيها مكارم الأخلاق، يعني النفس المتصلة بالله الله تعالى يكرمها بأن ينبت فيها الأخلاق الطيبة وتنمو فيها المشاعر الطيبة، وبالتالي يكون لهذا الأهمية الكبيرة في الواقع العملي في واقع الحياة. ولهذا الله تعالى يذكر في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمكر، لتنهى لتؤدي هذا الدور، الصلاة تصلح، كذلك تلاوة القرآن كما ذكرنا الآية الكريمة، الله تعالى رتب الزكاة على تلاوة القرآن، كذلك ذكر الله، كل هذه المعاني لها تأثيرها الكبير. فطبعا عندما تزكو النفس بعد ذلك تؤدي جميع الأدوار الحضارية الأخلاقية وتصبح أهلا للفضل الإلهي. ولهذا يعني ورد في الحديث أن الشخص الذي يأكل الحرام لا يقبل دعائه، لماذا؟ لأنه ليس أهلا لهذا التقبل. كذلك تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، يعني الشخص مهما عمل إذا لم يكن من المتقين الآية الكريمة تشير أنه لا يقبل منه. فبالتالي التزكية لها تأثيرها سواء في سلوكنا أو في قبول أعمالنا أو في استحقاقنا للفضل الإلهي. الشخص الذي يدعو يقول لم يستجب لي، أنت لم تستجب لله، أنت تدعو الله بنفس مدنسة بلسان قذر مملوء بالبذاءة والقبح، فكيف تريد أن يستجاب لك؟ فكلما طهرنا أنفسنا كلما أصبحنا أهلا لنصر الله، أهلا لقابلية قبول الله تعالى لنا. وطبعا الله تعالى هنا يرتب يحبهم ويحبون، يعني أننا إذا أحببنا الله فسيحبنا، إذا رضينا عن الله فسيرضى عنا، إذا وثقنا في الله فالله تعالى يحقق ما وثق يعني ما وثقنا به فيه في ذلك الأمر، إذا وثقنا بنصر الله الله ينصرنا، وهكذا. وبالتالي الزكاة أو تزكية النفس، تربية النفس وصلتها بالله سبحانه وتعالى له تأثيره الكبير في جميع مناحي الحياة، بل هي الأساس العملي الذي يمكن أو تصلح به النفس حتى تفوز في الدنيا وحتى تفوز في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: تجلت ما بقي للمحايد.
5: عنوان الحياد. الحياد اليوم ليس حيادا مشرفا، حياد أمام معركة تهدف إلى احتلال بلدك. ماذا يعني أن تكون محايدا؟ يعني متنصلا عن المسؤولية.

إذا كانت المسألة حياداً أمام قتل الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء، أي حياد هذا؟ هل يتحلى بالمسؤولية من يحايد أمام مجازر كهذا وأمام مآسي كهذا، أمام مظلومية شعبك التي لا نظير لها اليوم في الأرض؟ هذا حياد؟ حياد في محل؟ لا.

لا حيادية بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين العزة والذلة، بين الصمود وبين الخنوع والتراجع.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار، الرابع والعشرين من آيار مايو. ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان منطقة كوسما فيريما بخمس غارات واستهدفت منازل المواطنين والمجمع الحكومي، ما أدى إلى استشهاد خمس مواطنين وجرح آخرين، كما استهدف مثلث عاهم بثلاث غارات واستهدف بقصف مدفعي المداحشة وحرض بحجة، كما استشهد ثلاث مواطنين وجرح 12 آخرين بغارات على منطقة ضحيان وصعدة، واستهدفت الأحياء والمناطق السكنية ومحلات تجارية ومحطات تعبئة الوقود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان منطقة الصباحة غرب العاصمة بعدة غارات وشن غارات على كلية الطيران والدفاع الجوي بشارع 60 في العاصمة، كما أصيب 9 أشخاص بغارات على مديرية العشة وجبل دين والقفلة بعمران، وشن غارتين استهدفت القلعة الأثرية في مدينة باجل، واستهدف معسكر اللواء العاشر بخمس غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارة استهدفت شبكة الاتصالات، ما تسبب بأضرار كبيرة وتعطل الاتصالات في المحافظة، وشن غارة أخرى على مدخل عتق، وغارة على مفرق الصعيد، وغارة قرب المطار بشبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة منزل الشيخ علي بن علي الشحيفي في منطقة حريب نهم، ما أدى إلى تدميره كليا وتضرر المنازل المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان عدة غارات على مناطق متفرقة بمنبه الحدودية مستخدما ذخائر عنقودية محرمة دوليا، استهدفت منازل المواطنين ومزارعهم بالمديرية، كما عثر مواطنون على جثة مواطن متعفن في إحدى عمائر شارع مدرم في مديرية المعلى بعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت قوى العدوان بعدة قذائف منازل وممتلكات المواطنين في الجبلية في الحديدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفع منازل المدنيين في الدريهم المحاصرة، وخلف الاستهداف أضرار كبيرة في المنازل والمزارع، كما استهدف العدوان بعدة قذائف أحياء سكنية في مدينة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد ثلاث مواطنين وأصيب ثلاث آخرون إثر غارة استهدفت المواطنين في الطريق العام بمنطقة مران بمديرية حيدان، كما استهدف طيران العدوان بثلاث غارات مناطق من مديرية شدة الحدودية، كما استهدف بقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف على قرى في مديريتي رازح وشدة الحدودية في محافظة صعدة، ما أدى لتضرر الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان سبع غارات على مديرية حرض، واستهدف بغارتين مديرية عبس بحجة، كما شن ثلاث غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وفي مارب استهدف العدوان بغارتين منطقة الجفرة بمديرية مجزر، وشن غارة على جبل صلب بمديرية نهم في صنعاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 77 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية وأربع خروق بالقصف المدفعي، و65 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن العدوان عددا من الغارات على مدينة حرض بمحافظة حجة، واستهدف العدوان بغارتين مديرية صرواح في مارب، وشن أربع غارات على مديرية الحزم في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015،
2: شن المجاهدون قصفا صاروخيا عنيفا على مواقع عسكرية سعودية منها موقع السرداح والغاوي، موقعين قتلا ذريعا في جنود العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن الأبطال المجاهدون من إحباط مؤامرة جديدة لعملاء العدوان من حزب الإصلاح والقاعدة في منطقتي الجمعة والجرع، إثر تحركهم لإثارة الفوضى وزعزعة أمن واستقرار محافظة دمار بعد تلقيهم أسلحة وأموال من العدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي 7 مرتزقة مقتلهم خلال كسر زحفهم باتجاه منطقة الباحث وجبل أيبر في الغيل بالجوف، كما قتل المدعو مانع حمد صالح عرزاء أحد قيادات القاعدة ومعه عدد من القتلى في مديرية المصلوب. وتمكن المجاهدون من تدمير 4 مدرعات تابعة للمرتزقة خلال محاولتهم الفاشلة للتقدم، ووقع عدد من الأسرى في قبضة المجاهدين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 نفذ المرتزقة زحفا كبيرا من اتجاه منطقة الخانق إلى وادي نملة باتجاه مفرق سنومة ومنطقة الضبيعة بحريب نهم، وتم التصدي لهم وقتل عدد كبير منهم وإصابة آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تصدت وحدات من المجاهدين لزحف متعدد المحاول للمرتزقة باتجاه مناطق المدفون وبران والصافح بنهم، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، كما استهدفوا بالمدفعية موقع ومركز رقابة قيس بجيزان المحتلة واشتعلت النيران فيه، وتمكنوا من تنفيذ 4 عمليات نوعية في جبهات صرواح نتج عنها قتل قائد أكبر كتيبة للمرتزقة العقيد صالح فقعس وقرابة 32 مرتزقا وجرح القيادي حمد بن وهيط العبيدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اعترف إعلام العدو السعودي بمقتل 10 من جنوده بنيران المجاهدين في جبهات الحدود، كما اقتحم المجاهدون موقع نهوق بنجران وكبدوا من فيه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع بدر 1 على ميناء جيزان المحتلة وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة جاسوسية مسلحة من طراز وينغ لونغ 2 صينية الصنع، وتم استهدافها أثناء قيامها بأعمال عدائية لخرق الهدنة في أجواء مديرية كتاف الحدودية بصعدة.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات اليمنية المسلحة 3 عمليات نوعية على 3 سفن، العملية الأولى على سفينة إسرائيلية في البحر العربي، والثانية استهدفت سفينة يونانية في البحر الأحمر، والعملية الثالثة استهدفت سفينة إسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في عمليات الإسناد حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب شعبنا العزيز وأحرار أمتنا الإسلامية، نفذت القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات نوعية على 3 سفن توزعت على النحو التالي. العملية الأولى استهدفت سفينة MSC إسكندرا الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ البالستية. العملية الثانية وفي إطار المرحلة الرابعة من التصعيد، نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في عملية مشتركة، استهدفت سفينة أنيس التابعة لشركة إسترن ميدي ترينيان ماري تايم اليونانية أثناء مرورها في البحر الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن عملية الاستهداف جاءت بعد قيام 3 سفن تابعة لذات الشركة، بالوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك في تاريخ 4 مايو وكذلك 5 مايو الجاري. أما العملية الثالثة فقد قامت القوة الصاروخية باستهداف سفينة E6 الإسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط أثناء قيامها بانتهاك قرار الحظر، حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وعليه تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها سوف تتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المعلن عنها. إن القوات المسلحة اليمنية ماضية بكل عزم وإيمان في تنفيذ المرحلة 4 من التصعيد انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وحتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 16 1445 للهجرة، الموافق 24 مايو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية. الله.

0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

والأرض إلنا والمنازل والبيوت وعام منزلتنا ما بيعلى منزلي عبيوتنا ما بنترك الغاصب يفوت يسألوا خيبر عن سويد علي الأرض إلنا والمنازل والبيوت وعام منزلتنا ما بيعلى منزلي عبيوتنا ما بنترك الغاصب يفوت يسألوا خيدر عن سويد علي لولا حجن مطحن من الصخر قول وعالموت بتقدم وحيد الأرملة وعرقاف صعب جبل عامل يموت والأخذ بالخاطر عجسر الأول عوجودنا يا أرض مضر شدي تيعرف الوجودنا مش عارفين تاريخنا صفحات بيضة مخلدي عكربلا ودم الحسين محلفين وقد ما تجيبوا جيوش بجندي مش خايفين جنودكم مش خايفين نحنا عصدر الارض قوه مجمدين من الشجر بنموت نحنا واقفين

قلنا مرارا إن للصبر حدود. إطلاق الصواريخ هو رد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي وعلى بلدنا، وهذا هو الأساس. ما فعلته إسرائيل بعد الصلية الصاروخية ليس ردا، وإنما هو عدوان محضر له. نحن معنيون أن نواصل الدفاع ونسقط أهداف هذا العدو الإسرائيلي الأمريكي، ليسجل التاريخ أننا لم نتردد في نصرة حقه ولم نستسلم لعدونا. طالما أن الاحتلال موجود فالمقاومة وسلاحها حق مشروع. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما.

0: لا يتحول إلى سماد بالأرض، وإنما يتحول إلى سماد بالحياة، يتحول إلى سماد بالمستقبل.
1: نحن لا نخشى على المقاومة، لأننا نرى هؤلاء الشباب، هؤلاء الأبطال الذين يتسابقون للتضحية في سبيل الله. نشعر بالقوة ونشعر بأن المقاومة محفوظة.
2: لا يمكن إزالة هذا الكيان إلا ببناء الإنسان المؤمن المتدين المجاهد القوي. الإمكانات أصل، التكتيك أصل، البرامج أصل، لكن الأصل الرئيسي هو الروح.
3: هذا الطريق سنكمله لو قتلنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا، لن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

رياح المجد هبي يا رياح، لنا شرع المدى صوب وناح، وفوق الصافنات الحمر شدي، فدم من استباح دمي مباح. أضيئي يا شظايا ليل يافا، وليل الضاربات هو الصباح. وإنا فتية قاموا لبأس، وما ناموا بكهف واستراحوا. كما للدين أهل أهل أرض، وما وسنت لنا عين وساحوا. يشاح عن الحسان بغير حل، وعن حسن الكرامة لا يشاح. ملاح في كلا حب وحرب، وفي الحالين تنتصر الملاح. جنحنا للسلام فباغتونا، لنسقط حينما كسر الجناح. وإن الغدر بالأحرار يحيي ضمن أن يرويه القراح. ولسنا أي أحرار، أبونا على ظمأ تصيح به الجراح. ومثلي لا يبايع مثل طاغ، وعمر المرء خزي أو فلاح. إذا حكم البلاد ملوك جور، أطاحوا بالتقاة إذا أطاحوا. وكم شرع التقية قد ركبنا، وكم كذبت مناهلنا الصحاح. فلا أهوى السلام لنا ذراعا، ولا أوهى بقبضتنا السلاح. غضوب طيننا الغلاب فينا، وغضبتنا غدو لا رواح. ملأنا العز حتى صار منا، وبحر الموت في يدنا قداح. شددنا حيثما شدت سيوف، وملنا حيثما مالت رماح. بسكتة حربنا حق ولي، بسلم رصاصنا حق صراح. سنولد في البراري أقحوانا، ليملأ صدر أمتنا الفواح. ونكتب في الضحى لا في الأضاحي، وإن الحق موعده الصباح.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي، مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: سري أنا قريب حسينها. هذا الخبر في جريدة القبلة.
2: ما مكتوب فيها؟
1: كتبوا إن المجزرة التي تعرض لها الحجاج اليمانيون لأنها الفاجعة العظيمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
2: أيوة يا حبيبي.
3: الحمد لله الذي بلغنا حج بيته الحرام. الحمد لله.
4: يهي كم ناس خيرات قوية ما بتبصروا.
3: أيوة يا محمد، أيوة، من كل جنس ولون.
4: يا رب يا الله أنت قمنا الذي قتلوا بي والحجة صل الله عليهم يا الله.
3: يا
5: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
2: دريدي ما تقولي واندي يا محمد دري.
5: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
4: خلاص يا جد انتو دعوه احنا ندعي بعدك.
2: انت بالله
4: يا جد واحد بيدور فيه بيقول اين نجيب حسين.
2: أكيد حسين فايع. أديه
4: حاضر يا جد حاضر.
2: زحمة ما عاد صرنا. روح أديه البندق من يدك يا حج محمد.
4: هذا البندق جزء من جسمي ما أطرحه إلا لو ما شل بثاربي إن شاء الله.
2: سامحنا يا أخي حسين شغلنا. الصباح هنعزم إن شاء الله.
6: يا نقيب حسين
0: تنومة، الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة الثلاثون والأخيرة.

0: خير يا خال. يا منعة يا منعة طريق البيت، ولا عاد نشي نجلس عند حد.
1: حاضر يا فاطمة، لكن قولي لي خي، ما قد وقع باش؟
0: ما بالله دخلت أمس بين النسوان الذي بيعزين ويبكي، والله أنه وجعني قلبي. آه يا خال.
1: خير إن شاء الله. عاد النسوان عايجين عندش البيت يا فاطمة، أي عزاين في استشهاد يحيى الله يرحمه، ما عاد فعلي.
0: ما بينهم نفسي يا خال، مش انتو دارين ما وقع بعيال احمد فايع؟
1: ما وقع بهم يا فاطمة.
0: اصلا احمد فايع قلوا هو ساري حج لواحد من اهل بلادهم وما تمت الحجة.
1: ايوه كملي.
0: ولو ما وصل الخبر بان الحجاج استشهدوا في تنومه، طالبوا بحقهم الزلط وحكموا لهم بها العدول.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدها يا فاطمة؟
0: ساروا لبيت أحمد فايع، ما لقيوا معشي، بدأوا يجمعوا الفراش والطيصان، حك البيت كله، وقد عايشوا اللوهن يا خال. قروح الجهال الصغار من البكاء، حين بسروا حقهم الفراش وكل شيء مرفوع. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: وهذا الجريمة من جرائم هول القتل الوهابين. كملي يا بنتي.
0: وبعد أبصرهم حسين الحاكم ورحموهم وتكفلوا بدفع قيمة الحج للناس. أبصرتوا يا خال، أبصرتوا كم أتوقع من مظالم.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: وقال لنا النسوان إن مره بكيت على ابنها وزوجها لو ما عميت، وذا الحين مسكينة عمياء في الزوة.
1: أيوة يا فاطمة، القهر يقتل الإنسان، لذلك جعل الله الصبر وعد الصابرين بالأجر العظيم.
0: الله يصبرهن ويصبرنا يا خال، يا رب عونك يا رب عونك يا أرحم الراحمين.
1: خلاص يا فاطمة، نتوكل على الله.
0: مدري كيف عيوقع البيت من دون يحيى يا خال، مدري كيف عيوقع.
1: البركة في محمد يا فاطمة. أمس يا فاطمة محمد راقد والبندق في حضنه، بين أقول له اطرح البندق ارقد وفتن شوية، قال والله ما أفتن إلا بعد ما شل بثاربي.
0: مسكين محمد يا خال، تحمل الهم وعاده صغير، والله أنه تحمل الهم حرام.
1: الأحداث تصنع الرجال يا فاطمة، محمد الآن أصبح رجال وأيكون له شأن عظيم إن شاء الله. هيا هيا بنتي نتوكل على الله.
0: هيا.

0: سريع حج حسن على هوا وعلى خضرة للتروح. مالك مطنان؟
1: ولا شيء يا نجيب حسين. معك ما قلت لي؟
0: بين أقول لك على خضرة وعلى جوير التروح يا حج حسن.
1: سلام الله على اليمن وعلى أهل اليمن، ولعنة الله على قرن الشيطان في نجد وعلى القتل المفسدين الوهجين.
0: مالك يا حج حسن؟ حاكة
1: أبلا بنا نتذكر أصحابنا الحجاج الشهداء حق تنور، خيالهم قبال عيني، كلماتهم في ذني، مش أنا مصدق ما وقع لهذا الحين.
0: أيوة يا حج حسن، العلماء والفضلاء وحفظ كتاب الله والضعفاء والفقراء قتلهم قرن الشيطان، قرن الشيطان عبد العزيز بن سعود والوهابيين.
1: اسمع يا نقيب حسين، أنت وجيش مولانا الإمام يحيى يحفظها الله واجب عليكم تثأروا لدماء الشهداء والضعفاء والمساكين الذي قتلهم ابن سعود وجنودها الوهابيين وهم حجاج بيت الله الحرام، وإحنا معاكم وبنادقنا جنب بنادقكم.
0: الجهاد ضد الظلم والمعتدين واجب الناس كلهم، واجبنا كلنا.
1: أنت سمعت يا نقيب حسين طول الطريق وإحنا راجعين من مكة سمعنا العدد والبكاء والعزاء في كل قرية وفي كل محل.
0: أيوة يا حج حسن، كم هي عند الله الاعتداء على حجاج بيت الله الحرام والصد عن سبيله. ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: نعم المولى ونعم الوكيل.
0: أعداء الله الإنجليز وأعوانهم محاصرين اليمن من كل بقعة، مولانا الإمام يحيى الله يحفظه بيجهز جيش كبير لتحرير سواحل تهام والحديدة.
1: قد عندي علمي أنا قيب حسين الإدريسي وذا الحين ابن زعو.
0: أيوة يا حج حسن، يشتوي يحرموا اليمنيين من ميناء الحديدة، لكن والله والله ما سبرت، وإن الجيش جاهز لتطهير تهام من رجسهم.
1: كان يقول لي أخي علي أبو طالب الله يرحمه إن الإنجليز يشتوي يحاصرونا من الحديدة ويخلوا التجارة كلها عبر عدن لأنهم مسيطرين عليها.
0: ولا تقلق، مثل ما هزمنا الأتراك عنهزم الإنجليز وأعوانهم بإذن الله. بين شم هوا صنعاء أو مية حج حسن.
1: والله إن إحنا نفقدك يا نبي حسن، ويعلم الله عاد إحنا نلتقي أو ماشي.
0: أنا مراعي لك في تهامي يا حج حسن، ارجع اتحمل بندقك والحق بعدي، ولا أقول لك البندق علي.
1: ابشر ابشر يا نقيب حسين، والله إن الجهاد واجب بالماء والروح بكل ما نملك يا نقيب حسين.
0: هذا أرض الإيمان والحكمة، أهلها أعزة أحرار، لا يقبلوا المعتدي والمحتل أبدا، والتاريخ يشهد. والأيام بيننا يا حج حسن،
1: ما دام وبه رجال من أمثالك يا نقيب حسين فالأمور إلى خير إن شاء الله.

0: سلام الله عليكم، كيف الحال؟
1: ها عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عم إسماعيل. الحمد لله الحمد لله. اجلس اجلس.
0: هي معايا الأخبار يا عم ظهر.
1: الأخبار عندكم يا عم إسماعيل، أنتو في قصر مولانا الإمام مش إحنا.
0: كان حمادي غالي عليك قوي أو مي يا عم ظهر.
1: عمي حمادي وأهلي وأصحابي جيراني والعلماء وكل الحجاج كلهم أهلي، بأي حق يقتلهم ابن سعود يا عم إسماعيل؟ كلي بأي حق؟ ها؟
0: والله يا مظهر إن العزاء في كل بيت وفي كل قرية، اللي بيبكي بيبكي والمصطوم مصطوم والمفجوع مفجوع، خليها على الله بس. حتى الشعراء قد كتبوا قصايد ومراثي ورسلوها لمولانا الإمام يحيى. سمعت ما قال القاضي يحيى الدياني؟
1: ما قال.
0: جنيت على الإسلام يا ابن سعود، جناية ذي كفر به وجحودي، جناية من لم يدري ما شرع أحمد، ولا فاز من عذب الهدى بورودي. وكم يا قصائد يا مظهر؟
1: أنت يا عم إسماعي، عمي حمادي البضاعة الذي شلها معه أكثرها دي 100 ريالات الفرنسي سارت كلها. ذا الحين الناس بيشغلوا أهله يشتوا حقهم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ما درهم الناس أن قتل عم حمادي، حتى إحنا في قصر الإمام ما قدرناش دارين من يقتل ومن الذي سلم. الخبر الذي عندنا أن أغلب الحجاج قتلوا، يمكن 150 حج الذي سلموا، منهم أمير الحج محمد بن عبد الله شرف الدين. وعندنا خبر حول الذي سلموا واصلوا قضاء صلاة مكة، ساروا يحجوا.
1: الله يصبرنا ويبشرنا بوصولهم ويجعل من بينهم عمي حماد. إلا قل لي يا عم إسماعي، صاحبك عمي يحيى الذي معك في القصر لك خبر منه؟
0: إن شاء الله يكون بخير، وصاحبك حمادي والكل، نسأل الله لهم اللطف.
1: عمي حمادي الذي يبشره يقول زباد رفلة، لكن والله إن فيه رجاله ما هي في مخلوق، ما يرضى يبيع إلا بعد ما نتبدى كلنا، وانت داري كم معه زباين وانت واحد منهم.
2: بس يا مظهر بس شجيتنا بريان، بس والله ما بعد هذا المجزر إلا حرب طاحنة بيننا احنا بيننا احنا وآل سعود والوهابي. خاطرك يا مظهر خاطرك.
1: وداعة الله يا عم إسماعيل، وداعة الله.

0: في الحوش عند المزرعة. أين الجهال اللي كانوا يلعبون هنا طول اليوم؟ إنا يمكن حنقضوا وقت مغرب.
1: مدري الله أعلم.
0: يعلم الله أين حسين صاحبي ذلك. إنا ما فعل حن يسألني عن أبي. ما أقول لك أبكي. ما فعل. ماشي يا محمد ماشي. قع رجال مثل أبوك. أيوة أنا رجال البيت. أيوة خلاص محمد الجاهل ما بسم الله أدق لحسين الباب. يا حسين يا حسين يا حسين ايوه يا حسين
2: امي دقدق
0: ايوه انا محمد
2: محمد يا جدي محمد جاي يا جدي محمد جاي صاحبي انا عم اصرف عليك محمد جاي من مكة
0: السلام عليكم كيف حالك يا اخي حسين
2: السلام يا عم محمد الحمد لله على السلامه
0: الله يسلمك يا حسين
2: كلنا قلت لك عن عمك
0: كذا قلت لك قوي نحن على جان جبر بعده كل الجده دي يدوا الدار حق بيتنا
2: تمام حاضر حاضر هم انزلوا دحين يسلموا عليك انتم وين جيت يا محمد
0: جيت انا وامي وجدي يا حسين
2: وصف لي يا محمد عم يحيى ماتوا
0: أبي شهيد يا حسين أبي شهيد عند الله
2: قلت تغيرت يا محمد قلت شكلك كذي قلت تغيرت وحط من هذا البندق
0: هذا البندق حقي يا حسين هذا البندق حقي لأجل أن تقم به من الذي قتل وبي وقتل الحجة
2: وليش بندق يا محمد شلني معك أين ما تشتي
3: حيا بكري محمد الحج محمد ماذا خدمه الحمد لله على السلامة
0: الله يسلمكم يا جده
3: ما شاء الله قد انت رجال يا محمد الحمد لله على السلام
0: قالوا امي دتو الدار حق البيت
3: اين امك يا محمد
0: اي جو ذاحينه انا سبكت لا عندكم عاصب اشيل دائر البيت افتح قبل ما يوصل
2: انت دارين يا جده عمي يعني استشهدوا
3: اي ابني قالوا استشهدوا الحمد لله وشكر الله لكن ما بشخفي ابني اشهد عند الله يرزق شهداء وحجاج الحمد لله وشكر الله والبركه في محمد صاحبك ابن عمك يحيى ها يبني ها هذا داير البيت هيا اخطاء بسم الله نزل نفتح لهم ونستقبلهم بسم الله
0: من قطع المدرهة يا حسين ما لها هكذا
2: اها المكتب عاش المدرهة وانا بنتره فوقها وبعد ما ترينا بالخبر حقا شكت ما عاد سبتنا
0: بسر منين اقتطعت يا حسين من البقعة الذي معلق فيها الذي حق بي الله يرحمهم
2: الله يرحمهم كلهم أنت داري من قتل أبوك يا محمد
0: أيوة أنا داري من هم يا حسين عبد العزيز بن سعود سلطان نجد وحكى الجنود الوهابي والله ما راح
2: اسمع يا محمد لما صرت انتقم منهم خلاني معك انتقم منهم
0: والله ما راح
2: اشتد يا محمد اشتد أنا أصحابي كلهم عندي معك

0: أجلس يا فاطمة ما بلا كوني صبري واحتسبي عند الله كلهم شهداء.
1: يا رب
2: حرج من الطريق افهم يا مريم
3: من مهما افتجعت
2: الحين انتي المعززة المكرمة في بيتك فعلت لك أحلى مدرعة تدري وتعيني النوم رجعنا
1: يا الله عصر قلبي يا رب يا قلبي
2: الوصية يكتب الواحد فيها إذا على زراد ولا على دين ولا على شيء لحد ولا عند أمانة حق ناس ولا من هذا خبر من أجل من أوقع شيء ولا شيء لا رمح الله يجيب تبريه
1: حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
0: عظم الله أجركم يا أختي فاطمة وجبر الله مصابكم ما بالله صاب يا أختي فاطمة إن شاء الله الباري كريم
1: يا رب صبرني وأسم قلبي
2: بس يا أمي مش حاجة يا أمي
0: حاكا يا أيك يا مرمي
2: أصب أصب أنا فرحت أنا الحين جيتي معي نجيب الولد محمد
1: الله يرحمك يا يحيى الله يرحمك
0: إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا
1: بالله
0: حسبنا الله ونعم الوكيل في بني سعود هو الذي ارتكب هذا المجزرة بالله علي شخصي تقية بصرتي غثى فاطمة على زوجها ما بالش كل الشهداء كيف كل واحدة كيف كل مرة غثيت على زوجها كيف غثيت على ابنها كيف غثيت على أبوها على أخوها مجزرة أعوذ بالله أعوذ بالله والإجراء
4: بسري بسري يا فاطمة والله أني مسكينة تهزر القلب الله يعينها ويعصم قلبها بس
1: على فراقك
3: ترحل بندق منك مفتهن لك شوية سبح واستغفر وعيتينا
2: ما بش نوم والله بسبح واستغفر والله بندق جزء مني جزء مال دطحان بسري كيف المجونة فاطمة سبحان الله
1: حسبي الله ونعم الوكيل
0: الله يعينها الله يعينها ويصبر قلبها أسأل الله أنه يعصم قلبها إن شاء الله لكن لابد من يوم لابد من يوم والباري يورينا فيهم ما يشوي غليلنا إن شاء الله بإذن الله
1: صبرني وأصم قلبي يا رب
0: تغير علي يا يحيى
2: والله والله يا فاطمة نحن بندق في يدي هذا إلا غير عيش وحماية لش انتي ومن يعشم
1: يا رب يا رب صبر قلبي يا الله عصم قلبي الله يرحمك يا يحيى
3: احنا ما بح علينا قلعة السنار قبالنا والغداء معانا وسقط الجنبنا
2: ايوه ومحمد كمان معامل حقنا وفاطمه اشعار حقنا الله يرحمك حقنا

0: الله الله الله يا أهل البيت يا فاطمة. أمس حيد معش يا فاطمة، الحياة تشي صبر وثبات وحمد وشكر يا بنتي.
1: الحمد لله الحمد لله والشكر على كل حال. قدو غصب عني يا خال، والله انتو غصب عني. يحيى يحيى صوته وصورته في كل بقعة في البيت ما قدرت انساه يا خال، قدو غصب عني.
0: محمد اشتي اب وام يا فاطمة، وانتي ابوهم، لا تكونش تبكي قبالة. تمام يا فاطمة؟
1: حاضر حاضر يا خال، مسحنا الدمع.
0: عليش مسؤولية تربي رجع تعرفيه من هو عدوه وياخذ بثار ابوه يا فاطمة.
1: عدوه بني سعود الوهابين يا خال، هم الذي قتلوا ابوه يا خال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة
1: وعليكم
0: الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله على الحاج محمد. هيا مه، عجبك البندق؟
2: ايوه يا جد، ايوه البندق زينة الرجاء.
0: انت رجال حكيم يا محمد، انا قررت ادي لك البندق هذا هدية مني.
2: تسلموا يا جد، لكن اوقد انتو تشتو تسيروا من عندنا.
0: قلت لش يا فاطمة، ما حد داري ما في راسي الا محمد.
1: يوه ان منكم صدق يا خال، قد عتسيروا بس راح تفلتونا.
0: هو هذا الكلام يا فاطمة، افلتكم ومعي وكيلي هانا ابني محمد. بسريها بسري بسري على رجاء. قالت مدريمه، اركن يا محمد، اركن يا بني.
2: اركنوا يا جد، اركنوا واشتدوا.
1: اجلسوا حتى اسبوع يا خال، قوة.
0: معانا عمل يا فاطمة، العدو بيشتغل بيحشد قواته في كل مكان، واحنا جاهزين لكسره وتحرير كل اليمن ان شاء الله.
2: وابي يا جد والحجاج، خلاص حننساهم؟
0: كيف ننساهم يا عزي، عاد القضيه ما قد بدات، الثار قايم ان شاء الله، وبهل نفسك وبهل امك يا محمد.
2: اركنونا جد.
0: خاطركم
1: خيرة الله.
0: في امان الله.
1: في امان الله.
2: مع السلامه يا جد، مع السلامه.
1: في امان الله. في امان الله يا خال.
2: في امان الله.
1: الله يعينكم ويوفقكم وينصركم يا خال. جي ابني محمد، جي اجلس جنبي هنا. ما عاد معي الا انت بعد ارحم الراحمين، ما عاد معي الا انت.
2: معان الله يمه، وانا رجال البيت، اما اهل سعود والله ما راح اضمن، وثارنا انا اخذ منهم اليوم والله غدوة، واحنا وراهم من اليوم لا يوم القيامة.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفين. للمخرج محمد شرف.
4: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفته على بعض مواقع التواصل، يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت. أنا أؤيد هذا الدعم.
1: كيان مؤقت.

وبودنا، ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى

0: هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت، هذا كيان رايح على الزوال، مسألة وقت.
1: سام تقدم.
2: سام في أسبوع.
3: أسبوع في سام اف ام اجتمعت فيه الحكمة والتعبئة العامة للجهاد والإنفاق. اجتمع فيه رجال ورجال ليتشاوروا علنا لكي يخرجوا بصورة ذهنية هي الحقيقة بعينها. على ضوئها اتحد الجميع ضد عدوان توحد على اليمن، وحمل كل الأحرار بنادقهم وأرواحهم على أكفهم ليبنوا دعائم الصمود التي تكفل الوصول باليمن وأبنائه إلى زمن النصر، الزمن الذي يرتفع فيه صوتها
4: وصوتك
3: أيها اليمني بلا خوف ولا مداهنة، لأن هذا زمن أصبح فيه المواطن يمني حر لا يخاف في الله لومة لائم، بل إنه يدعو المخالف له إلى كلمة سواء تجمع ولا تفرق.
5: 99
3: سام اف ام في ليلها ونهارها تصدح بالحق وتصدع به في عز الظهيرة وفي جوف الليل، لأن توجهها قرآني ورسالتها إنما المؤمنون إخوة متكاتفون على البر والتقوى
6: والانتصار،
3: يصدرون حقائق الانتصارات وما تلهج به ألسنة المجاهدين وما يسطرون، سواء كان ذلك ذكرا لله أو شعرا أو نثرا أو أي فن من أنواع الفنون. ليس ذلك فحسب، بل إن سام اف ام تضع المسؤول أمام مرآة أعماله في دائرة التسعين، تصوب نحوه سهاما إن لم يكن ثابتا أصابته بلا رحمة، ولهذا فليعمل العاملون. وفي إطار السعي يبث الأثير وينثر الرياحين والعبير من القيم والأخلاق والتعاليم ما يجعل الأسرة اليمنية أنموذجا للأسرة المسلمة المتمسكة بقرآنها، وللمرأة في ذلك الدور الكبير، فهي أول مدرسة يتعلم فيها الطفل أبجدية الدين والخلق. وفي إطار السعي أيضا لا بد من أن نستحضر الحكمة اليمانية بما يجلبه معه من خير يكلل الجهود بنجاح ورزق وفير. يكفينا الاستجداء من الغير الذي ابتزنا عن طريق أقواتنا للنيل من كرامتنا. كل هذا وغيره الكثير في أسبوع واحد من أسابيع سام اف ام الزاخرة بالمعارف والمنافع والخيرات.
1: سام في أسبوع. إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة.
1: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
1: سام في أسبوع. إشراف
2: الإدارة العامة.
3: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
1: سام في أسبوع. قراءة خطاب السيد القائد.
3: الوحدة في وجدان اليمنيين ميثاق عزة وكرامة وارتباط وثيق بين تاريخ عريق ومستقبل يتطلع إلى السيادة والنهضة. وفي ذكرى الوحدة اليمنية جاء خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، محملا بروح المسؤولية الوطنية والدعوة إلى ترسيخ هذا المنجز على أسس تحفظ للشعب تماسكه وتصون للبلد استقلاله وتمنحه القدرة على مواجهة التحديات بعزم وثبات. خطاب ركز على التنمية وتوجيه رؤوس الأموال نحو الزراعة والصناعة بما يسهم في بناء اقتصاد قوي يحقق الاكتفاء ويعزز صمود المجتمع في مواجهة التحديات.
7: بداية أتوجه بأطيب التهاني والتبريك
4: إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة. لقد أثبتت كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. كما تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان: الأول ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة، وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، ويتم ترسيخ هذه الوحدة دائما في كل مقتضياتها على هذا الأساس العظيم، كما كانت الآية المباركة هي العنوان الذي رفع عند قيام هذه الوحدة، قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا ما يجب دائما أن يركز عليه كل أبناء شعبنا العزيز، لأن هويتهم الإيمانية الجامعة هي التي تصونهم وتصون وحدتهم، تجعل منهم شعبا موحدا في توجهاته، في مواقفه، في أهدافه، وبالتالي لا يتمكن أعداؤه من زرع بذور الفرقة بينهم، لأن لديه هذا الأساس المهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو أن كل القوى في هذا البلد وكل المكونات اتجهت بمصداقية ووعي على ضوء هذه الآية المباركة التي كتبت آنذاك عنوان بارز يعبر عن هذه الوحدة، واتجه الجميع للاعتصام بحبل الله بما يعنيه ذلك من الاهتداء بالقرآن الكريم والتمسك بتعليمات الله سبحانه وتعالى، وانطلقوا من منطلق جامع نحو خدمة هذا الشعب بكله، والاتجاه الإيماني الذي يجعل الإنسان ينظر نظرة جامعة وليس من منطلقات شخصية وحزبية وفئوية ينتج عنها التنافس الذي يصل إلى حد التنازع ثم يصل في نهاية المطاف إلى مشاكل كبيرة وأزمات رهيبة وانقسامات حادة وتباينات شاسعة مع الارتهان للخارج، فكان أن حدث ما حدث وإلى الآن. فالهوية الإيمانية الجامعة هي أساس رئيسي يحفظ الأخوة والوحدة والتعاون على البر والتقوى، ويصون الشعب من كل عوامل الفرقة الأخرى التي يعمل عليها الآخرون الخارج، القوى الخارجية التي لا تريد من هذا الشعب أن يكون شعبا موحدا حرا عزيزا قويا ينهض نهضة حقيقية، وتريده أن يبقى شعبا ضعيفا عاجزا مرتهنا لها، كما هو الحال بالنسبة للسعودي بكل وضوح والصراحة. توجهه الرئيسي أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه وبإشراف أمريكي، لأن السعودي يخضع أيضا للإشراف الأمريكي والبريطاني.
1: سام في أسبوع.
3: في الخطاب السياسي، الوحدة اليمنية تمثل معنى السيادة والهوية الجامعة التي تجمع الشعب في إطار واحد يقوم على الإخاء والمصير المشترك. وفي خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، برز التأكيد على أن الوحدة قيمة وطنية مستمرة تحمي البلاد من محاولات التفتيت، وجاء التحذير من أي مساس بالوحدة باعتباره مساس باستقرار الدولة وقدرتها على

0: شبر من أراضي الجمهورية اليمنية والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. فخامة الرئيس في خطاب وجهه مساء اليوم إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى 36 لقيام اليمن الواحد والموحد، قال: يجب أن ننظر إلى هذه المناسبة كمحطة لإحياء معاني الإخاء والمحبة ونبذ الكراهية، باعتبار هذه القيم امتداد لهويتنا الإيمانية الوحدوية، ولا ينبغي أن نسمح لخلافاتنا السياسية أن تدفعنا لمغادرة هويتنا الجامعة، ولا للأفكار الهدامة أن تؤثر على وحدتنا. أضاف أننا حين نحتفي بهذه الذكرى المجيدة بالوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو، لا ينبغي أن ننظر إليها كحدث سياسي عابر أو كإجراء إداري بسيط، بل يجب أن نستحضرها في أذهاننا كيوم خالد لكل اليمنيين، باعتبارها تجسيدا عمليا لأمر الله بالاعتصام والوحدة ونبذ الفرقة. الرئيس المشاط أكد أن الوحدة اليمنية في جوهرها هي مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله، لافتا إلى أن الوحدة جاءت لتؤكد أن ما يجمع اليمنيين من هوية إيمانية وعقيدة ولغة وتأريخ ومصير مشترك هو الأصل الثابت والراسخ، وأن التشطير في مراحل قاتمة بفعل الاحتلال عبر التاريخ لم يكن إلا استثناء غريبا يناقض منطق الجغرافيا ويصادم حقيقة الشعب ويخالف روح الهوية الإيمانية الواحدة. الرئيس المشاط قال: إن ما يمر به وطننا اليوم من عدوان أمريكي سعودي غاشم وحصار جائر واحتلال مباشر لأجزاء عزيزة من أرضه ليس إلا محاولة يائسة يراد لها أن تكون تمهيدا لتقسيم الوطن وتمزيق الجسد اليمني الواحد وإثارة النعرات والصراعات الداخلية. الرئيس المشاط بارك التقدم المحرز في ملف الأسرى، مضيفا: نؤكد أننا قدمنا كل التسهيلات للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه، ونطمئن أهالي أسرانا أن الفرج بإذن الله قريب. تابع بالقول: على المستوى العربي والإسلامي نؤكد ضرورة التسامي على الجراح والاعتصام بحبل الله ورص الصفوف ووقف النزاعات لمواجهة هذا العدوان على بلداننا والأمتين العربية والإسلامية. الرئيس المشاط دعا الحكومات التي ترى في نفسها ضعفا على المواجهة ألا تكون أداة بيد العدو ضد شعبها وأمتها، وألا تسمح له باستخدام أراضيها وأجوائها في العدوان على شعوب المنطقة، فإذا الحياد اليوم خيانة فإن تقديم التسهيلات للعدو هو الخيانة العظمى. الرئيس المشاط جدد التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا حقها في الدفاع عن نفسها وحقها في إدارة مضيق هرمز ومنع استخدامه من قبل الأعداء ومواجهة كل ما يشيع عدم الأمن لصالح قوى الاستكبار والصهيونية. الرئيس المشاط مضى بالقول بالإشارة إلى الوضع في فلسطين ولبنان واستمرار انتهاك العدو لوقف إطلاق النار واستباحة الباحات الطاهرة للأقصى الشريف وتمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي لن يمر بإذن الله، نجدد الموقف الداعم لإخواننا في فلسطين ولبنان. رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط طالب كل الحكومات خاصة العربية والإسلامية بالعمل السريع على وضع حد للإجرام الصهيوني وعدم الاكتفاء بالبيانات التي لا تمنع جريمة ولا تواسي جراحا، محذرا الكيان الصهيوني المجرم من مغبة الاستمرار في عدوانه على الشعبين الفلسطيني واللبناني. واستنكر بشدة ما أقدم عليه ما يسمى إقليم أرض الصومال من تطبيع مع العدو الصهيوني، محذرا من خطورة هذه الخطيئة في تهديد اليمني والمنطقة.
1: سام في أسبوع الشعر. مشهد جماهيري ومليونية بشرية لم تعد غريبة على العاصمة صنعاء، بل أصبحت جزءا من هويتها، حيث احتشد اليمنيون في ميدان السبعين وكل الميادين في المحافظات الحرة في مسيرات عنوانها نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تصعيد، حيث تدفقت الجماهير للتعبير عن حالة غضب شعبي تجاه الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية. مسيرات نصرة القرآن مع الأستاذ القدير محمد منصور في أنا الشعب.
2: المواجهة مع قوى الاستكبار العالمي والتي على رأسها الكيان الإسرائيلي وأمريكا ليس فقط مستمرة ولكنها محتدمة. الكيان الصهيوني بيصعد بشكل خطير، وتحديدا فيما يتعلق باستهداف المقدسات واستهداف القرآن الكريم. ناهيك عن التصعيد في جنوب لبنان ضد الشعب اللبناني، في هستيريا متوحشة للكيان الإسرائيلي، وطبعا الكيان الإسرائيلي أولا محمي بأمريكا لأن أمريكا هي التي ترعى هذا الكيان المجرم، ومحمي أيضا بالتواطؤ عدد كبير من الأنظمة في المنطقة، الأنظمة العربية، وفي صمت إسلامي شرحناه كثيرا جدا يعني. وإزاء هذه التطورات شعبنا اليمني يقوم بمسؤولياته، مسؤولياته تجاه الله عز وجل، مسؤوليته تجاه كتاب الله، ومسؤولياته تجاه محور المقاومة. لذلك انتفض مجددا الشعب اليمني، عاد إلى الساحات، وكان هناك خروج بالملايين، كان خروج في أمانة العاصمة الساحة الأكبر، خروج دائما خروج شعبنا خروج مشرف. والتأهب والاستعداد في هذا الزمن هو ضرورة، لأن الحالة الشعبية هي اللي بتحمل القرار السياسي وهي التي تحمل القرار العسكري. الحالة الشعبية بالملايين، وأيضا توصل رسالة للأعداء للإسرائيلي للأمريكي أنه هناك شعوب وعلى رأسها اليمن لا يمكن أن تقبل بهذه السياسة، وستذهب في مواقفها إلى أعلى نقطة ما فيها التدخل العسكري. قيمة الخروج للشعب اليمني، ورأينا في السبعين وفي الجغرافيا التي يديرها المجلس السياسي الأعلى، إذن كان هناك خروج كبير في صعدة، كان هناك خروج في رداع، اخترنا بعض الصور، وأيضا المرأة اليمنية كانت حاضرة في خروج نسائي حاشد. كل هذه المسيرات في السبعين، في صعدة، في الحديدة، في تعز، في مارب، في الجو، في البيضة، في كل المحافظات اللي بيديرها المجلس السياسي الأعلى، تقول للعالم أن هناك من يرفض هذه الاستباحة الإسرائيلية، وعلى الإسرائيلي أن لا يراهن أن المنطقة بكلها سقطت. صحيح هناك سقوط شبه كلي للمنطقة، لكن هناك نقاط ضوء ونقاط أمل. صنعاء تمثل أعلى وأكبر وأوسع نقطة ضوء في مسألة مواجهة الكيان الإسرائيلي. الخروج الأخير كان دفاعا عن القرآن، وأيضا تأكيد الوقوف مع لبنان. الكيان الصهيوني هذه الوحشية لا تعكس قوة، بل تعكس ارتباك وتعكس ضعف بعد أن فشل في تحقيق أهدافه في محور المقاومة. الكيان الصهيوني كان عنصرا أساسيا في الاعتداءات التي جرت ضد المقاومة، ضد محور المقاومة، سواء كان العدوان على اليمن الصهيوني موجود، على غزة الصهيوني موجود، على الحشد الشعبي في العراق موجود، على لبنان موجود، على إيران مؤخرا موجود، ما أنجزش. لم يتمكن من إزالة مسيرة محور المقاومة، بل على العكس اليوم أصبح العالم يتحدث عن هذا المحور الذي يواجه أكبر جيشين إرهابيين كما وصفهم قائد الثورة في إيران السيد مجتبى، أكبر جيشين في الإرهابيين في العالم اللي بيتصدى لهم المحور، لا أوروبا ولا أمم المتحدة ولا مجلس أمن ولا منظمة مؤتمر إسلامي ولا جماعة عربية، ولا محور المقاومة اللي فيه المقاومة في فلسطين، الحشد الشعبي في العراق، المقاومة في لبنان، والإخوة في إيران واليمن العظيم. تصور أنه اللي بيدافع عن قيم العالم وعن قيم الدين وعن قيم الإنسانية هي مجموعة من القوى المحاصرة. يعني لاحظ محور المقاومة كلها محاصر، ومحاصر عربيا قبل أن يكون محاصر دوليا. للأسف الشديد أنه النظام العربي ينخرط مع السياسة الصهيونية والأمريكية ويتماهى إلى حد التطهر. هذا شيء مؤسف.
3: سام في أسبوع قيد التحليل.
1: إن وحي خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن الاستهداف للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية يتم ضمن سياق أعمق من مجرد إساءة عابرة، حيث يسعى الأمريكي والصهيوني إلى تحويل الإساءة للقرآن الكريم إلى أمر مألوف ومتكرر، وبمرور الوقت تتحول هذه الأفعال إلى سلوك روتيني يفقد تأثيره الصادم على الأمة، ويؤدي ذلك إلى تراجع ردات الفعل الطبيعية لدى المسلمين تجاه ما يمس كتاب الله، كما يستهدف هذا المسار إضعاف روح الغيرة الدينية والشعور بالمسؤولية تجاه المقدسات، ويجري العمل على دفع المجتمعات إلى حالة من التعايش مع الإساءة دون موقف أو رد فعل، وهذا أمر خطير للغاية. الأستاذة سعاد الويسي وضعت هذه النقطة قيد التحليل مع ضيفها الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمد العابد.
4: نعم أستاذ محمد، يعني بمعنى أنه حتى تلك الملايين من المسلمين الذين يتمكنون من اجتياز كل هذه العقبات والعوائق السياسية والمادية، إن وصلوا إلى فريضة الحج فإنهم لا يعودون بالأثر الذي يرجى من هذه الشعيرة المباركة. اسمح لي، يعني قائد الثورة بعد أن توقف عند هذه النقطة توقف أيضا عند أبرز التطورات خلال الأسبوع الأخير من شهر ذي القعدة، وفي المقدمة الإساءة المتجددة للقرآن الكريم في أمريكا في إطار حملة يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين. وأوضح قائد الثورة أنه يوشك هذا الخبر أن يتحول إلى هذا الخبر عن الإساءة للقرآن ما بين حرق المصحف وتدنيسه، يوشك أن يتحول إلى حالة اعتيادية روتينية لدى الكثير من أبناء أمتنا الإسلامية الذين تؤثر فيهم حالة الترويض. نتسأل هنا أستاذ محمد العابد، كيف عمل أعداء الأمة على ترويض الشعوب المسلمة على هكذا جرائم، سواء بحق المصحف أو بغيره من المقدسات، حتى باتت لا تحرك فيهم ساكنا ولا تثير فيهم غضبا ولا تحفز فيهم غيرة تجاه مقدساتهم؟
5: المسألة هي مسألة تنظيمها. نعم هذا كلام واضح جدا وأصبح واضح. نحن الآن على مشارف خطبة العيد القادمة التي لن تتناول الإساءة إلى المصحف الذي حدث في أمريكا. لماذا؟ لأن النظام هناك تابع لأمريكا. المسألة تم تهجين فيها والسيطرة على أنظمة، على رأس الأنظمة التي تعتبر ملكية جمهورية إمارية أيا كانت مسمياتها وصفاتها، ولكن هناك تحكم في آلية الحكم، وهؤلاء يتبعهم ما يسمى بوزير الحج، بوزير الأوقاف، بوزراء يتعلقوا بالشعائر الدينية، بالأزهر، بالمنظمات الإسلامية. تم تهجين أو تجهير أو السيطرة حتى بالمعاني الأبسطينية أو بأي حالتها كانت، بالمعنى الإغراقي الغربي لمنظومة حالة حاكمة لما فيها منظومهم. هؤلاء هجنوا وتجنوا من خلال ما تسمى بجهات تابعة لهم، بما فيها وزارة الشباب والرياضة، بما فيها الإعلام، بما فيها المسلسلات، بما فيها الكثير من حالة الدراما والإنتاج الإعلامي بأشكاله، الكلامي أو الإعلامي أو الأفلامي أو أيا كان، دخلوا إلى مستويات كثيرة. هو من خلال هذه الحالات تم تسجيل ومؤسسة وسائل التواصل الأخيرة التي أيضا مقيدة ومحكومة بالشكل الأمريكي وبمعياته، حتى ما هو فيها إيجابي فليس إلا لغرض استخباري تحاول من خلال أمريكا وغرب وبلدان تلك الوسائل الجوانب المعلومية المعلوماتية فقط. فهم استطاعوا عبر آلية إعلامية واستسلام وقبول الأنظمة مدجنة ومهجنة أن تصل بأمة، وبالذات جيل العشرينات الآن. جيل العشرينات الآن لم يعد يعي أن كان هنالك، لنذكر مثلا جانب يسمى بشريط كاسر، لم يعودوا يعلموه. يعني هناك أشياء بديهية كانت تتعلق بجوانب كثيرة تعليمية وتربوية وإعلامية قبل 20 أو 30 سنة أصبحت غائبة خلال هذا التغيير. كمثال وهناك الكثير من الأمثلة، تم تغيير جوانب في الوعي وليس في الأجهزة ولا في الأدوات ولا في المسلسلات. هذا خطير جدا. السيد وصف هذه المسألة وقال أن هنالك ما سماها جرم، هكذا سماها جرم اعتياد سماع تلك الجمل أو العبارات أو الإساءات أو أي حاجة تتهم الإسلام أو قرآنه مع سلبية المواجهة أو سلبية التصرف وما ينبغي أن تقوم بحكومات. من يتوقع أن تصل الإساءة إلى مستوى القرآن ولا تصدر أي خطبة أو كلمة سوى في اليمن؟ تلك الحشود الجماهيرية وتكرزوز الأفعال على مستوى طبعا بمقدمتها وأسباب إيجابية الشعب اليمني. هذا هو حقيقة مثل هذه القيادة، هذا هو حقيقة مثل هذه المعجزة، هذا هو حقيقة.
3: سام في أسبوع.
6: منبر سام اف ام.
1: فريضة الحج تمثل في جوهرها تجليا لوحدة المسلمين واجتماع كلمتهم حول بيت الله الحرام، حيث تتجسد معاني الأخوة والمساواة وتذوب الفوارق بين الشعوب في مشهد إيماني واحد ويتحقق من خلال هذا الاجتماع معنى القوة والهيبة الجماعية التي تظهر الأمة في صورة واحدة متماسكة تدور حول محور واحد هو الكعبة المشرفة. وينظر إلى هذا التلاقي السنوي بوصفه مساحة لصناعة الوعي المشترك وتعزيز الارتباط بالهوية الإيمانية الجامعة التي تجمع المسلمين على اختلاف أوطانهم. قوة هذا المشهد وما يحمله من رمزية الوحدة واستقلال القرار والهوية قد أثارت قلق أعداء الأمة، فحركهم للعمل على التضييق على أداء هذه الفريضة عبر قيود وشروط تعجيزية تحد من حرية الوصول والأداء والاجتماع على كلمة الله في بيت الله الحرام. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين في خطبة الجمعة وعلى منبر سام إف إم
7: قال النبي لأصحابه رحم الله امرأ أراهم قوة من نفسه، رحم الله امرأ أراهم قوة من نفسه، حينما ضاف بالبيت الثلاثة الأشواط يعني جريا قال رحم الله امرأ أراهم قوة من نفسه. لماذا؟ لأنهم أتوا من المدينة المنورة مسافة 420 كيلو متر تقريبا سيرا على الأقدام، ما نشك أنها ستضعف الإنسان، تضعف قواه، توهن قواه. عندما يأتي إلى البيت الحرام سيحبب أن ينام قبل أن يضف، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بأن يضوفوا وأن يجروا في الطواف الرمل الثلاثة الأشواط الأولى شرعت منذ ذلك اليوم من أجل أن يري النبي الكفار الذين يشاهدون المسلمين وهم يطوفون أن يريهم القوة في المسلمين حتى لا تحدثهم أنفسهم بأن يغتالوا المسلمين وأن ينقضوا على المسلمين وأن يعتدوا على المسلمين، ليعلموا أنه ما زال في الإسلام للمسلمين قوة لا يمكن أن تقهر. فالنبي جمع بين هذا المعنى وهو إراءة الكفار قوة المسلمين وعزيمة المسلمين وشكيمة المسلمين وقوة شوكة المسلمين، وهو أمر دنيوي لكنه أراد به الآخرة، وأراد به حماية الإسلام والمسلمين، وأراد به صيانة الإسلام والمسلمين. فكذلك الأمر، إن الله تعالى عندما شرع الحج وأمر بأن يأتيه من كل فج سواء من كل فج عمي من كل بلاد بعيدة أن يأتوا إلى بيت الله الحرام، من أندونيسيا أقصى الشرق ومن أقصى الغرب حتى من أمريكا، عندما يجتمع المسلمون في بيت الله الحرام يعلم أنهم أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة لا يخالفها ولا يفرق بها لون عن لون ولا لغة عن لغة ولا يعني عادات عن عادات، الكل مجتمعون، ربهم واحد، نبيهم واحد، كتابهم واحد، قبلتهم واحدة. وهذا ما يكفينا ما شرع الله تعالى لنا، وأن لا نستحدث شروطا أخرى غير ما شرط الله ورسوله في ولاية هذا وعداوته مما يستحدثه الناس ومما يستبدعه الناس، نكتفي بما فرض الله وبما شرط الله. من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله ولم يشترط غير ذلك. نعم هناك أمور أخرى، من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. عندما يفقهون حكمة الله تعالى في جعله لهذا البيت الحرام سيعرفون معنى كلمة قوام، قياما للناس، قياما يعني عزتهم كرامتهم قوتهم مكانتهم بين الأمم مرهونة باجتماع الكلمة الذي يوضح صورتها هذا الجمع الهائل حول الكعبة المشرفة والتفاف الناس حول الكعبة المشرفة ونداءهم بنداء واحد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما في دينهم وقياما في دنياهم، فإنه إذا اجتمع الناس وتوحدت كلمتهم هابهم الأعداء، لذلك الأعداء يسعون في فرقة المسلمين. مثلا في اليمن ونحن نعيش ذكرى 22 من مايو ذكرى الوحدة اليمنية، هناك من يسعى إلى فك الارتباط وتمزيق الناس والسعي لإحياء أو إيجاد دولة أخرى، وبعضهم يسعى لإيجاد 6 دويلات كما يسمى بالأقلمة، لا فرق بين من يدعو إلى تقسيم اليمن إلى شطرين أو من يدعوه إلى تقسيمه إلى 6 أقسام كما هو الحاصل عند بعض الناس عندما هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حمق في الرأي وعلى جهالة وعلى غباء وعلى سفاهة. وهناك من ينفق الشيطان في قلوبهم، الشيطان من بني آدم والشيطان من بني من الجن، شياطين الإنس وشياطين الإنس، ويحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يسعون النفخ في قلوب ضعاف النفوس ممن يحبون السلطة والجاه والديولة والملك والرئاسة وما إلى ذلك، وينفخون فيهم بروح العصبية والقومية والمناطقية والعرقية، يقولون نحن جنوب، هؤلاء شمال، ما جاء الشمال إلى الجنوب، بينما الإسلام يدعو إلى جميع الفرق.
3: سام في أسبوع قرآنيون.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، آية تختصر معنى الاجتماع حول المقدسات، ومعنى أن تبقى الكعبة قلب الأمة النابض مهما تعظمت الفتن وتكاثرت العواصف. فمن هذا البيت انطلقت مشاعر الوحدة، وتعلقت أرواح الملايين بنداء السماء جيلا بعد جيل. وحين تتعرض مقدسات المسلمين للإهانة يظهر الوجع عميقا في وجدان الشعوب، لأن الكعبة ليست حجارة صامتة، بل إنها رمز لعقيدة وهوية وتاريخ يمتد في ضمير الأمة منذ فجر التاريخ. الدكتور أحمد الشامي.
8: الله قال في القرآن الكريم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة، إيش معنى مثابة؟ يعني يثوب الناس إليه مرارا وتكرارا، ويعودوا إليه مرارا وتكرارا، يعني تكون المسألة سلسة في قضية أنهم يسيروا ويجوا له، تكون المسألة من دون أي عوائق مصطنعة، وبما يقتضي زيادة التسهيلات، ما هوش التعقيدات. يعني هكذا أراد الله أن يكون البيت. وطبعا مئات السنين ما كان بشي جوازات، أي واحد يشتي حج من المسلمين يدخل بدون جوازات، فقط الجانب الأمني، تنظيم الجانب الأمني من باب تقديم الخدمات الأمنية حفاظا على أرواح الحجاج، حفاظا على أرواح الحجاج، كان هذا هو. الآن السعوديين قد فعلوا إجراءات مصطنعة وتعقيدات، مسألة جوازات ومبالغ مالية، يبدأ يحلبك من هنا، يفرض مبالغ مالية من هنا يعني من هنا عليك، وما تدخل إلا وقد أديت مبالغ مالية لصالحة وكلاء متحدون السعودية، لا أنتوا كيف، ويفرض عليك، عجيب يعني. وأيضا يحلب، كما قلنا، يحلب الحجاج. من العار والعيب أن كفار الجاهلية كانوا أكثر كرما من آل سعود، آل يهود هؤلاء، كانوا الكفار الجاهليين يستقبلوا الحجاج الذي جو إلى بيت الله وهم مشركين، يعني يستقبلهم، يدوا لهم الشراب، يدوا لهم الطعام، يدوا لهم اللحم في الغذاء حقهم. والآن السعوديين يحلبوا الناس حلب، يعني يحلبوا الناس حلب، يعني إن جيت للإيجارات والشقق يضاعفوها بشكل مبالغ فيه، أكثر من 20 ضعف، يعني إيجارة السيارات أكثر من 20 ضعف وأكثر حتى، يفرض عليك يعني مبالغ مالية، جوازات وهدار وأمور وتعقيدات كبيرة جدا، وعاد بيسميه ضيوف الرحمن وبيختلسك من حين عادك من هنا وعادك في اليمن، يعني يختلسك. فمشكلة كبيرة جدا يصل الحال إلى هذا. البعض بيقول يا أخي هم بيستقبلوا 2 مليون، يعني عدد كهي 2 مليون، قد حلبهم تراب 5 تريليون، يعني حلب هؤلاء الناس السعودي لحالة تريليون وشوية، يعني كفيلة بأن تأكل مليار حاج جو لا مكة المكرمة، ما هو مبلغ 2 مليون. يعني شاهدوا نموذج مثلا في العراق الذي بيصير لزيارة الإمام الحسين، بيوصلوا بعض الأحيان إلى 10 مليون، والشعب العراقي يدي الأكل والشرب مجانا، ويستضيفوا الناس، يفعلوا لهم مخيمات، يخدموا الحجاج المستوى، يخدموا الزوار إلى عند الإمام الحسين إلى مستوى أن حتى يدلك رجلك، يعني نتيجة لما تمشي للزيارة وتتعب ولا يدي لك الماء يعني. وهم 10 مليون، وهؤلاء آل سعود الذي معهم مبالغ ماليهم بقرة حلوب بيحلبها القوى الكبرى، عاد يزيد يحلب الحجاج، يعني يحلب الحجاج. ما أكرمهم على اليهودي والنصراني وما أبخلهم على أبناء أمتهم الإسلامي، بخل عجيب يا أخو، بخل عجيب. فاثنين مليون يعني أي شل ما يقدر السعودي الذي معه تريليونات ومعه كل المبالغ تيه. فمشكلة كبيرة جدا. مثابة للناس وأمناء، يعني شوفوا جوفوا الموضوع، تعقيدات غير طبيعية. وأمنا، أمن يكون آمن، يعني هم أول من استهدف الأمن، هم وغيرهم من الفئات الضالة على مدى تاريخ الإسلام. يعني كلنا نتذكر أحداث تنومة، إيش فعلوا في تنومة؟ فعلوا فعائل في تنومة ما هيش طبيعية، فعلوا فعائل عجيبة جدا في تنومة، يعني قتلوا حوالي 3000 حاج يمني، ولما يستطلع واحد التاريخ يتفاجئ أن ما هوش ما بالله فعلوا هذا الفعل باليمنيين، فعلوا أيضا بالعراقيين، الحجاج العراقيين والحجاج الشاميين، جرائم ارتكبوها باسم الشرك والمشركين، باسم الشرك والمشركين. وأراد الله أنه يعني تكون الأمور تتجه نحو التأمين، تتأمن الأمور، وهذولا خلوا المسالك التي تتجه إلى مكة من الحجاج مليئة بالقلق والتوجس، يعني مليئة بالقلق والتوجس. هذا مهم جدا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس وأمنا، هذا موضوع يعني مهم جدا أن احنا نرسخه ونوعي الناس بخطورة ما يقوم به الوهابيون الآن.
3: سام في أسبوع
9: بل فصيح من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وبل يمني الفصيح الذي يرضى بالمهانم مره عيشربها كل يوم ألواء. باطل أقسم بمن رفع السماء بلا عمد أن المسلمين قد هم عيوفوا المليارين، ومقدساتهم وكتابهم القرآن الكريم يحرقها القرود والخنازير، ولا دولة من الدول التي بتقول أنها مسلمة استنكرت ولا عناها الموضوع ولا كأن به شيء. ما هو هذا يا نبيل السلطان؟ أن قد وصلنا
10: طبق القرآن بيحرقوا والناس متفرجي، وهم الشوال مرة يحرقوا ولا يتمهزلوا ولا يفعلوا من هذا السفاهة، والمسلمين متفرجي. يا عرب يا مسلمي نا عدشي معاكم عق، عاد انتو أوادم، عاد فيكم غيرة، عاد فيكم شلة رجاء على القرآن. ألقدوا برضاتكم، نا هذا اليهودي، هذا اليهودي بيتمهزل، بيتمهزل بالكتاب السماوي، بيتمهزل بالمقدسات، بيتمهزل بالإسلام والمسلمي. ما هو من إسلام هذا؟ هي ما هالشي سابر هذا ولا هي سوى. تقول ما بيفعلوا هكذا لأنه بيبصرنا ساكتي، وكيف لو ما وقع الحكاة هذا ووصل له هذا الحد نو بلغت به الجراءة. قل يا رفيق السلامة، لو ما واحد يبصر حاجة ويستنكرها ما يتقبلهاش لا العقل ولا سلف ولا عرف ولا هوية ولا عادة ولا تقاليد، ويسكتوا الناس، تيك أول جرادمة، تيك أول مصيبة. تمام، لو ما يقع في أي بلاء على المسلمين، القتل، الحصاء، الخراء، الدمار، هذولا كلهن والناس بيبصروا غير سكته. المسألة بتتجارر من يوم لا يوم، من وعد لا شهر لا سنة، ما يوم بعد يوم بعد يوم، واحد وواحدة. أين موقف الإسلام؟ أين موقف المسلمين؟ قال الدين هكذا، قال الإسلام هكذا، برد قال اشجع، قال ارقد، قال ما إلك، قال حتك حت روحك. لو ما وصلوا لهذا الدرجة، الصغيرة بدتي الكبيرة، والكبيرة ما لهاش طرف. الطفل الأول فعله مجسم للكعبة، مجسم للكعبة، ما قدوش الكعبة، عدو غير مجسم، قدوم بيتناوضوا حوالي التاوى الدائر، وما عدا يقع داخل الكعبة. إن أنشي سنابة، سنابة بضيبة نفس، وعد الناس مسلمين صدق بعض ظاهر خيرا لقينا، ونماشي والله نغسل يدك بالماء البارد. نا أمان عليك، لو ما ذاحين معاك شي وشوية تارك عوجة وجا واحد يحركن، لا مجنو ولا غاوي وحركن هكذاك، سمحت كيف عاد فعل، كيف موقفك؟ انهالك تاركه وسارت وغبرت، كيف يفعل الواحد ما يسوي أي قاتل أن عيتي راسه؟ ما هو قال فصولنا وقواعدنا وأوراقنا وحقنا وما معانا، فما بالك من القرآن الكريم؟ لكن ما عبش في الناس، ما عبش هذك الشلم، ما عبش هذك الحمية. كان من أول يقع المقتول وتستنكر القبيلة كاملة. اليوم كم ياما قاتل، كم ياما جازر، ولا حد بيتحاكى. الشعب الفلسطيني يا بك يا رفيق السلام، من حين عرفنا رواحنا وهم قتلوا فلسطينيين، استشهدوا فلسطينيين يومية يومية، والمسلمين في الأرض كلهم ما استنكروش وقاموا عليهم، ما تشتوا منهم هذول، إن لهم حق زعنا وإن عندهم حق التينة، هجعوهم خلوهم في حالهم ولا حاجة. كن ما هم مسلمين بصرح يقول لك، فالمثل من رجم كلبه رجموها الناس، فما بالك من أوادم مسلمين. اليهود بيتعبثوا بالمسلمين واضلك هاجعين ولا حاجة ولا خبر ولا علم. اليوم وصلوا لا مهزل بالقرآن الكريم، بالقرآن العظيم. قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.
3: سام في أسبوع
11: يمني.
1: تخرج إيران من قلب العاصفة أكثر تماسكا وأوسع حضورا بعدما كشفت المواجهة حجم التوحش الذي تمارسه القوى المتعطشة للهيمنة في هذا العالم. فالنيران التي اندفعت نحو المدن والمنشآت حملت معها صورة واضحة عن مشروع قائم على القصف والابتزاز وكسر إرادة الشعوب. وقد أثبتت الأحداث أن الحروب التي تبنى على الغطرسة تفتح أبواب المنطقة على مزيد من الاضطراب، وتمنح الشعوب دافعا إضافيا للتمسك بسيادتها وكرامتها. فكل ضربة تحمل في عمقها اعترافا ضمنيا بثقل إيران الإقليمي وقدرتها على التأثير في موازين القوة رغم الحصار والاستهداف المتواصل.
12: يعني أنا عم بشوف الوغد هذا ترامب يعني يتبجح ويتعنتر ويتمايل زي الغصن، زي الغصن هذاك حق الفتيات المراهقات، يتمايل ويتعمص ويدلع على إيه؟ أنت معتدي، إيران معتدى عليها، من حق إيران أن توضع الشروط التي تريدها والتي في مصلحتها بعد عدوانكم عليها. لا أنت تشتري توضع شروط، أنت معتدي وفي نفس الوقت توضع شروط على بلد معتدى عليه. ليه؟ لأنك بتستخدم القوة ولأنك متعنتر، والقوة حقك هذه صارت فالسو، صارت كلام فاضي. الإيرانيين ركعوكم وأهزأوكم وطرحوا نعالهم على وجيهكم ويعني بيخوا بأسلحتكم اللي بتتمرخ بتخطروا بها أمام العالم، واتضح أنه حتى أسلحتكم لا هي شيء أمام الأسلحة الأخرى. هكذا إيران أعطتكم درس. على فكرة إيران بعد هذا العدوان عليها من قبل بني صهيون وأمريكا سيخرجها قوية، أقوى سياسيا وعسكريا واقتصاديا إن شاء الله قريب. إيران ستخرج منتصرة فائزة، خبرة عسكرية، خبرة اقتصادية، سياسية، وعتكون لها شان في المستقبل. وأنتوا أنا يعني هو ما يقعش أقول الكلام هذا، لكن مضطر أقوله. يعني المفروض أنه نشكر ترامب، أنا أشكره على هذه وأشكر نتنياهو اللي دهده ورضه في هذا الحرب، لأنه فعلا الآن إيران وضعت ردها على المقترحات الأمريكية وعلى النقاط المتنية وطرحت شروطها اللي هي تشتيها اللي بتشوف فيها مصلحتها. أنا مصلحتي أنا أنه نوقف الحرب أولا، وبعدين ترفع العقوبات، إحنا بعدين مع الطريق نفتح مضيق هرمز، وبعدين يكون في هناك اتفاق حول عدم الاعتداء مرة أخرى على إيران من قبلكم أنتوا يا شياطين الأرض. يعني في كثير نقاط وضحتها إيران فيها مصلحتها لأنه معتدى عليها. لو ما كانش اعتدى الوغد ترامب ما كانش تغلق مضيق هرمز، ولا كان في هناك مشكلة دولية حول الاقتصاد العالمي وحول الطاقة. من السبب الآن؟ السبب هو ترامب ونتنياهو. لا تلوموا إيران، لا تلوموا إيران إلا إذا قامت هي وتعنترت عن جهية وغلقت المضيق. غلقت المضيق بسبب عدوان أمريكا عليها، فهي ما تقدر توصل لأمريكا بسبب بعد المسافة. معاها إنها تغلق مضيق هرمز وفي نفس الوقت تضرب المصالح الأمريكية في المناطق المجاورة لها. المناطق المجاورة لها للأسف الشديد ما انتبهوش للموضوع ولا فكروا فيه ولا لهم ناس خبراء يحللوهم. يقول لك الآن إيران هي ما بتضربش انت، ما بتضربكش انت كسعودية أو كقطر أو بحرين، ما بتضربك، هي بتضرب المصالح الأمريكية عندك اللي انت سمحت لها وسمحت لطيرانها بالقيام من عندك تضربها. فمن حق إيران أن تضرب المصالح الأمريكية لأنه مش قادرة توصل إلى أمريكا بالمسافة الشاسعة. وهذا الوغد ترامب يجي من آخر الدنيا ليعتدي على إيران اللي ما عدتهش، ولا بس هو همه هنا أنه يأمن بني صهيون في فلسطين. والآن كل الحركة هذه حركة استباقية للأمن لبني صهيون في فلسطين. يعني شيء أمنه يقول لك النووي والنووي، وكل الكلام الآن على النووي، والموضوع ما هوش موضوع نووي، الموضوع موضوع طاقة واستحواذ على المنطقة. هم كانوا يريدوا هكذا، وليش عملوا الضربة الأول استباقية وخرج على طول يتعنتر ويتعنتز هذا الوغد ترامب السرسري هذا يقول لك على إيران أن تستسلم، لأنه اعتقدوا خلاص عندما تروح القيادات هذه لأن معهم مخابرات هنا، معهم مساعد من اليهود الإيرانيين أنفسهم يعني للأسف الشديد. وهم اللي قالوا خلاص إيران عاد انتهي لو في ضربة قاسمة للمرشد ولا قادها خلاص إيران تستسلم. في صارت أقوى، ضرب الخامنئي وضرب القيادة اللي جنبه، وحتى مجتبى تعور وقتلوا أولاده ومرته. فخرجوا أقوى. الجيل الثاني بعد الخامنئي طلع أقوى وراهم الصحوي.
3: سام في أسبوع.
1: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
3: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
6: هاشم الدرة،
3: يشارك في الإعداد
6: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
3: سام في أسبوع، إشراف
6: الإدارة العامة.
11: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: عليك.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس الهامة والعبر العظيمة التي يمكن استفادتها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر الذي نعيشه. الدرس الأول أن اختلاط الدوافع سياسية، عقائدية، مادية، ايديولوجية، هذا يضاعف خطورة الجرائم. حين تجتمع المصلحة المادية مع خطاب محرض وقرار سياسي، يصبح العنف أكثر قابلية للحدوث والتصعيد. وفهم تداخل هذه العوامل يساعد على تفسير السلوك وليس الاكتفاء بالظواهر. في الواقع المعاصر، التحليل الشامل للدوافع يمنع سوء التقدير، ومعالجة كل عامل على حدة تقلل احتمالات الانفجار. الدرس الثاني، هشاشة الأهداف غير المحمية تزيد من احتمالات الاستهداف. المجموعات المدنية رأيناها، مجموعة الحجاج العزل، كانت أكثر عرضة للاعتداء في تلك البيئة غير الآمنة، وغياب الاستعداد أو خطط الحماية يرفع كلفة المخاطر بشكل كبير. اليوم إدارة المخاطر، تأمين سلاسل الإمداد والتنقل، هذا يعتبر أمرا حيويا، والوقاية المسبقة تقلل الخسائر حين تتدهور الظروف. الدرس الثالث، أن الطمع المادي تحت غطاء ديني هو أقدم وأخطر محركات الإبادة الجماعية. الوهابيون التكفيريون الغطغط لم يكتفوا بتكفير الحجاج اليمنيين، بل استغلوا بضائعهم الثمينة، البن، الزبيب والهيل والحبوب وغير ذلك، كحافز إضافي لاستباحة دمائهم، حتى صارت الأموال المنهوبة أحل من ماء زمزم في اعتقادهم. هذا يعلمنا أن كثيرا من الجرائم التي ترتكب باسم الدين تكون دوافعها الحقيقية مادية واقتصادية. لذلك عند تحليل أي عدوان يجب كشف المصالح الاقتصادية الخفية، النهب والسيطرة على الثروات والتجارة خلف الأقنعة الدينية، لأن الطمع غالبا هو الذي يكون المحرك الأخطر. الدرس الرابع، إعادة جزء رمزي من المنهوبات لا يعتبر تعويضا ولا تنصلا من الجريمة. ابن سعود أعاد بعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن بعد المجزرة، لكن هذا الإجراء كان مجرد ذر رماد على العيون وليس اعترافا بالذنب أو ردا للحقوق. الدرس اليومي الذي نستفيده اليوم أن لا ننخدع بالإجراءات الرمزية التي يتخذها الجناة بعد الجرائم، كتعويضات هزيلة أو اعتذارات شكلية أو إعادة ممتلكات تالفة. هذه الإجراءات غالبا ما تكون محاولة لتضليل الرأي العام والتمويه والتشتيت وللتغطية على حجم الجريمة الحقيقية وليست إنصافا للضحايا. الدرس الخامس، توثيق القيمة المادية للممتلكات المنهوبة هو جزء أساسي من كشف الجريمة تاريخيا وقضائيا، حيث ذكر أو ذكرنا في الدرس الماضي تقديرا دقيقا لقيمة المنهوبات بحوالي 400 ألف ريال فرنسي، أي ما يعادل ما يقارب 3 مليار ريال يمني. هذا الرقم الهائل يثبت أن الدافع المادي كان محوريا في ارتكاب المجزرة. والدرس الذي نستفيده أنه في توثيق أي جريمة حرب أو إبادة جماعية من الضروري إحصاء القيمة المادية للممتلكات المنهوبة والمدمرة بدقة، لأن ذلك يساعد في فضح جريمة حجم الجريمة ويعزز الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويضات، ويكشف حقيقة أن العدوان غالبا ما يكون مدفوعا بالطمع وليس بالعقيدة وحدها. وكنا قد سألنا في الختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وهي كيف وقعت المجزرة وكيف تحولت قافلة حجاج آمنة تلقت وعودا بالحماية والإكرام إلى هدف لكمين دموي محكم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا يرجح الباحثون أن قرار إبادة 3000 حاج لم يتخذ في أبها بل في الرياض وفي لندن، وأن ابن سعود هو العقل المدبر الذي خطط للكمين واختار الإخوان ليكونوا الأداة الوسخة لتحميلهم المسؤولية؟ وكيف أديرت الجريمة بطريقة تتيح التنصل من المسؤولية وتحقيق أهداف سياسية ونفسية؟ وسألنا أيضا وقلنا، ما السر في أن ابن سعود الذي كان يعتمد على الاستخبارات ويخطط بدقة قبل أي غزو يدعي فجأة أنه لم يعلم بشيء عن المجزرة، ثم يعلن تأسفه على مقتلهم بينما تركت جثثهم ممددة على الثرى بلا قبر ولا كفن؟ والواقع أنه جرت عادة الحجاج اليمنيين أن تكون لهم قافلة واحدة تحت إمرة أمير واحد، وكان في العادة يتولى أحد عائلة السادة آل كبسي يرأس قافلة الحجيج. في ذلك العام
طبعا كان أمير الحج السيد العلامة محمد بن عبد الله بن شرف الدين من أسرة أخرى طبعا. واعتاد كثير من اليمنيين السفر إلى مكة عن طريق السلسلة الجبلية الممتازة لعسير إلى الحجاز. كان أمير الحج يكلف في صنعاء، وقد حضرها الحجاج من المناطق التي تقع جنوبها. تتحرك القافلة من صنعاء عادة في 6 شوال أو في تاريخ مقارب. والاشتهار مواعيد حركة الحجاج ومحطاتهم في الطريق ودقة مواقيتها، كان الحجاج من المناطق الواقعة بين صنعاء ومكة ينتظرون قدوم القافلة في تلك المواعيد المتواطئ عليها سلفا لينضموا إليها. ولكونهم كانوا يذهبون مجتمعين لا يتفرقون، كان يطلق عليهم اسم العصبة، عصبة الحجاج، حيث كانوا يشكلون عصبة واحدة وجماعة واحدة. جدير بالذكر أن النيديين الوهابيين لما استولوا على أجزاء من عسير أرسل حاكم عسير في أبها عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود إلى الإمام يحيى كتبا تفيد بأنه مهتم بتأمين طريق الحج الحجاج وتيسير مرورهم وسفرهم، وأنه لا خوف عليهم مما يجري في أطراف عسير، وقد علم الحجاج بذلك. ومع ذلك فإن أمير الحج في ذلك العام وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين ما إن وصل إلى أطراف صعدة حتى بعث كتابا إلى حاكم أبها النجدي الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم مستوضحا منه حالة طريق الحجاج وإمكان اجتيازهم فيها بأمان من باب التثبت في الأمر. وإلا فالعلاقات بين الإمام وحاكم نجد لا يشم منها رائحة الإرادة لأي عدوان، على حد قول سيرة الإمام يحيى. وعاد الجواب عليه مؤكدا ما سبق منه إلى الإمام من أن الطريق آمنة، وأن يكون سلوك الحجاج من الطريق المعتادة، وأنه لا يوجد أي مانع من مرورهم منها، وأنه قد سبق منه البيان حول ذلك، وهم واثقون باندفاع الأخطار في سلوكهم تلك الجادة التي كان يجتازها ويعتاد الطريق السلوك فيها المسافرون منذ قديم الزمان. بل كان الحجاج يتمتعون طبعا بالاحترام والحرية والإكرام من قبل أهالي القرى والمدن التي يجتازونها بحكم أنهم ضيوف الله عز وجل وحجاج بيت الله الحرام. وكان من يتعرض لهم من اللصوص وقطاع الطرق يعاقبهم أهالي تلك القرى والمناطق أشد عقوبة ولو كان المتعرض من أبنائهم وإخوانهم. وهذا ما ذكرته جريدة القبلة في ذلك الحين. بل وأيضا بمجرد وصول الحجاج اليمنيين ذلك العام إلى أطراف مناطق عسير المحتلة، تلقاهم بعض النيديين تلقي المسالمة، وعلى مشارف أبها أكرمهم حاكمها عبد العزيز ابن إبراهيم وأضافهم ولم يحذرهم من شيء بحسب المصادر اليمنية. ويبدو أن قرار تصفية الحجاج وصل بينما كانوا يجتازون الطريق بين أبها وتنومة، فهناك من الوقت ما يكفي في التواصل بين حاكم أبها النجدي وأميره في الرياض عبد العزيز بن إبراهيم عبد العزيز بن سعود. وإذا كان قد وصل علم قدومهم إلى أطراف عسير منذ أيام، وهناك سيقضون أياما إلى أبها، ثم يحتاج مرورهم من أبها إلى تنومة الوقوف في عدد من المحطات ولعدد من الأيام أيضا، فهذا يعني أنه كان هناك وقت كاف للتواصل مع عبد العزيز في الرياض وسؤاله عن اللازم فعله تجاه حجاج يعتقدونهم مقاتلين متنكرين في زي حجاج، على حد قول الاتهامات النجدية. إن ابن سعود وحده هو الشخص الذي يمكنه اتخاذ قرار بحجم تصفية حجاج بعدد كبير يفوق 3000 حاج، وهو الشخص الذي عرفنا أنه كان يعتمد على الاستخبارات قبل الملاقاة، وقال لما أغار على أرض يجهلها أو ليس له عين فيها يبعث إليه بأخبارها، ويكثر من الاحتياط إذا هم بالزحف، ويفترض في خصمه أضعاف ما هو فيه، على حد وصف مؤرخي الأستاذ خير الدين الزركلي. وهو الآمر الناهي لجميع فرق جيشه، ومنها فرق هجر الإخوان الوهابيين، ومنها فرقة الغطغط. إذن يترجح أن قرار إبادة الحجاج لم يكن لينفذ في أبها، إذ كان السيناريو المفترض أنه لا بد من كمين يتولى المهمة في منطقة مضطربة من طرف أشبه ما يكون بطرف ثالث مجهول يمكن تحميله المسؤولية التي تخلي ابن سعود من طائلتها، على نحو يحقق أهدافه اللئيمة، وليكن الإخوان ذراعه المتشددة ووجهه القبيح المتوحش هم الأداة الوسخة وهم المشيب الرديء الذي سيحمل المسؤولية. ومن دون شك ففي أبها تم التعرف على عديد الحجاج وعتادهم وأموالهم وبضائعهم المغرية والمسيلة للعاب الغنيمة، وتم اكتشاف نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم وأفضل الطرق لإبادتهم، ثم تصور الطريقة المثلى للتنصل عن المسؤولية بطريقة تضيع دماءهم
بشكل شيطاني، يوفر لابن سعود إظهار نفسه ككل مرة بمظهر الباكي الشاكي ذارف الدموع الحرة والثكلى، وأنه ليس له أي علاقة بهذه المجزرة وإلى آخره. لم يكن هناك أيضا أكفأ من تلك الكتائب المتوحشة التي صنعت الرعب في الجزيرة العربية لتحميلها هذا العمل وهذه المسؤولية، ليصل خبر رعبهم إلى اليمن وحاكمها وجنودها، فتتحقق الإفادة والأهداف المرجوة من وراء ذلك نيديا، وتتحقق الأهداف المرجوة أيضا إنجليزيا. إذن هذا هو الذي يتضح، أن ابن سعود تحرك على هذا النحو وعلى هذا الأساس. يوجد فليذهب الحجاج، حجاجنا مروا من صعدة تأكدوا بأن الحجاج اليمنيون وعلى رأسهم أمير الحج تأكد من حاكم أبها بأن الطريق سالكة وأنها آمنة، وذلك الرجل أيضا أرسل إليهم بأنه تفضلوا الأمور طيبة ولا يوجد أي إشكالية. وصلوا إلى أبها وتعرف عليهم حاكم أبها وأضافهم، وهذا بالإجماع، وتعرف عليهم وعلى نقاط ضعفهم وعلى نقاط قوتهم. وبالتالي هناك وقت أيام عديدة يمكن التواصل فيها ما بين أبها وبين الرياض التي كان فيها عبد العزيز بن آل سعود، عبد العزيز بن سعود. وبالتالي يتبين لنا أن اتخاذ قرار تصفية الحجاج وإبادتهم اتخذ في الرياض بناء على الحيثيات التي وصلت إليهم من أبها. حجاج لديهم كذا، وهم عندهم نقاط ضعف كذا، عندهم نقاط قوة كذا، وبالتالي بالإمكان أن يصل إلى منطقة مضطربة يكون هناك فيها كمين يستطيع القضاء عليهم بشكل كبير جدا، ويحقق الأهداف السياسية المزمع تحقيقها كما مر لنا في الحلقات المقبلة. ولا بأس أن يكون هناك طرف ثالث يحمل المسؤولية، فلا يدري اليمنيون من هو غريمهم، ويأتي عبد العزيز ويقول أنا بريء من هذه المجزرة، والمشكلة هي في أولئك البدو الذين هم ارتكبوا المجزرة هكذا من تلقاء أنفسهم، فيتحقق لهم هذا الأسلوب الشيطاني، وهم مملكة قرن الشيطان طبعا، ليتنصلوا من الجريمة. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن حسن بن يحيى المارئي من محل بيت الحيد، محلات بني أسد في عزلة حجر، مديرية المحابشة محافظة حجة. أيضا الشهيد علي بن سعيد بن أحمد النصرة من قرية المجدور بني قيس بني مطر، وكنا قد ذكرناه في الحلقات الماضية في أول الحلقات. هذا من محافظة صنعاء، كان عمره في الستينات، وكان كبير عائلته، وكان طبيب أسنان على الطريقة القديمة. استشهد هو وولده صالح ومرافقهما علي مدينة. رأى الشهيد ولده صالح حين سقط شهيدا في بداية الهجوم، وكان قد ذهب ولده لجلب الماء، فصاح الشهيد علي بن سعيد ولدي صالح يا ولدي، وأسرع لنجدته فقتل بجانبه واستشهد. وعاد بخبر استشهادهم المرافق الرابع لهم وهو الحاج علي حسن سعد، أخبرهم. ولما أتي الإمام يحيى بريال فرنسي مخزق وجده الحاج علي حسن سعد في صدر الشهيد لاحقا، لأنه يبدو أنه عندما استشهد هؤلاء الشهداء وفر الناجون عادوا في الليل أو بعد يوم يومين، عادوا وقد ذهب أولئك التكفيريون من المنطقة، وتلمسوا أولئك، عاد بعض الناجين طبعا، أخذ يعني رأوا ما بقي في من جثثهم ومن ما معهم أيضا من ممتلكات، فأخذ هذا الحاج علي بن حسن سعد ريال فرنسي مخزق خزقته الرصاص، وجده في صدر الشهيد لاحقا، وجيء بهذا الريال الفرنسي إلى الإمام يحيى وشكي عليه بذلك، فبكى الإمام يحيى بكاء شديدا. طبعا كانت له بغلة وبحوزة، كانت للشهيد بغلة يسافر عليها وبحوزته مئات الريالات من الفرنسي، لكنها لم تعد ضمن المنهوبات التي يعيد بعضها لاحقا إلى الإمام يحيى. هذا الأمر جعل حفيد الشهيد وهو صالح بن مبثوث ابن علي النصرة، جعله يحمل قضية مظلومية شهداء تنومة، فكان من أول المنطلقين إلى الجهاد في الحدود وغيرها لدحر العدوان السعودي الأمريكي، حتى استشهد في جبال عسير في يوم 25 شوال 1439 هجرية، كما ذكرنا في أول الحلقات في برنامجنا هذا. أيضا من الشهداء الشهيد علي شاطر، وهو ممن سكن مدينة حوث من محافظة عمران. والآن حان
دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي: واحد، أولا، ما وقائع المجزرة وكيف وقعت؟ وكيف تحولت لحظة طمأنينة وراحة للحجاج وقت الغداء إلى كمين دموي أحاط بهم من كل الجهات؟ ما الذي حدث بالضبط؟ اثنان، كيف تلقى حجاجنا الموت الأكيد؟ وماذا كانوا يعملون في تلك اللحظات؟ هل قاتلوا؟ هل استسلموا؟ هل ماذا كانوا يعملون وهم يرون الرصاص السعودي ينهمر على رؤوسهم وعلى صدورهم؟ السؤال الثالث، ما قصة القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث يسأل جنوده كم قتلت ويبشرهم بقصور في الجنة بعدد من ذبحوا من حجاج بيت الله الحرام؟ السؤال الرابع، لماذا استمر القتل حتى ضد الجرحى، حتى ضد الجرحى والمطاردين وتقطيع رؤوسهم؟ وما الذي يكشفه ذلك؟